التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو معنى الجهاد وما هو دوره في حياة الإنسان، لا سيما أن ذروة هذا الدين هو الجهاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نحن لازلنا في المحطة الرابعة. الإنسان محطته الأولى أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه، والمحطة الثانية أهله وأولاده، والثالثة من حوله، الرابعة علاقته بما يجري في الأرض. كيف يفهم هذه الأحداث؟ قد تفهم فهما شركيا وقد تفهم فهما توحيديا. الفهم التوحيدي مريح للنفس وواقعي، والفهم الشركي متعب ومقلق، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الطريق المسدود، يؤدي إلى اليأس. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نحن لازلنا في المحطة الرابعة، محطة الشأن العام، كيف أفهم ما يجري. فالحقيقة كأن الجهاد حجر الزاوية في الدين، لكن فهم الناس للجهاد ليس كما ينبغي. الحقيقة الجهاد أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما، أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، بل إن الجهاد أعلى مرتبة في الإسلام، ولكن العوام يفهمونه فهما آخر. إذا ذكر الجهاد ما فهموه إلا جهادا قتاليا، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد. هناك جهاد النفس والهوى، وهناك الجهاد الدعوي، وهناك الجهاد البنائي، وهناك الجهاد القتالي. فلا بد من أن نوضح معاني هذه الأنواع، لأنه الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى، لأنها كالتعليم الأساسي، لا يبنى شيء متقدم على لا شيء. فأولا جهاد النفس والهوى. أستاذ جميل، المهزوم أمام نفسه، أمام شهوته، أمام مصلحته، لا يمكن أن يقاتل نملة. الإنسان حينما يهزم، والغرب حينما يسعى لكي نهزم من الداخل، لكي نريد ما يريدون، لكي ننغمس في الشهوات المحرمة، الغرب حينما يخطط لنا ذلك يكون قد ألغى هذه الفضيلة أو هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام. فلا بد من جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. إذن الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، وكأنه يشبه التعليم الأساسي. فالذي لم ينجح مع نفسه في الجهاد لا يستطيع أن يفعل شيئا. والدليل على هذا الجهاد الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الجهاد الأكبر أن أحمل نفسي على طاعة الله، أن أمنعها أن تعصي الله، أن أحملها على الاتصال بالله، أن أحملها على أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله، أن أضبطها وفق منهج الله، أن يراني الله عز وجل عند الحلال والحرام، أن يراني حيث أمرني، أن يفتقدني حيث نهاني، أن أكون ملتزما، أن أكون طائعا. هذا جهاد النفس والهوى. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. إن جاهدت نفسك وهواك كشف الله لك طرفا من كمالاته. عندئذ تكون أسعد الناس. فلا بد من جهاد النفس والهوى، لا بد من حمل النفس على طاعة الله، لا بد من حملها على البذل والعطاء والتضحية والفداء، لا بد من دفعها إلى الأعمال الصالحة البطولية. هذا جهاد النفس والهوى هو الأساسي في الجهاد. وهذا الجهاد لا أحد يمنعه ولا أحد يحاسبك عليه. فيما بينك وبين نفسك، حينما تؤدي الصلوات بإتقان، حينما تبذل من مالك للفقراء والمساكين، حينما تربي أولادك، حينما تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، فأنت في جهاد. وهذا الجهاد الأساسي الذي أراد الله أن نبدأ به. فإذا بدأنا به انتقلنا إلى جهاد آخر، هو الجهاد الدعوي. وأيضا هذا الجهاد من ضروريات الأمة. خيركم بشكل مطلق من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الجهاد الدعوي سماه الله في قرآنه الكريم جهادا كبيرا. فقال تعالى وجاهدهم به
1: جهادا كبيرا،
2: أي بالقرآن. جهادا كبيرا. فنحن ينبغي أن نبدأ بجهاد النفس والهوى، أن نضبط أمورنا، أن نكون مؤهلين لتلقي نوع آخر من الجهاد. فجهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، والجهاد الدعوي كالتعليم الثانوي. فنحن ندعو إلى الله وبلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وكما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا، لأن الجهاد القتالي من أجل الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك الجهاد الدعوي فشيء رائع جدا. إذا سمح لك أن تنقل هذا الدين للآخرين، أن تبين تعاليمه، أن تبين عقائده، أن تبين فضائله، أن تبين خصائصه، هذا جهاد كبير. وهو في أعلى عليين، والآية الكريمة تؤكد ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا انتهينا من الجهاد الدعوي، هناك جهاد خطير جدا، الجهاد البنائي. أمي، لا بد من أن تستعد للطرف الآخر، لا بد من أن تستعد عسكريا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا وإنسانيا. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم، لأن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بشرطين، كل شرط منهما شرط لازم غير كاف. الأول الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي يحمل على طاعة الله. وثانيا الإعداد، أعدوا لهم. لكن فضل الله عز وجل أنه ما كلفنا أن نعد الإعداد المكافئ لأعدائنا الأقوياء، لا لا، كلفنا أن نعد الإعداد المتاح وعلى الله الباقي. هذا رحمة بنا.
1: ما استطعتم،
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، في وقت السيف قوة والفرس قوة، في وقت المنجنيق قوة، في وقت المدرعة قوة، في وقت الطائرة قوة، في وقت الأقمار الصناعية قوة، في وقت الإعلام قوة، في وقت يعني التوجيه المعنوي قوة. فالقوة مطلقة، جاء المطلق على إطلاقه. لكن ليفهم الصحابة ما القوة، قال ومن رباط الخيل، هذا عند علماء البلاغة عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والملمح الدقيق، يجب أن يكون عدوكم عدوا لله. يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، لا أن يكون العدو مؤمنا. أي مشكلة كبيرة. ملمح دقيق في هذه الآية. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقد لا تحتاجون إلى استخدام السلاح. السلاح أحد أكبر وظائفه قوة رادعة. الآن الدول النووية مرهوبة الجانب وقد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا، لكنه ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا تجاوزنا الإعداد، الآن الإعداد إعداد التعليم إعداد، الاقتصاد إعداد، الصحة إعداد، الآن النصر يحتاج إلى مقومات كثيرة جدا. شعب صحيح، شعب مثقف، شعب علاقته الاجتماعية رائعة، فالإعداد واسع شامل. كل مسلم إذا أدار وقته فهو مجاهد، يعني حينما تسهم في بناء الأمة اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، عسكرياً، فأنت في جهاد. هذا أوسع معنى من معاني الجهاد، الجهاد البنائي. فإذا نجح الإنسان في الجهاد النفسي ونجح في الجهاد الدعوي ونجح في الجهاد البنائي ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. أما هذا القفزة الطائشة من لا شيء إلى جهاد قتالي لا ينجح. الجهاد القتالي كالدكتوراه يحتاج إلى تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي. ثلاث أنواع من التعليم تفضي للدكتوراه. فالجهاد القتالي يعني إنسان سيقدم نفسه في سبيل الله. لذلك الإنسان حينما يسلك المراحل الثلاثة في الأعم الأغلب ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. لكن الحقيقة الدقيقة أن الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد.
1: نعم، الحق واحد.
2: الحق يشبه خط مستقيم بين نقطتين.
1: نعم.
2: وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد.
1: نعم.
2: لو رسمت واحد ثاني يأتي فوقه تماما. الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون. الآن والحرب بين حق وباطل لا تطول.
1: نعم.
2: لأن الله مع الحق. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والحرب بين باطلين لا تنتهي. يعني قد تستمر قرون حرب بين باطلين، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، بس ما في حسم. وأصعب شيء في الحرب عدم الحسم، يعني لا يموت فيها ولا يحيا.
1: صحيح.
2: لا في حرب ولا في سلم، هي حالة صعبة جدا تمر بها الأمة. لا حرب ولا سلم، في أخطار تهددنا ما في حرب
1: ولا يأتي نصر الله لأحد.
2: نعم نعم. فإذا نحن أمام الجهاد القتالي، هو الجهاد الذي يأتي تاجا على أنواع الجهاد الثلاثة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق.

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدمة لما رحت حديقة حيوان وأنا كنت راسمة في مخيلتي إني راح أشوف حديقة أو راح أشوف أرض فيها مساحات شاسعة يقدر فيها الحيوان إنه يتجول ويروح ويجي على كيفه بشكل شبه طبيعي أو مشابه لطبيعته البرية. لكن انصدمت لما رحت وشفت هذيل الحيوانات موجودين في أقفاص مساحتها بالكاد يستطيع فيه الحيوان أن يمشي لخطوات قليلة. أنا لا أدري على أي أساس وضع أو أسس هذا المشروع. يقول صاحب المشروع أنه أسسه على أساس أنه يعلم الأولاد أو يعلم الطلبة أو الأطفال، ولا أدري أي تعليم سيجنيه الأولاد أو الطلبة عندما يشاهدون هذه الحيوانات وهي مكبلة في الأقفاص، وهي البعض منها قد أصيب بأمراض مزمنة ولا زال في ذلك القفص، والبعض منها قد تشوهت بعض ملامحه. المكان لا يتلائم، والمواصفات التي تناسب الفطرة الحيوانية التي خلق عليها. كتب على إحدى اللوحات حيوان بري. ما معنى حيوان بري؟ يعني أنه يعيش في البراري، يعني أنه يركض، يعني أنه يستطيع أن يجد المساحة الكافية لكي يطلق العنان لعضلاته، لأرجله، لقدميه. يستطيع أن يشعر ولو بشكل شبه طبيعي بأنه في مكانه، بأنه في طبيعته، بأنه في غابته. ومن خلال زيارتي شفت ذلك الحيوان اللي رسمت في مخيلتي أنه من أقوى الحيوانات، كان في وضع مزري، هزيل، منزوي، حزين. وعند السؤال قيل أنه مريض مرض مزمن. طيب أي سعادة راح تجيني وأنا أشوف حيوان أسد وهو في ساعاته الأخيرة؟ أطلقوا حريته، خلوه يموت وهو حر، على الأقل حققوا له آخر أمنياته، من حقه، هذه حياته، فطرته، طبيعته. والله أعلم هو ليش أصابه هذا المرض المزمن. هل هي سعادة أن أترك حيوانا مريضا في ذلك القفص الصغير لكي أستمتع بمرضه وأنا أشاهده؟ أي استمتاع سيأتيني يعني لما أشوف أسد ولا أشوف حيوان وهو قريب يموت؟ أي استمتاع رح يجيني؟

أي استمتاع رح أشعر فيه وأنا أشوف الطيور اللي هي مكانها في السماء إنها تحلق، وهي يا دوب ما عندها مساحة حتى متر تحلق فيه. إيش المتعة اللي رح تجيني؟ أي استمتاع رح أحس فيه وأنا أشوف كلب ما قادر يركض؟ أنا أشوف قطة متألمة، وعل تعبان، جمل حياته في الصحاري وهو مقيد في مكان مربع صغير، أحصنة وهي لا تستطيع حتى يعني الخطوة الأولى للركض ما متوفر لها، وإذا انتقلت لجانب آخر سأنتقل لجانب المحلات التي تعنى ببيع الدواجن والطيور. نشوف في كثير من المناطق محلات تبيع الطيور، حاشرة الطيور كلها في قفص واحد، الدجاج في قفص واحد، البط يعني حتى كتف بكتف لاصقين. أنا ما أعرف هل هناك يعني ما في شروط معينة، ما في رقابة يعني توجه كيف يتم التعامل مع هؤلاء الحيوانات؟ خلي الشروط والقوانين، إحنا كبشر إنسانيتنا. الدول المتقدمة في بعض الدول يعني أخذت مساحات أراضي شاسعة للحيوانات عشان تستطيع إنها تعيش وكأنها في حياتها الطبيعية، ويدخل الزوار كسيارات في كأنهم داخلين ممر دخلاء على حياة هؤلاء الحيوانات. لكن إنه أنا أضيق على الحيوانات وأكبل حريتها فهذا حرام. إذا ما عندك الإمكانية أنك توفر حياة طبيعية للحيوانات لا تسوي مشروع حديقة حيوانات وهو ما بهذا المسمى. هذه ليست حديقة، هذا قمع.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، ما هو معنى الجهاد وما هو دوره في حياة الإنسان، لا سيما أن ذروة هذا الدين هو الجهاد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: نحن لازلنا في المحطة الرابعة. الإنسان محطته الأولى أن يعرف الله وأن يستقيم على أمره وأن يسعد بقربه، والمحطة الثانية أهله وأولاده، والثالثة من حوله، الرابعة علاقته بما يجري في الأرض. كيف يفهم هذه الأحداث؟ قد تفهم فهما شركيا، وقد تفهم فهما توحيديا. الفهم التوحيدي مريح للنفس وواقعي، والفهم الشركي متعب ومقلق، يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الطريق المسدود، يؤدي إلى اليأس. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نحن لازلنا في المحطة الرابعة، محطة الشأن العام، كيف أفهم ما يجري. فالحقيقة كأن الجهاد حجر الزاوية في الدين، لكن فهم الناس للجهاد ليس كما ينبغي. الحقيقة الجهاد أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما، أن تبذل غاية الجهد لتحقيق هدف ما. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام، بل إن الجهاد أعلى مرتبة في الإسلام، ولكن العوام يفهمونه فهما آخر. إذا ذكر الجهاد ما فهموه إلا جهادا قتاليا، مع أن هناك أنواع منوعة من الجهاد. هناك جهاد النفس والهوى، وهناك الجهاد الدعوي، وهناك الجهاد البنائي، وهناك الجهاد القتالي. فلا بد من أن نوضح معاني هذه الأنواع، لأنه الأولى أن نبدأ بالمراحل الأولى، لأنها كالتعليم الأساسي، لا يبنى شيء متقدم على لا شيء. فأولا جهاد النفس والهوى. أستاذ جميل، المهزوم أمام نفسه، أمام شهوته، أمام مصلحته، لا يمكن أن يقاتل نملة. الإنسان حينما يهزم، والغرب حينما يسعى لكي نهزم من الداخل، لكي نريد ما يريدون، لكي ننغمس في الشهوات المحرمة، الغرب حينما يخطط لنا ذلك يكون قد ألغى هذه الفضيلة أو هذه الفريضة التي هي ذروة سنام الإسلام. فلا بد من جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى. إذن الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، وكأنه يشبه التعليم الأساسي. فالذي لم ينجح مع نفسه في الجهاد لا يستطيع أن يفعل شيئا. والدليل على هذا الجهاد الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الجهاد الأكبر أن أحمل نفسي على طاعة الله، أن أمنعها أن تعصي الله، أن أحملها على الاتصال بالله، أن أحملها على أن تبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله، أن أضبطها وفق منهج الله، أن يراني الله عز وجل عند الحلال والحرام، أن يراني حيث أمرني، أن يفتقدني حيث نهاني، أن أكون ملتزما، أن أكون طائعا. هذا جهاد النفس والهوى. وقد قال بعض العلماء الكبار: جاهد تشاهد. إن جاهدت نفسك وهواك كشف الله لك طرفا من كمالاته. عندئذ تكون أسعد الناس. فلا بد من جهاد النفس والهوى، لا بد من حمل النفس على طاعة الله، لا بد من حملها على البذل والعطاء والتضحية والفداء، لا بد من دفعها إلى الأعمال الصالحة البطولية. هذا جهاد النفس والهوى هو الأساسي في الجهاد. وهذا الجهاد لا أحد يمنعه ولا أحد يحاسبك عليه، فيما بينك وبين نفسك، حينما تؤدي الصلوات بإتقان، حينما تبذل من مالك للفقراء والمساكين، حينما تربي أولادك، حينما تقيم الإسلام في بيتك وفي عملك، فأنت في جهاد. وهذا الجهاد الأساسي الذي أراد الله أن نبدأ به. فإذا بدأنا به انتقلنا إلى جهاد آخر هو الجهاد الدعوي. وأيضا هذا الجهاد من ضروريات الأمة. خيركم بشكل مطلق من تعلم القرآن وعلمه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الجهاد الدعوي سماه الله في قرآنه الكريم جهادا كبيرا. فقال تعالى وجاهدهم به
1: جهادا كبيرا،
2: أي بالقرآن جهادا كبيرا. فنحن ينبغي أن نبدأ بجهاد النفس والهوى، أن نضبط أمورنا، أن نكون مؤهلين لتلقي نوع آخر من الجهاد. فجهاد النفس والهوى كالتعليم الأساسي، والجهاد الدعوي كالتعليم الثانوي. فنحن ندعو إلى الله وبلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وكما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال بلغوا عني ولو آية. هذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا، لأن الجهاد القتالي من أجل الجهاد الدعوي. فإذا أتيح لك الجهاد الدعوي فشيء رائع جدا. إذا سمح لك أن تنقل هذا الدين للآخرين، أن تبين تعاليمه، أن تبين عقائده، أن تبين فضائله، أن تبين خصائصه، هذا جهاد كبير. وهو في أعلى عليين، والآية الكريمة تؤكد ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا انتهينا من الجهاد الدعوي، هناك جهاد خطير جدا، الجهاد البنائي. أمي لا بد من أن تستعد للطرف الآخر، لا بد من أن تستعد عسكريا واقتصاديا وعلميا واجتماعيا وإنسانيا. هذا معنى قوله تعالى وأعدوا لهم، لأن الله عز وجل لا ينصرنا إلا بشرطين، كل شرط منهما شرط لازم غير كاف. الأول الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي يحمل على طاعة الله. وثانيا الإعداد، أعدوا لهم. لكن فضل الله عز وجل أنه ما كلفنا أن نعد الإعداد المكافئ لأعدائنا الأقوياء، لا لا، كلفنا أن نعد الإعداد المتاح وعلى الله الباقي. هذا رحمة بنا.
1: ما استطعتم
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مطلقة، في وقت السيف قوة والفرس قوة، في وقت المنجنيق قوة، في وقت المدرعة قوة، في وقت الطائرة قوة، في وقت الأقمار الصناعية قوة، في وقت الإعلام قوة، في وقت يعني التوجيه المعنوي قوة. فالقوة مطلقة، جاء المطلق على إطلاقه. لكن ليفهم الصحابة ما القوة قالوا من رباط الخيل، هذا عند علماء البلاغة عطف الخاص على العام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والملمح الدقيق، يجب أن يكون عدوكم عدوا لله. يجب أن يكون عدوكم عدوا لله، لا أن يكون العدو مؤمنا. أي مشكلة كبيرة. ملمح دقيق في هذه الآية. إذن أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقد لا تحتاجون إلى استخدام السلاح. السلاح أحد أكبر وظائفه قوة رادعة. الآن الدول النووية مرهوبة الجانب، وقد لا تستخدم هذا السلاح إطلاقا، لكنه ترهبون به عدو الله وعدوه. فإذا تجاوزنا الإعداد، الآن الإعداد إعداد، التعليم إعداد، الاقتصاد إعداد، الصحة إعداد. الآن النصر يحتاج إلى مقومات كثيرة جدا، شعب صحيح، شعب مثقف، شعب علاقاته الاجتماعية رائعة. فالإعداد واسع شامل، كل مسلم إذا أدار وقته فهو مجاهد. يعني حينما تسهم في بناء الأمة اقتصادياً، اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، عسكرياً، فأنت في جهاد. هذا أوسع معنى من معاني الجهاد، الجهاد البنائي. فإذا نجح الإنسان في الجهاد النفسي، ونجح في الجهاد الدعوي، ونجح في الجهاد البنائي، ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. أما هذا القفزة الطائشة من لا شيء إلى جهاد قتالي لا ينجح. الجهاد القتالي كالدكتوراه يحتاج إلى تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم جامعي. ثلاث أنواع من التعليم تفضي للدكتوراه. فالجهاد القتالي يعني إنسان سيقدم نفسه في سبيل الله. لذلك الإنسان حينما يسلك المراحل الثلاثة في الأعم الأغلب ينتظر أن ينجح في الجهاد القتالي. لكن الحقيقة الدقيقة أن الحرب بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد.
1: نعم، الحق واحد،
2: الحق يشبه خط مستقيم بين نقطتين.
1: نعم،
2: وبين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد.
1: نعم،
2: لو رسمت واحد ثاني يأتي فوقه تماما. الحق لا يتعدد، لذلك الحرب بين حقين لا تكون. الآن والحرب بين حق وباطل لا تطول.
1: نعم،
2: لأن الله مع الحق.
3: صحيح.
2: وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والحرب بين باطلين لا تنتهي. يعني قد تستمر قرون حرب بين باطلين، مرة هذا يفوز مرة هذا يفوز، بس ما في حسم. وأصعب شيء في الحرب عدم الحسم، يعني لا يموت فيها ولا يحيا.
1: صحيح.
2: لا في حرب ولا في سلم، هي حالة صعبة جدا تمر بها الأمة، لا حرب ولا سلم، في أخطار تهددنا وما في حرب
1: ولا يأتي نصر الله لأحد.
2: نعم نعم. فإذا نحن أمام الجهاد القتالي، هو الجهاد الذي يأتي تاجا على أنواع الجهاد الثلاثة.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول الله جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هؤلاء الذين يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لهم؟ يقول الله تعالى عن أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الشجرة قبيل صلح الحديبية، والجيش الإسلامي توجه يريد العمرة لا يريد قتالا، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبرهم أنه رأى في المنام أن الصحابة يأتون مكة ويطوفون آمنين مطمئنين لا يخافون، فخرجوا وهم كلهم فرح وسرور أنهم سيأتون مكة بعد غياب لسنوات سبع ست سنوات، لم يروا مكة، لم يروا الكعبة، لم يطوفوا بالبيت، فخرجوا وقد أشعروا البدن الهدي وساقوا الهدي معهم. فلما وصلوا إلى الحديبية بدأت المراسلات بين النبي عليه وآله الصلاة والسلام بين زعماء قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي لم يكن أحد أعز من موقعه وموقفه ومكانته في مكة منه رضي الله تعالى عنه، أرسله ليخبر كفار قريش بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء مقاتلا، إنما جاء معظما البيت، جاء معتمرا، وأشيع أن كفار قريش قد قتلوا عثمان. وهنا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البيعة. يقول الله تعالى عن هذه البيعة وعن هؤلاء المبايعين للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا إخواني، لا مرتبة في الجنة أعلى من رضوان الله تعالى.

ما منزلته؟ ما مكانته؟ ما ثوابه؟ وهل أعلى من رضوان الله تعالى على العبد؟ وإذا رضي الله تعالى على عبد في الدنيا ضمن له الوفاة على الإيمان، وضمن له دخول الجنة، وضمن له عدم الردة أو الكفر بعد ذلك، لأن علم الله تعالى ليس كعلم البشر. علم الله تعالى متعلق بجميع الكائنات، الماضي والحاضر والمستقبل. فلو لم يعلم جل شأنه أن هذا الإنسان باق على إيمانه لن يرضى عنه. فرضاء الله تعالى على هذا العبد دلالة على أنه سيموت على الإيمان وسيبقى موفقا للخيرات حتى يموت، وأنه يدخل الجنة وأنه يخلد في الجنة ويحل عليه رضوان الله تعالى. إذن أنت يا مؤمن عندما تبايع النبي عليه وآله الصلاة والسلام وتلتزم ببيعتك للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، أنت ستسعد سعادة الدارين، تمشي على الأرض والله راض عنك، وتبعث والله راض عنك، وتدخل الجنة والله راض عنك. لذلك ما أثر هذه البيعة بأي شيء تكون؟ إنما بأمر الله عز وجل في طاعته أو في الانزجار عما ينهى عنه. ولهذا جعل الله تعالى الذي يتولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا من حزب الله عز وجل، لأن الأحزاب حزبان لا ثالث لهما، حزب الله وحزب الشيطان لا ثالث لهما. وحزب الله تعالى هم المفلحون، هم الناجون، هم المتقون، هم المرضي عنهم. وحزب الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالذي يتولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في حال الدنيا عليه وآله الصلاة والسلام أو بعد انتقاله عليه وآله الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فهو من حزب الله تعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولهذا يكرم الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالفوز. وأي فوز هذا؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا وعد من الله تعالى، بل هذا إخبار من الله عز وجل، هذا إخبار من الله تعالى بسعادة هذا المطيع لأنه فاز. إذا كان يا إخواني ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف بمن يحكم الله تعالى له بالفوز العظيم؟ فقد فاز فوزا عظيما وليس فوزا بسيطا أو صغيرا. وهذا الذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطاعة إنما هي باتباع أمره والانزجار عن نهيه، إضافة إلى الاقتفاء بأثره عليه وآله الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت رحمة الله تعالى للمطيع للنبي عليه وآله الصلاة والسلام، إضافة إلى فوزه فإن الله تعالى سيرحمه. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا يمكن

0: أن تتصور مقدار هذه الرحمة إلا إذا تخيلت أو تصورت عذاب جهنم. لا يمكن. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان جالسا ومعه الصحابة الكرام، فسمع هدة، ما هذه؟ الراوي بن عباس رضي الله تعالى عنه، جبريل عليه السلام كان موجودا، هذه صخرة أرسلت منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، الآن حتى وصلت إلى قعر جهنم. هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء قاتمة. هذه النار كما يقول عليه الصلاة والسلام اشتكت إلى ربها: لقد أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فهذا نفس، هذا نفس من أنفاس جهنم، وأشد ما تجدون من برد في الشتاء هذا نفس زمهرير من زمهريرها. أنواع العذاب وألوانه في نار جهنم، وأسأل الله تعالى ألا يرينها وأن يبعدنا عنها وجميع المسلمين، شيء يخيف يقطع القلوب، نياط القلوب يقطعها. فإذا كان الله تعالى يرحم مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام فلا يرى هذه النار ولا عذابها، لا زمهريرها ولا حرها، ويمر على الصراط كالبرق الخاطف حتى تستجير منه، أو يمر على الصراط كأسرع ما يكون من الريح. هذا كيف يكون؟ أليس هذا فوز عظيم من الله عز وجل؟ هذه رحمة عالية من الله تعالى لهذا العبد المطيع الممتثل لله عز وجل. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. هذه الطاعة يا إخواني جعلها الله تعالى من صفات المؤمنين، طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام التي هي منبعثة ومنبثقة من طاعة الله تعالى، هذه من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين. يقول مولى جل شأنه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا قول المؤمنين، هذه صفات المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، من أجل أن يحكم بينهم، هم مسلمون، فهذه صفات المؤمنين. ولذلك من لم يطع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس يعني من حزب الله، وليس من الفالحين، وليس من المرحومين، وليس من الفائزين. وإذا كان بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام كما سنرى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، سنرى أن هذا الأمر سواء كان في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه وآله الصلاة والسلام، فالحكم واحد، فالحكم واحد. ولهذا جعل الله تعالى مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذا من أهل الخلود في الجنة، من أهل الخلود في الجنة. المولى عز وجل عندما يقول ومن يطع الله ورسوله، لاحظ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا مين؟ لمن؟ هذا المطيع، مطيع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ألا تحب أن تكون من المخلدين في الجنة يا أخي؟ ألا ترغب أن تكون من المنعمين في الجنة مع الخلود الدائم؟ لأن من دخل الجنة لن يخرج منها أبدا. يلزمك أن تطيع الله تعالى وأن تطيع رسوله عليه وآله الصلاة والسلام. والنص جاء عاما، سواء كان في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام. فما تركه لنا صلى الله عليه وسلم من سنته هو كما لو نطق به عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا والمسلمين جميعا بهذين الأمرين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. أخرجه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان، فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي هي التي ولدت الإنسان وربته، وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة؟ أمه مؤمنة، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية نسأل الله العافية يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية يعني أن الإنسان الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه، نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدلا من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم. فأمه هاوية يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليس يستحيي نساءهم من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي الآية الأخرى: كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن، وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية جديدة من هدايا الرحمن. مع كل يوم أو كل شهر أو كل ست شهور أو كل سنة بتلبس فيه لبس جديد، ربنا بيديك هدية مع اللبس ده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه الحاكم في المستدرك. شوف، كل يوم، وفي ناس ممكن تلبس كل شهر، وفي ناس ممكن كل ست شهور أو كل سنة يحط على جسده لبس جديد. مع كل مرة بتلبس اللبس الجديد ربنا بيكسوك وبيقولك: يا عبدي قول الذكر ده: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو عملت كده، الذكر اللي أخد منك ثواني ومفهوش أي تعب ده كل ذنوبك من ساعة ما اتولدت، أو بمعنى أدق من وقت سن التكليف، سن البلوغ، من ساعة ما بدأت السيئات تتكتب، أو بمعنى أدق من أول سن التكليف، سن البلوغ، سن الحساب، أول ما بدأت السيئات تحصى على العبد، كل ده اتغفر. عندك 20، عندك 30، عندك 70 سنة، ربنا غفر لك كل ذنوبك مع ذكر بتقوله وانت بتلبس لبس جديد. خد بالك، الذنوب وكتر الذنوب بيعمل حجاب على القلب. الإنسان ما بيبقاش شايف الحق بسبب أن عيون قلبه اللي اسمها البصيرة الذنوب مغطياها. بيبقى الإنسان مش شايف عيوبه بسبب كتر الذنوب اللي بتعمي القلب عن رؤية العيوب. بيبقى الإنسان مش فاهم رسائل الرحمن اللي موجودة في الكون واللي ربنا دايما بيبعتها له عشان يصلح من حاله بسبب أن القلب مش شايف. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ضيق في الصدر وعدم بركة في الرزق، كل ده بسبب كتر الذنوب. تيجي أنت في لحظات مع لبس جديد تقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يغفر لك كل اللي فات. شايف الهدية كبيرة ازاي؟ شايف الهدية كلنا محتاجينها ازاي؟ تعرف ليه؟ عارف ليه الثواب كبير والهدية كبيرة؟ لان ربنا حابب يقولك: انا اللي كسوتك وانا اللي فرحتك، ومع الكسوة الجديدة والرزق الجديد كمان انا حابب ان انا اغفر لك. زي ما انت هتفرح في الدنيا بالكسوة الجديدة، عايزك تفرح في الآخرة يوم ما تتفاجئ ان انت ما عندكش ولا ذنب في اليوم اللي فرحت فيه في الدنيا باللبس الجديد. كأن ربنا بيقولك: انا مش عايز اعذبك ولا عايز اضيق عليك، ولا عايزك يوم القيامة تيجي متحسر او حزين او متفاجئ بشيء في لون من الخوف او العذاب. انا عايز في الدنيا تبقى فرحان ومكسي، بس خليك دايما فاكرني واشكرني، واعرف ان لحم كتافك من خيري، خير ربنا سبحانه وتعالى. واعرف انك انت ولدت عاري: يا ايها الناس كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. ربنا بيقول كده في الحديث القدسي. اعرف ان الهدوم اللي عليك دي من رزق ربنا سبحانه وتعالى، وتعبك اللي انت تعبته عشان تجيب اللبس ده بفلوسك اصلا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فانت متقلب في هذه الدنيا ما بين فضل الله وتوفيق الله ورزق الله ومغفرة الله. احنا يا جماعة صفر من غير ربنا، واحنا كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. بيلبسك اللبس الجديد يفرحك ويغفر لك وانت بتقول ذكر، ما ياخدش منك ثواني عشان يقولك: انا ربك بحب افرحك، انت غالي علي ايها العبد، ودي هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل عندما نزل الأمر بالدعوة إنه يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، فنادى وصباحا، فاجتمعوا، صار يناديهم بقبائلهم بأسماءهم كلهم، وصار يقول يا عباس يا فاطمة يا صفية، يناديهم. فاجتمعوا كلهم، وجاء من ضمنهم عمه أبو لهب، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أبو لهب عمه اللي هو سبحان الله العظيم كان يحوطه وكان أعتق ثويبية علشان بشرته بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هي مو كل السورة نزلت دفعة واحدة، لأنه امرأته حمالة الحطب اللي هي أم جميل بعدين نزلت الأشياء اللي قالتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا، وهنا جاء الإذن بالدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا عباس أنقذ نفسك من النار، يا صفية، كلهم قال لهم والله ما عندي شيء ليكم إلا رحما سأبلها ببلالها، يعني أساعدكم في الرحم هذه اللي بيني وبينكم، أما ما أغني عنكم من عذاب الله شيء. أفتفرق المشركين، والآن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة. في مشكلة هتحدث الآن، إيش هي؟ إنه الحج قرب، فقررت قريش إنه تجتمع مع بعض ويقولوا كلمة في الرسول صلى الله عليه وسلم علشان لا يختلفوا أمام العرب أبدا، وما تكون لدعوة أثر في نفوس العرب. اجتمعوا للوليد بن المغيرة، قالوا له إيش نتكلم فيه، ترى دحين الحج قرب وحيقولوا ويبدأ يدعوهم، إيش الكلام عشان لا نكذب أحد؟ فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا له فأنت قل وأقم لنا رأيا نقول به، قل لنا أنت. قال بل أنتم فقولوا، أسمع قولوا أنتم. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قالوا ما، قال لهم الوليد ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريده ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول، طب احنا قلنا لك كل شيء، كاهن شاعر مجنون ساحر، ما ايش تقول؟ هنا شوفوا ايش يعني. قال الوليد والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناه، يعني كلامه حلو ما نقدر نقول شيء، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. أقرب قول فيه تقوله ساحر، قولوا الساحر أفضل، جاء بقول هو السحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وزوجته وعشيرته، فتفرقوا عنه واتفقوا إنهم يقولوا عنه ساحر. طبعا الآيات نزلت عليه، إنه نزلت الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هنا نزلت الآيات توضح كلام الوليد وإيش الشيء اللي هو سواه. طبعا جاء قرب الحج وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، حتى كانوا يقولوا
إنه كنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وراء رجل، طيب يمشي وراء، فقام هذا الرجل كان يقول لا تصدقوه إنه ساحر، اللي هو مين ده؟ عمه أبو لهب. ترى بالمناسبة إحنا دائما نفكر أبو لهب إنه واحد شرير وحش وهذا، لا، هو ترى سمي أبو لهب بهذا الاسم ليه؟ لأنه وجهه كان أبيض، ولما يغضب ولا يتعب يقوم يصير أحمر زي اللهب، لذلك سمي بأبو لهب. ولا هو كان جميل، ما هو شرط إنه دائما نشوفه إنه هو وحش أو حاجة، لكن الجمال ليس جمال الوجه ولكن جمال الأخلاق، سبحان الله العظيم. بدأوا الآن يبدأوا يفكروا القريش إيش هتعمل وكيف هترد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا قلنا الآيات اللي هو نزلت إنه كيف أتكلم، وربنا قال ثم عبس وبسر. الآن بدأوا ياخذوا أساليب شتى علشان يواجهوا بيها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أسلوب أخذوه السخرية والاستهزاء، كانوا يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئوا به، فكان لما يمر عليهم كانوا يعني يستهزئوا ويضحكوا عليه ويقولوا ساحر، يقولوا مجنون، يقولوا كاهن. اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادوا بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكانوا يوصفوا إنه ساحر وكذاب. ويقول الله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كانوا يشيعون ويستقبلوا بنظرات، أعوذ بالله، تحسوها نظرات ملتهمة ناقمة وعواطف هائجة. ويقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس

يكثر من السخرية والاستهزاء ويزيد من الطعن والضحك على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أثر ذلك في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن إحنا زيهم، تخيلوا أنتم طول الوقت أحد يستهزئ بيكم أو يسخر منكم، إيش تسووا؟ ربنا أنزله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فأعرض عنهم. كان دائما الله يثبت بالقول ويقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسبحان الله العظيم، وكان ربنا يقول له أنا حكفيك هؤلاء المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن أول شيء كانوا السخرية والاستهزاء، الشيء الثاني كانوا يثيروا الشبهات حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثفوا الدعايات الكاذبة عليه، كانوا يقولوا عن القرآن أضغاث أحلام وافتراه هو ويعلم بشر، وإن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرين وأساطير الأولين. تخيلوا دينكم ما وصلكم بسهولة، شوفوا قديش حبيبكم صلى الله عليه وسلم تعب، ولسه حنشوف إيش عملوا فيه بكرة إن شاء الله. نكمل إيش تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى وتعرض له من قريش حتى نعرف قيمة النعمة اللي إحنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بمن عصى ربه أنه لما جاءه أحد أصحابه فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. جاء الرجل وهو ينتف شعره ويخمش وجهه، قال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. الرجل انتهك حرمة الشهر وتعمد الفطر وأفسد صيام زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا شتمه ولا ضربه ولا عنفه، وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام يرشده إلى الحل. قال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أملك إلا هذه. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: ما عندي إلا ما أفترشه وألتحفه، أو في بعض الروايات: حلس نلبس بعضه ونتغطى ببعضه. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس. فأهدي إليه عرق من تمر، والعرق هو الزنبيل الذي صنع من الخوص أو ما نسميه في لساننا بالقفة. أهدي إليه عرق من تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك. انظر أخي في الله إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذا الإنسان الذي عصى ربه جل جلاله، وكيف تعامل معه بهذا الأسلوب الراقي. ومثله أيضا لما جاء خلاد بن رافع رضي الله عنه فأساء الصلاة، صلى صلاة نقرها نقرا، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها على ذات الصفة، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، إلى أن قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه صلوات ربي وسلامه عليه دون أن يسيء إليه، دون أن يغلظ عليه، دون أن يتكبر، فحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه من شيء من ذلك. وهكذا ينبغي أن نتعلم، لنكن متواضعين، مترفقين، رحماء، أهل شفقة مع من عصى الله عز وجل، مع من قصر في شيء من دينه. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم طلحة يا زوجة العزيزة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا طلحة، أراك عدت مبتسما وتكسو وجهك علامات السعادة، خيرا إن شاء الله. لقد استيقظ طلحة وكأنه أحس بعودتك. لم تجبني يا أبا طلحة عن سر سعادتك التي أرى على وجهك.
0: ستخرج القافلة من المدينة إلى الشام يا أم طلحة، فقد أعددت تجارتي التي سأحملها معي إلى هناك.
1: ماذا؟ ستخرج القافلة من المدينة إلى الشام بعد قليل يا أبا طلحة؟
0: لما تبكين يا أم طلحة؟ ماذا حدث؟ أتشتكين من شيء؟
1: لا يا أبا طلحة، لا أشتكي من شيء، ولكني سأفتقدك وسأشتاق إليك كثيرا يا أبا طلحة.
0: هوني عليك وكفك في دموعك، واعلمي أني سأشتاق إليك وإلى ابننا طلحة أكثر مما تشتقين أنت إلي. فتصبري يا أم طلحة، فأنت امرأة مؤمنة صوامة قوامة، وهذا سوف يشغلك عن التفكير بي طول مدة غيابي حتى أعود سالما بإذن الله تعالى.
1: أعادك الله سالما غانما يا أبا طلحة إن شاء الله.
0: بعد أن التقيت برجال القافلة واتفقنا على وقت السفر، عرجت على دار أهلك وأخبرتهم بالأمر، واتفقت مع أبيك على أن يأتي بأهلك لزيارتك بين الحين والآخر، وأن يصطحبك معه إلى دار أهلك إن أحببت، وإلا فالزمي بيتك في غيابي يا أم طلحة.
1: بارك الله فيك يا زوجي العزيز، ولن أخرج إلا بإذنك، ولن أدخل أحدا إلى داري إلا بإذنك وبعلمك حتى ولو كان من أهلي.
0: وقبل أن أنصرف، خذي هذا المبلغ من المال يا أم طلحة، ولك أن تنفقي منه عليك وعلى طلحة بما يكفيكم. أما الآن فأتي بطلحة لأضمه وأقبله وأودعه، فقد آن وقت الرحيل.
1: وها هو طلحة يا أبو طلحة.
0: أوصيك بأمك خيرا يا بني، فأنت الرجل الذي ينوب عني في غيابي، والآن جاء دورك لأودعك، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يا أم طلحة يا زوجة الحنونة.

0: أبشر أبشر يا أبا طلحة، لقد مر على رحلتنا حوالي 5 أشهر وها نحن في طريق عودتنا إلى المدينة، ولم تتبقى إلا أيام معدودة على وصولنا كما قال رئيس القافلة.
1: إيه يا أبا عقيل، كم أنا مشتاق لرؤية ولدي طلحة. صدقني صدقني أنني تعلقت به أكثر عندما ضممته لصدري وقبلته عند وداعي له، ولو لم أكن اتفقت مع رجال القافلة للخروج لألغيت سفري.

0: يقولون في المدينة أن القافلة على وشك الوصول، وربما تصل بعد الظهر. سأعد الطعام الذي يشتهيه أبو طلحة، فأنا صائمة اليوم، والقليل من الطعام يكفيني عند الإفطار. المهم توفير كل الراحة لزوجي العائد بعد غياب طويل. لا تبكي يا طلحة، لا تبكي يا ابني العزيز، لقد حان وصول أبيك. لا أريده أن يصل ويرى الدموع في عينيك، وإلا سيقول بأنني لم أهتم بك في غيابه.
1: واجب علينا، فشوقنا للسلام على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في مسجده أحب إلينا من الأهل والولد يا أبا عقيم. هيا هيا، لقد اشتقت لسماع صوت الشيخ عبد الرحيم وهو يخطب في الناس ويعظهم ويفقههم في أمور دينهم.
2: وبعد الحمد على الله تعالى والصلاة والسلام على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف قليلا لتهنئة رجال القافلة بعودتهم، والقافلة بخير وسلامة، يحملون لأهل المدينة ما يلزمهم من أسباب معيشتهم، بارك الله فيهم. وقد كان موضوع خطبتنا لهذا اليوم عن نبذ السباب المسلم وقتاله، إلا أنني سأغير موضوع الخطبة ليكون عن واجبات المرأة تجاه زوجها، وخاصة أن الرجال العائدين مع القافلة بعد طول غياب هم في حاجة إلى نسائهم فيما شرعه الله لهم منهن. فإن للرجل لو قدم من سفره وامرأته صائمة صيام نفل أو تطوع أن يفسد صومها من غير كراهة، ومن حق الزوج على زوجه ألا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها، حتى أنه لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد، رجل كان أو امرأة، بدخول بيت زوجها إلا بإذنه ولو كان أبوها، إلا إذا علمت رضاه في ذلك. حتى النفقة لأهلها لا تصلهم بمال زوجها إلا بإذنه. وفي ذلك قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: النبات الطبيعي لما تهتم فيه وتسقيه وترعاه يمر بمراحله الطبيعية اللي هي الإنبات، ثم الطفولة، ثم اكتمال النمو، ثم الإزهار، وبعد ذلك ومع الرعاية والاهتمام تأتي مرحلة الإثمار. كذلك العلاقات إن لم تسقى بالاهتمام والمودة والمحبة والثناء والاحتواء والرفقة والعشرة والمسامحة والصداقة تموت أو تكون كهذه الوردة الاصطناعية صمام بلا روح. أن تعطي بحب وإخلاص لأنك تعلم أن هناك من سيسعد بعطائك ويستشعر بلذته لهو أنقى وأصدق من أن تعطي بمجرد أنه واجب عليك أو فرض عليك. الحياة الزوجية، العملية، الاجتماعية، العلاقات بشكل عام إن لم تسقى تموت أو تجمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأخلاق المباركة والصفات الحميدة خلق لا يقوى عليه إلا أهل المروءات وكرام الأفعال، أهل النخوة والشهامة من الرجال أو النساء. خلق نصرة المظلوم والدفاع عنه والأخذ على يد المظلوم انتصارا له على ظالمه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول الإنسان كلمة الحق لا يخاف الله لومة لائم. هذه مقامات عظيمة لا يقوى عليها أي أحد، لأن هذا المقام وهذا الخلق للأسف الشديد خسائره كثيرة عند الناس. الناس من طبيعتها تحب من يطبل لها ويصفق لها ويمدح ويثني، وتتضايق الناس على من يضع أصبعه على الجرح وعلى الخطأ وعلى الزلة. لكن الإنسان إذا كان صالح السريرة، طيب النفس، صادق مع الله عز وجل وصادق مع النفس، والله يقبل كلمة الحق لو كانت عليه. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني ذول الناس ما عاد ينفع فيهم النصيحة، ليش تنصحونهم اللي أخطأوا وحطوا الشباك وصاد السمك في اليوم اللي الله عز وجل حرم عليهم صيد السمك؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعذر أمام الله عز وجل، نصحنا نشوف غلط ونسكت عنه ما نقبل، ولعلهم يتقون، لعل الله عز وجل يبارك في هذه النصيحة وهذا التوجيه ويجعل الإنسان لا يعيد هذه الغلطة ولا يعيد هذه الزلة. والله العظيم الإنسان وهو يقرأ أو يسمع قصص هؤلاء التائبين، قصص المهتدين الجدد، والله ليسمع ويقرأ العجب العجاب. والله كم من أناس تحولوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، من إنسان ملحد إلى إنسان مؤمن إلى إنسان مصلي إلى إمام إلى عالم إلى ناصر للدين إلى مجاهد. تجد السبب كلمة، كلمة ما كانت في الحسبان أن تصل بهذا الشخص إلى ما وصلت إليه، كلمة، موقف، رسالة. فلا تبخل على نفسك أنك تنصح، لا تبخل على نفسك أنك تنكر، لا تبخل على نفسك أنك توجه حتى مع من تحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني ما يتخلى عنه، ما يشوفه مظلوم، وأنا قادر أني أنصره. اللي مو قادر عاد معذور، بس قادر أني أنا أنصره، قادر أني أخذ حقه، قادر أني أوقف الظلم عليه. من أخلاقك ومرؤتك أنك تنصف المظلوم حتى لو كان غائب. لو سمعت كلمة قيلت في شخص تدافع عنه حتى لو ما كان موجود، لا يمنعك حبك لشخص أو محبتك لزوجة أو ولد أو صاحب أو صديق أنك تأمر وأنك تنهى وأنك تعاتب وأنك تلوم وأنك توجه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها. لكن لم يمنعه هذا الحب من أن يوجه عائشة إذا أخطأت ويعاتب أبو بكر إذا نسي. عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. تكلمت على صفية أم المؤمنين. ولاحظ حسبك هذه يعني أقل كلمة، لا سبت لا لعنت ما سوت، يعني أقل درجة من درجات بطريق غير مباشر. حسبك من صفية. لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مثل هذه الكلمة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حبه لعائشة لم يمنعه من التوجيه والعتب واللوم. أبو بكر الصديق، مر أبو سفيان قبل إسلامه على صهيب وبلال وسلمان الصحابة، فأرادوا أن يسمعوا أبو سفيان كلمة غيظه، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يبي يحرونه، يعني قالوا: والله يا حسافة السيف ما طال رقبتك. أبو بكر يقول: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ هو ما مو حبه في سفيان، لكن أراد أن يتألف قلبه. ذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الموقف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
ما حبه صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، لكن وجه التوجيه الصحيح. لا تزعلهم، لا تغضبهم، وهم أخيار، وهذا ما زال على كفره. مباشرة عاد أبو بكر إلى الصحابة قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ شوف شوف شوف كريم المعدن، كريم المعدن ما ماطل أو تأخر وقال والله متى ما شفتم أعتذر منهم. لا لا لا، في الحال في الحال وجهني النبي صلى الله عليه وسلم راح اعتذر منهم. قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فإذا تحب شخص أو تعزه أو تغليه لا يمنعك حبه أنك تنصحه وتوجهه، ولا تعينه بالغلط، ولا توقف معه بالظلم والبهتان. أحبك أحبك، أعزك أعزك، أغليك أغليك، أشتري صحبتك ما يعيني، لكن ما أقبل أكون ما أقبل أكون شريك معك في الغلط، ما أقبل أشوفك مذنب ولا مقصر وأسكت مع بغاء صحبتك ومحبتك. أبو ذر صحابي جليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مديح أبو ذر قال ما أضلت الخضراء، الخضراء السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء الأرض، أصدق من أبي ذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بين السماء والأرض رجل أصدق لهجة من أبي ذر. شوف المقام العالي، شوف الثناء والمديح لأبي ذر. أبو ذر سب رجلا وعيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، لحظة غضب، ناس بشر، ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبي أتأكد، أخذ المعلومة منك، أخذ الاعتراف منك عشان بعدها أقدر أعاتب، أقدر ألوم. قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وثناؤه عليه لم يمنعه من أن يوجهه إذا أخطأ أو نسي أو غفل. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أبعد كبري سني، يعني في هذا العمر وأنا سنوات بالإسلام؟ قال نعم، هذه خصلة من خصال الجاهلية.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: تقول شوقا: فهل لازلت تذكرنا؟ أم هل نسيت تناجينا وذكرانا؟ وهل أبادت سنون البعد حبكم؟ وأطفئت شمعة في درب مسرانا؟ وبات قلبك من قلبي بمظلمة؟ أم قد تجمد إحساس لتنسانا؟ أجبت: لا، والذي يرعى محبتنا لم أنس يوما تناجينا ولقيانا. فمر أعوام بين عشرة سلفت، لم يمح ذكراكم روحا وريحانا. لكن نفسي ولذع البين فرقها، أودت بصفوي وهذا الشيب قد بانا. شواهد كلها ضدي وقد نطقت، تحذر الآن من بعد وتنهانا. تخشى فراقا لعينا قد يحل بنا، فينزف الجرح يأسا مثل ما كان. فلنغتنم ليلنا فالصبح فاضحنا، ولننسى بعدا فإن البعد ينسانا. ولنهنئ الآن فالدنيا بنا رقصت، منذ التقينا ونجم الحب يرعانا. لم يبق بالعمر إلا ما تجود به ليلات وصل ولقيانا ونجوانا. وأغنيات بسمع الحب ننشدها، يغص واش بها أو عاذل خانا. مراقص الحب تدعونا لحلبتها، فلنمرح اليوم إن العرس قد حانا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
5: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
4: تقدم الحديث معنا فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية عن الجهاد، وما بعد الجهاد نصر أو هزيمة؟ فمن ما هو النصر، وما هو مبدأ النصر، ومن هو ذلك المحظوظ الذي يحظى بنصر الله عز وجل؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
4: صلى الله عليه وسلم.
5: الحقيقة أن النصر محبب للإنسان،
4: صحيح،
5: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالنصر مسعد، والنصر نجاح، والنصر في معركة متعلقة بالقيم والمبادئ فلاح، والفلاح أبلغ من النجاح. النجاح نجاح في الدنيا، والفلاح فلاح في الآخرة. فالنصر شيء محبب، لكن ما حقيقته؟ الحقيقة الأولى والخطيرة أن النصر من عند الله وحده، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. فحينما نؤمن أن النصر بتحالف مع دولة قوية أو بتنازلات لدولة أخرى، هذا لا يصنع نصرا. النصر من عند الله وحده. فحينما ننطلق من التوحيد أن الناصر هو الله، حينما ننطلق من التوحيد نكون قد مشينا في الطريق الصحيح. فبادئ ذي بدأ النصر من عند الله وحده، هو الذي يهب النصر أو يمنع النصر عن الإنسان. لكن الشيء الدقيق جدا هو أن أفعال الله لها قواعد ثابتة. يعني مهما دعونا، إن لم ندفع ثمن النصر لا ننتصر. لذلك أنا درجت على دعاء أقول: يا رب اللهم أرزقنا أسباب النصر حتى نستحق أن ننتصر. فالنصر له أسباب. يعني عفوا، دولة محترمة رسمت لحرفة الطب طريقا، هالطريق يبدأ بعلامات معينة في الشهادة الثانوية، ثم الدخول في كلية الطب. أول سنة علوم عامة، الثانية تشريح، الثالثة فيزيولوجيا، الرابعة علم الأمراض، الخامسة علم أدوية. فإذا إنسان قرأ مجلات طبية لن يكون طبيباً. إذا إنسان صاحب أطباء لن يكون طبيباً. إذا إنسان تمنى أن يكون طبيباً لن يكون طبيباً. فالنصر له أسباب، ما لم نأخذ بها لن نحوزها إطلاقاً. فأنا أرى أنه النصر أولاً الله عز وجل هو الناصر وحده، لأنه سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبنيت في سبيل الله. يعني كأن هذا الإمام الكبير الخليفة الراشد أراد أن ينقذ التوحيد.
4: سبحان،
5: كاد الناس يتوهمون أن خالد هو الناصر. هو عبد الناصر وليس هو الناصر.
3: نعم.
5: الناصر هو الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما النصر إلا من عند الله. أول حقيقة الله هو الناصر. ثاني حقيقة، من ينصر؟ ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. أنت حينما تنصر دين الله تستحق نصر الله، حينما تقيم شرع الله تستحق نصر الله، حينما ننصر الضعاف نستحق النصر.
3: نعم.
5: لقول النبي الكريم إنما تنصرون بضعفائكم. يعني هذا الضعيف حينما تطعمه إن كان جائعا، تكسوه إن كان عاريا، تعالجه إن كان مريضا، تعلمه إن كان جاهلا، تؤويه إن كان مشردا.
3: نعم.
5: تنصفه إن كان مظلوما. هذا الضعيف حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا على خدمته بأن ينصرنا على أعدائنا.
3: نعم.
5: إذن الله عز وجل ينصر من ينصره. لكن لو سألتني هل للنصر شروط دقيقة جدا؟ الجواب، النصر له شرطان، كل واحد منهما شرط لازم غير كاف. أول شرط الإيمان لقول الله عز وجل وكان حقا علينا، يعني أنشأ الله لنا حقا عليه أن ينصرنا إن كنا مؤمنين. لكن كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي الإيمان. الحقيقة الإيمان الذي أراده الله بهذه الآية الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. فما دام الإيمان لا يحمل على طاعة الله أنا أسميه إيمان إبليسي، لأنه إبليس قال ربي فبعزتك.
3: صحيح.
5: إبليس قال خلقتني، آمن به خالقه، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان الذي لا يترجم إلى التزام وإلى سلوك لا قيمة له إطلاقا. فالإيمان شرط لازم غير كاف. المشكلة الكبرى أن المسلمين يتوهمون لأنهم مؤمنون ينبغي أن ينتصروا. لا، الإيمان شرط لازم غير كافي.
3: نعم.
5: طبعا للتوضيح، رأس الغاز لا قيمة له من دون أسطوانة غاز.
3: صحيح.
5: وهذه الأسطوانة لا قيمة لها أيضا من دون رأس، هما متكاملان. نقول كل من الأسطوانة والرأس شرط لازم غير كافي. أول شرط الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. الشرط الثاني الإعداد. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سمعت بعض قادة المقاومة في حرب غزة أنهم قالوا يا رب أعددنا ما نستطيع.
3: نعم.
5: هالكلمة تأثرت بها كثيرا.
3: سبحان الله.
5: أعددنا ما نستطيع،
3: هذا جهدنا.
5: يجب أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، ويجب أن تعد العدة المتاحة لك. عندئذ تكون قد قدمت شرطي النصر. هذه شروط النصر. ولكن النصر أنواع، أنواع كثيرة. من هذه الأنواع النصر الاستحقاقي. أنت حينما تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وحينما تعد للعدو ما تستطيع، عندئذ تنتصر استحقاقا. أنت مفتقر، أنت موحد، أنت أعددت العدة واستعنت بالله. أستاذ جميل، الموقف الدقيق جدا والرائع والإيماني الصحيح أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء.
3: نعم.
5: ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. طبعا سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها فتقع في وادي الشرك كما هم الغربيون. والأسهل من ذلك ألا تأخذ بها أصلاً.
3: لا.
5: وتعتمد على توفيق الله الساذج، تعتمد على التواكل لا على التوكل، ألا تأخذ بها. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
3: نعم.
5: هذا النصر الأول استحقاق. قال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. أما النصر الثاني هو النصر التفضلي، أحيانا لحكمة بالغة بالغة ينصر الله لحكمة بالغة من لا يستحق النصر، لكن الله عز وجل يكشف لنا بعد حين هذه الحكمة. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. والحقيقة الدقيقة أن هذه الآية فيها إعجاز إخباري،
3: نعم،
5: إعجاز إخباري مستقبلي، فالله عز وجل أخبرنا أن الروم سينتصرون بعد أن انهزموا مع الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والملمح الدقيق بالآية أن الله أثبت لصحابته الكرام فرحهم بانتصار الروم،
4: مع أنهم ليسوا طرفاً من الأطراف،
5: لأن بينهما قواسم مشتركة.
4: نعم،
5: القواسم المشتركة الإيمان بالله واليوم الآخر، في فوارق لكن في قواسم مشتركة. فالمؤمن ينبغي أن يقف الموقف المناسب من هذه الآية. هذا نصر تفضلي، لكن نصراً آخر هو النصر الكوني. كلاهما، كلا الفريقين المتحاربين شارد عن الله.
3: نعم،
5: الأقوى ينتصر. الذي يملك سلاح إصابته أدق ينتصر، الذي يملك سلاح مداه المجدي أكبر ينتصر، الذي يملك الأقمار الصناعية ينتصر، الذي معه 30 دولة حلفاء ينتصر،
3: نعم،
5: اللي معه مثلاً أموال طائلة ينتصر. هذا نصر كوني، الطرفان شردا عن الله عز وجل، الأقوى ينتصر، الأقوى عسكرياً والأقوى إعداداً والأقوى عدة وعتاداً إلى آخره. لكنني أريد أن أبشر هؤلاء الذين ماتوا واستشهدوا في حرب ولم تحقق النصر، هؤلاء انتصروا نصراً مبدئياً،
3: نعم،
5: لأن المنية وافتهم وهم موحدون مؤمنون مستقيمون. هذا النصر يسمى النصر المبدئي، وهو ثمين جداً. والدليل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أصحاب الأخدود لم ينتصروا بل أحرقوا، لكنهم ماتوا موحدين وماتوا مؤمنين وماتوا طائعين.
4: ختاماً فضيلة الدكتور، إن أردنا النصر فعلينا بطريقين: الإيمان
5: والإعداد.
4: والإعداد. جزاكم الله خيراً وحسن إليكم، نشكر لكم. شكراً لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتاً طيباً نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: في ظلال السيرة. مكة تشعر بالوحشة. خلت الكثير من بيوت مكة، أبوابها كالقلوب تضطرب وجدا على أحبتها الذين رحلوا. ها هو صلى الله عليه وسلم يتسلل يزور أبا بكر، فيستأذنه الصديق في الهجرة واللحاق بيثرب، فمكة بدأت تخلو من الأحبة، فيصطفيه صلى الله عليه وسلم لنفسه من بين أهله وأصحابه ويبقيه ويقول: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. تملأ السعادة قلب الصديق وهو يحظى بصحبته فيقول: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه. أما أختها أسماء فهي في أشهر حملها الأولى، وهي الآن تودع زوجها الشاب الزبير بن العوام الذي سيسافر مع بعض أقاربه نحو الشام للتجارة، وفي مكان آخر يجتمع ثلاثة رجال سرا، هم عمر بن الخطاب وهشام أخو عمرو بن العاص وعياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه. اتفقوا أن ينطلق كل واحد منهم ويتسلل بطريقته الخاصة خارج مكة، ثم يجتمعون في يوم محدد في مكان اسمه ميضأة بني غفار على بعد أميال من مكة، ومن هناك ينطلقون إلى يثرب. لكن أسرة هشام شعرت من تصرفاته بعزمه على الهجرة، فتم اعتقاله والتحقيق معه وتعذيبه، فاعترف فحبس. وفي اليوم المتفق عليه كان عمر وعياش في المكان المحدد، انتظرا صاحبهما وانتظراه فما أتى، فأيقنا أنه قد تم القبض عليه، فاسترجعا وانطلقا من دونه. وفي الطريق توالت المفاجآت والابتسامات، 18 من المستضعفين يخرجون واحدا تلو الآخر من مخابئهم على طريق الهجرة لمرافقة القائد عمر بن الخطاب. كان منظرهم مبهجا وهم يتحررون من الطغيان. يقول أحد أطفال المدينة واسمه البراء بن عازب: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مكة فموحشة، يسير أبو جهل في طرقاتها نحو بيت أمه فيجدها في حالة غضب شديد، فيسألها فتخبره أن أخاه عياشا قد فر نحو يثرب، وحلفت ألا يمس رأسها ماء أو مشط حتى يعود. فجن جنون الطاغوت ونهض، هيأ راحلته وحمل سلاحه ونادى بعض رجاله وانطلق نحو يثرب محملا بالشر.
1: في ظلال السيرة.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ماما ماما ما بدك تزوري هدى؟
1: أنا أزور هدى؟ أنا أكسر نفسي وقيمتي وأزور هدى؟ أنا يا حبيبتي رايحة أزور حفيدتنا، بنتنا حفيدتنا اللي من ريحتي الغالي الله يرحمه فارس، اللي اسمها على اسمي صفية. تسلم لي يا رب، محلى هالاسم ومحلى صاحبيته.
0: وهدى شو ذنبها بس؟ يلا هانت، بكرة بتخلص عدتها.
1: آخ والله يستر ما تعمل إشي بعد العدة.
0: والله إنا هدى عاقلة يا ماما، مصير الأيام تثبت لك.
1: آخ يما يا ألا يا خوف، اللي بنفكره موسى يطلع فرعون. الأيام جاية وبنشوف.

0: ايش يا محمد؟ هي اختك هدى بتضلها على طول قاعده بغرفتها وكل شغل الدار عليا.
1: واحده فقدت جوزها، الله يعينها على حالها يا رب.
0: الله يعينها، بس يعني بتضلها ساكنه عنا؟
1: عندك مانع يا ست وداد؟
0: لا مش قصدي يا محمد، بس يعني مدام عندها بيت ترجع عليه. أي والله الدار ما هي مكفيانا.
1: لوين ترجع؟ جوزها راح وملهاش حدا في الدنيا، فارس شهيد، لمين ترجع؟
0: استشهد، بس إله راتب وإله بيت.
2: داد مالك ومال الراتب؟ إيش اللي دعوة فيه؟ هي ساكنة عند أهلها.
0: لا لا مش هيك القصة، بس أنا تعبت من شغل البيت، ناس رايحة وناس جاية، تعبت والست هذه عطولي بغرفتها وكل إشي على راسي.
2: وداد خلي الليلة تعدي على خير، هذه أختي وبحطها فوق راسي.
0: طيب الله يخلي لك إياها أختك.

0: كيفك يا هدى؟ يا الله يا الله يا الله، شو مشتاقه لك. طمنيني عنك، ان شاء الله صرتي احسن.
1: ايه هيني عايشه الحمد لله.
0: لا لا لا يا هدى، ومالك هيك بتحكي معي؟
1: خلي لي بالقلب، بالقلب يا علاء.
0: وين هدى القديمه المتفائله الحبوبه الطيوبه؟ شو بتقري؟
1: يا علاء، بقرب قصه العمر لحظه ليوسف السباعي. يا الله قديشها بتشبه حياتي من أولها لآخرها، بكل التفاصيل وبكل الأحداث.
0: سمعت إنها كتير قصة حلوة، أعطيني إياها أول ما تخلصيها، لازم أقراها
1: اليوم إن شاء الله. بخلصها وببعتلك إياها. كيف عم أبو فارس؟ طمنيني، آخر مرة كان تعبان كتير.
0: والله بابا إلي يومين طالع من المستشفى،
1: كلمته على الجوال، حكيت بس تخلص عدتي رح أزور على طول إن شاء الله.
2: هدى، يا هدى، حماتك بغرفة للضيوف إجت بدها تشوفك.
1: عمتي جاية وما بتقولي شي؟ ألا
0: فكرتك عارفة؟ والله
1: أنا فكرتك إنك جاية لحالك.
2: يلا يلا يا بنات استعجلوا. هاتي هاتي البنت، هاتيها أشوفها. تعالي يا ستو يا حبيبتي، من ريحتي الغالي انت يا عمري، صار لي زمان ما شفتها. وانا دير بالك يا ست هدى، صار لي ساعة قاعد عندكم هان وما اجيت حضرتك تسلمي علي.
0: يا ماما يا ماما، والله هدى ما كانت عارفة، فكرتني جاية لحالي.
1: اهلا وسهلا يا عمتي، صدر البيت إلك والعتبة إلنا، حقك على راسي من فوق. بس والله انا ما بفضى، كل وقتي مقضيها بس بقراءة المصحف وكمان الكتب. عذريني.
3: يتي يتي يتي، شوفي شو زيابتها يا ستو. يتي يتي صفية الصغيرة الحلوة، يتي مسكاها، يا اختي محلاها صفية الصغيرة، ربنا يحميها يا رب يطول بعمرها. اجاتك تيتا وجابت لك جاكيت، تسلم لي يا رب، تسلم لي كلها فارس، الخالق الناطق فارس.
1: ما احلى هالجاكيت، هاتي هاتي البسها اياه. يا الله ما احلى ذوقك، يسلموا ايديكي.
0: اوف اوف اوف، ايش هالاحمر الحلو هذا، يا عيني يا عيني، انا غيرت والله، ما بدي الا جاكيت نفسه. وهلقيت
3: ولسه يا عيني في اشياء كتير ست رح تجيبها لبنت الغالي، تعيش واجيب لها يا رب.
1: تعيشي وتجيبي لها على طول يا رب. الله يرحمك يا فارس، قديش كان نفسي انت تجيب لها اواعي وتلعبها وتحملها بين ايديك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. شو رأيك أبو محمد؟ شو قلت؟ هتخليها ترجع؟
1: والله ما نعرف يا محمد. إن كان علي أنا بدي إياها دائما على طول عندي، بس إيش بدي أسوي؟ إذا هي بدها ترجع هي حرة، من حق البنت برضو أهلها يربوها.
0: وهدى، وهدى يا أبو محمد.
1: مالها هدى؟ هي كويسة الحمد لله وبخير.
0: يعني أنت مش شايف؟ على طول بغرفتها، ومن يومين بس نزلت ترتب وتعزل شغل بالبيت.
1: وش فيها؟
0: خايفة، خايفة يا أبو محمد، خايفة يصير لهدى إشي. كاتمة بقلبها وما بتحكي، ما أنت شايف؟
1: لو البكا والدموع يا محمد برجعوا اللي فات، لبنتك ضلت طول عمرها تبكي.
0: وحماتها، يعني أنت مش عارف حماتها يا أبو محمد؟ كتير قوية، هدى مش حمل مشاكل.
1: هل جيت تغير الموقف يا محمد؟ فارس استشهد وأكيد حماتها عجلت. أنتوا يا النسوين تحبوا تجاكروا، عارفكم.
0: آه صدق اللي قال، هم البنات للممات.

0: كيفك يا عمي؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله يا عم، بخير
0: الحمد لله. كنت بدك تحكي لي إشي، بدك تخبريني حاجة، لازمك إشي يا عمي، صفية لازمها إشي، احكي يا عمي، أنا عمك زي أبوك.
1: أنت الخير والبركة يا عمي، طول لي بالك شوية، وبعدين أهلي هنا مش مقصرين علي بإشي.
0: طيب ها، إيش مالك؟ احكي لي يا عمي، إذا في إشي احكي.
1: الموضوع أني كنت بدي أستجيرك من بعد إذنك، يعني بصراحة أنا حابة أكمل تعليمي ومش ضايلي كتير وأتخرج.
0: يا الله قديش فرحتيني يا عمي، بتعرفي إنه هذه كانت أمنية ابني فارس إنك تخلصي جامعة. اسمعي يا عمي، لوازم الجامعة ورسوم الجامعة هذا إن شاء الله إن شاء الله كله مني، وربنا يقدرني وأوصلك للتخرج يا عمي.
1: الله يسعدك يا عم، والله العظيم ما بتقصر، عشان هيك اجيت حكيت لك، وهي العدة خلصت وهلقيت صرت أمه قبل بنتي، وبكرة رح أنسأل عن عمري فيما أفنيته.
0: تمام، كويس كويس كويس،
1: يعني موافق؟
0: وليش ما وافق يا عمي، فيش فيها إشي، بالعكس انت هيك فرحتي لي قلبي، بقولك هذا حلم ابن فارس.
1: ربنا يخليك إلا ما يحرمنا منك يا رب.
0: ما دام ضحكت هالضحكة الحلوة قومي شربيني كاسة شاي من إيديكي، ولا أقولك خليها شربت.
1: بالأول بدنا نتغدى.
0: إذا هيك قومي هاتيلي صفية، مشتاق لها موت موت موت.
1: من عينيا، ثواني وبتكون عندك.

0: الحمد لله خلص أخيرا.
1: هاي اللي شاطرة فيه، يا بتحكي على الجوال يا إما قاعدة على اللابتوب، ولما بطلب منك إشي بصير عليك اختبارات ودراسة وبصر شو.
0: يا ماما أصبر شوي، والله كنت بحكي مع هدى على الجوال.
1: خير؟ إيش فيه؟
0: بابا رح زارها اليوم في بيت أهلها.
1: وليش كان عندها اليوم أبو فارس؟ إجاها عريس؟
0: لا تخليش تفكيرك يروح لبعيد يا ست الكل، هدى بدها ترجع على الجامعة وأخذ

0: بشوف حل معه.
1: يا ماما بس هذا حقها، حقها الشرعي.
0: حقي حقها، انت بس هاي اللي شاطرة فيه، محامي دفاع عنها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: ألا قومي شيلي الصينية هاي واجي الصحون ولمع المطبخ كله. ماشي
1: حاضر. ها ها هيني سكتت. حاضر هيني قايمة.

0: السلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو فارس؟
1: عليكم السلام، اهلا يا ابني يا عادل.
0: ايش اخبارك يا عم ابو فارس؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
0: عم ابو فارس. تفضل، هذا راتب الشهر لفارس الله يرحمه.
1: والله وفيك خير يا بلد. والله دائما بتغلب حالك يا عم وبتجيبه.
0: لا يا عم ابو فارس، ولا غلبه ولا حاجه، هذا واجبنا.
1: طيب بدي اسالك يا عادل.
0: تفضل.
1: لو بدي اسجلهم على اسم بنته صفية بينفع؟
0: على هيك لازم تحط كفيل غيرك، وبعدين يا عم الراتب من حقك انت كمان.
1: انا الحمد لله يا عمي عادل ميسوره معي، لكن انا خايف على مال البنت لانها يتيمه. بصراحه يا عمي عادل انا بدي اضمن حقها للبنت، لهيك بدي اخلي امها تكون هي الكفيل عنها.
0: خلاص ولا يهمك، من بكره بشوف كيف وبرد لك خبر.
1: عادل.
0: نعم يا عم ابو فارس.
1: اسمع يا بني، انت بمقام ابن فارس الله يرحمه، بديش أوصيك، بدي تدير بالك على حالك كتير. ربنا اللي بيعلم قديش بعزك وقديش انت بتذكرني بفارس ابني. الوطن يا بني بده شباب أمثالكم، بده ناس زيكم. الله يرحمك يا فارس.
0: الله يرحمه. عارف يا عم ابو فارس، غياب فارس كسر لي ضهر، ما في لي صاحب ولا أخو زيه.
1: الله يرحمك يا بني يا فارس، كنت زي التوم انت وياه، كل ما أسأل وين فارس يقولوا له عند عادل. من وين جاي يابا؟ من عند عادل. وين رايح يابا؟ عند عادل. الله يرحمك يا فارس.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم إن شاء الله ويجعل من أهل الفردوس الأعلى، رحمة الله عليه يا رب.
1: تعيش يا عمي، الله يسهل عليك.
0: الله يسهلك يا عم فارس، أي خدمة.
1: الله يسهل عليك. مع السلامة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.

0: طول الليل ما عرفتش انا من صوت بنتك، اي سكتيها؟
1: وزعجك كتير يا ست وداد صوت بنتي؟
0: والله ما عرفت انام.
1: معلش بعينك الله، حملينا بدار ابويا يومين، يلا شوي وراجعة بيتي.
0: عن جد رح ترجعي؟
1: ومالك هيك كتير مبسوطة؟ ايش فيه؟
0: يوه وليش انبسط؟ الدار دارك.
1: عن اذنك بروح اعمل فطور لجوزي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الأسبوعية، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع لتقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، فإننا كعادتنا وكعبادتنا في أول لقاء وفي بداية كل لقاء أن نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا صالحا وخالصا لوجهه الكريم. أما بعد، في واف ربيع ما زلنا فيما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام. وقد تكلمنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا نبيا، يجوع يوما فيسأل الله ويذكره، ويحمد ويشكر يوما على فضل الله ونعمه. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته الكريمة حبس نفسه الشريفة على أنه لم يكن يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى سواه، فإن ذلك يضر بالنفس وبالطبيعة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما جرت عليه عادة أهل بلده من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره، فأكل صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل، وكان يحبهما كما رواه البخاري. وقال الإمام الثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع، وهي تمر يعجن بلبن كما ذكره في فتح الباري. ولم يصح ورود أنه عليه الصلاة والسلام رأى السكر. وعن عبد الله بن سلام قال: قدمت عير فيها جمل لعثمان بن عفان، عليه دقيق حواري وسمن وعسل، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فيها بالبركة، ثم دعا ببرمة فنصبت على النار، وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن، ثم عصد حتى نضج أو كاد ينضج، ثم أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا، هذا شيء تسميه فارس بالخبيص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك، ويحب هذه الحلويات والحلوى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الضأن. عن أبي رافع أنه أهديت له شاة فجعلها في قدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أبا رافع؟ قال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. فقال: ناولني الذراع يا أبا رافع، فناولته الذراع. ثم قال: ناولني الذراع، فناولته الذراع الآخر. قال: ناولني الذراع الآخر. فقلت: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه، وغسل أطرافه فصلى، ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. أي أنك لو استجبت لأمري لجعل الله البركة والكرامة والمعجزة، فأخرجت هذه الشاة وأخرج هذا القدر مجموعة من الأذرع ما نفذت من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. سبحان الله. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الرقبة، فعن ضباع بن الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم، فقالت ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع إليها فقل لها أرسلي بها، فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى. سبحان الله. وكان عليه الصلاة والسلام في طريقة أكله ينهش اللحم، وفي رواية ينهس، وروي في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يجتز بها، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وأكل صلى الله عليه وسلم الشوي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وأكل عليه الصلاة والسلام القديد، والقديد هو اللحم المجفف، وكان عادة أهل مكة أن يجففوه، كما ثبت في السنن عن رجل قال ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال أصلح لحمها، فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشوية، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم حمار الوحش كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الجمل سفرا وحضرا، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم من دواب البحر كما رواه مسلم، وأكل صلى الله عليه وسلم الثريد، وهو أن يوضع الخبز بمرق اللحم وقد يكون مع اللحم. وقال ابن عباس أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس، وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن، وأكل صلى الله عليه وسلم الخبز بالزيت، وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء وكانت تعجبه، وكان يتتبعها من حوالي القصعة. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفيه أنه يستحب أن تحب الدباء كذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم. والدباء قريبا كما قال بعض العلماء مما نأكله اليوم من بعض أنواع الكوسة وما شابه ذلك، كما كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق مطبوخا بالشعير رواه الترمذي، وكانوا يصبون له عليه الصلاة والسلام شيئا من زيت وشيئا من الفلفل والتوابل، وهي أبزار الطعام. وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة، وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها كما قال الإمام الطبراني. وأكل صلى الله عليه وسلم الأقط، وهو جبن اللبن المستخرج زبده. وأكل عليه الصلاة والسلام الرطب والتمر والبسر. وأكل صلى الله عليه وسلم الكباث، وهو النضيج من تمر الأراك. وأما الجبن ففي السنن من حديث عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا. وروى الطبراني قال رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبا، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخزبر، وهو نوع من البطيخ الأصفر. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر بالزبد ويحبه، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن بالتمر الأطيب رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم ويقول هو سيد الطعام أي اللحم لأهل الدنيا والآخرة، وتارة يأكل الخبز بالبطيخ وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة من خبز الشعير وقال هذه إدام هذه، سبحان الله. وتارة بالخل ويقول نعم الأدم الخل كما روى مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهذا من أكبر أسباب الصحة. روى ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا. أما البصل فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل، أي مطبوخ. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، وكان عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه إذا فرغ ثلاثا، وفي رواية مسلم ويلعق يده قبل أن يمسحها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. وأكل أيضا صلى الله عليه وسلم بخمس أصابع. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، كما صح أنه قال لا آكل متكئا، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وأهديت له صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله تعالى جعلني كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال الحافظ ابن حجر المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده في الطعام يسمي الله تعالى، وكان يحمد الله في آخره فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، وقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقرب عليه صلى الله عليه وسلم طعام فقال ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فيحمل الوضوء هنا على الغسل على معناه اللغوي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب طعاما حارا، فقد أتي بصحفة تفور فقال إن الله لم يطعمنا نارا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الكي والطعام الحار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، ألا وإن الحار لا بركة فيه. ولم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا، ويقال أن الخوان هو المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليه الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام له قدح من خشب مضبب بحديد. قال أنس لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل. وكان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أيوب السختياني. سبق في الدرس الماضي أن أيوب كان لا ينصرف عن سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله. يقول راوي الخبر: حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها. ولو أنينة عطر صغيرة، قارورة الدهن يعني زجاجة العطر الصغيرة. فقلت له في ذلك، فقال: إني سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدبا حسنا، فإذا أوسع الله عليه أوسع على عياله. وهذه عادة جميلة يا أخوان، لما واحد بيناتنا الله بيرزق رزقه يعني يأخذ لأهله شيئا. هلأ مرات نحن بتضيق على أحدنا رزقه، يضيق عليه رزقه، فزوجته تتحمل معه، هو بيخبرها بيقول له يعني الأمور الآن ضيقة، فتحمل معه منيح، الله يجزيها الخير مشكورة. بس هلأ لما الله بيوسع عليك لا تخبي، يعني كمان واحد مرات الله بيوسع عليه بيخبي، ما هي حملت وقت العسر فيعني أعطيها وقت اليسر، ويبارك الله تعالى لك في رزقك. وسع على أولادك، وسع على من حولك، وسع على أصحابك. هلأ إذا كنت في ضائقة لا ما في حرج، بس إذا كنت في سعة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مرة في رجل ميسور قال لي: إنني أجتهد لما أرسل لأحد يشتري خضرة لإلي أو فواكه لإلي، أو لما أنا بشتري ما بشتري في الأوقات التي فيها ترخص الأسواق، ولا أنزل إلى الأماكن التي يباع فيها برخص، وإنما بشتري من المكان العادي. قلت: لما؟ قال: لأنني أترك يعني هذه البضائع لمن هو أفقر مني، يعني هو بالأخير البضائع محدودة. شوف هالفكر يعني كيف عم بيفكر، أنه أنا الحمد لله ميسور ما بدي أشتري من الرخيص، خلي هالبضاعة الرخيصة في غيري أبسط مني لا يستطيع أن يشتري الغالي. إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فلترى أثر هذه النعمة عليك. وكان حماد بن زيد يقول: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. إذا لقي الرجال تبسم. لا، في ناس مثلا إذا ذكر الله أو إذا صلى أو إذا علم علما يعني بتلاقيه هيك يقطب في وجوه الرجال، وإذا ما قطب أقل شيء بتحسه ناشف يعني. أما أيوب، أما الأولياء، لا، ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. هلا أشوف بس هالحالة الثانية. وقال إسحاق بن محمد: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني، الإمام مالك صاحب المذهب المالكي يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. لما يذكر أمامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، بس هو مع الرجال كثير التبسم. بينك وبين ربك لعلك تبكي بين يدي الله ولا أحد يخبر بك، بس إذا أصبح عليك الصباح ولقيت الناس فلقهم بوجه بشوش. وكان هشام بن حسان يقول: حج أيوب السختياني 40 حجة. يعني هذا عطاء من الله تعالى، وبعض الناس يختصون بهذا الأمر. الآن في هذا الوقت منيح أنا حج 40 حجة؟ والله يا أخي في هذا الوقت في شيء أولى من الحج. إذا حججت حجة الفريضة فاجعل 39 حجة الأخر مساعدة للناس، لمن حولك، خاصة في هذا الوقت وفي هذا المكان. هلأ ممكن في مرات بعض الشيوخ هن المسؤولين عن أفواج حج، هذا بحج 40 و50 لأنه هو يعين الآخرين في الفريضة، والإعانة على الفرض فرض. يعني بالنسبة لهذا الشيخ الذي يوجه الآخرين في الحج، لو هو حج حجة الفريضة بس، الحجة الثانية له كمان فرض لأنه يساعد الآخرين على الفرض. أما بالنسبة لي حجة سنة، أما مساعدة والدي والدتي أخي أختي فرض، ناس محتاجين، والفرض أقوى من السنة. فأيوب السختياني هو من العلماء، فلعله كان مرشدا وموجها في حجه.
ومع هذا كانت يعني طرق الحج وآلياته أبسط بكثير من الآن. الآن سأقرأ عليكم أمرا جرى مع أيوب السختياني وأعلق عليه تعليقا مهما وينتهي عندها الدرس. عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع أيوب على حراء، يبدو طالع على الحج، فأحب بمكة يطلع على غار حراء. غار حراء ما له من المناسك، بس يعني الواحد بيحب يطلع يشوف كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء. مرة أكرمنا الله تعالى بالذهاب إلى العمرة وأخذنا الشباب هيك وطلعنا إلى غار حراء. على كل الأحوال بقى غار حراء أنت بتركب سيارة، ركبنا سيارة من الحرم المكي وصلنا إلى سفح الجبل 10 دقائق مشي السيارة تقريبا، بعدين نحن تسلقنا الجبل قريب 3/4 ساعة، فهو قاسي جدا يعني عن مكة. قال عبد الواحد: كنت مع أيوب على حراء فعطشت عطشا شديدا. والحقيقة فوق عند حراء ما في يعني لا في مي ولا في مين يبيعك مي كمان، يعني انه في بقالية في كشك في محل، نوب نوب ما في، ويبدو مو حامل معه شيء او كان حامل معه شيء وانتهى. فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي، أيوب السختياني الذي نترجم له شاف. قال: ما الذي أرى بك؟ قال: قلت العطش، قد خفت على نفسي. حبهلك. قال أيوب: تستر علي؟ قلت نعم. فاستحلفني، قال له: لا في شغلة يعني صارت مسار تحكيها لحدا. قال له: إيه؟ قال له: حلف. حلف. فحلفت له ألا أخبر عنه ما دام حيا. قال: فغمز برجله على حراء، ضرب برجلي، فنبع الماء، فشربت حتى رويت، وحملت معي من الماء. قال: فما حدثت به أحدا حتى مات. شو هذا يا أخوان؟ والله لا كل واحد يضرب هيك بإيده على هالسجادة نشوف. ضرب برجله على حراء فخرج الماء. شو اسمها هي؟ في شيء نحن نؤمن به وأخبرنا الله تعالى عنه اسمه كرامات الأولياء. المعجزة بالتعريف أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، يعجز الناس عن الإتيان بمثله. المعجزة أمر خارق للعادة، بس انتبهوا يا أخوان، أمر خارق للعادة مو خارق للعقل، ماشي؟ خارق للعادة بس مو خارق للعقل. العقل بيجيزه، يجوز. هلأ واحد يمشي على وجه الماء، هذا أمر عقلا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هلأ صاروا الناس تمشي كلها على وجه الماء، السفن كيف عم تمشي؟ عم يمشي آلاف الناس بالسفينة. إنسان يمشي بالهواء، هلأ إحنا ما جرت العادة إنه حدا يمشي بالهواء، ما ألفت العادة، بس العقل لا يحيل أن يمشي أحد في الهواء. هلأ أن أخبرك بما في ضميرك، هذا أمر ما جرت به العادة، بس العقل لا يمنع، ممكن، ممكن عقلا أن أخبرك بما في ضميرك. فالمعجزة أمر خارق للعادة تظهر على يد مدعي النبوة ويعجز الناس عن الإتيان بمثلها، هذه المعجزة. طيب الكرامة، أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح. هلأ هاي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، هذا أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل صالح. وين أخبرنا الله عز وجل عن الكرامات؟ لذلك نحن نؤمن بالكرامات. يعني هلأ أنا بقرأ هيك بس أنا بحكي مع عقلي، بيصير هيك معقول يا أخي؟ طيب أول شيء بشوف هل القرآن والسنة بيوافقوا على هذا الكلام؟ بعدين هل العقل يوافق على هذا الكلام؟ مين حافظ بيعرف بالقرآن الكريم أنه القرآن إيه بيوافق على هذا الكلام؟ فتية الكهف ناموا 300 سنين وازدادوا 9، باتفاق ليسوا أنبياء. هلا لو أنبياء بنقول معجزة، بس هم ليسوا أنبياء باتفاق. طيب كيف واحد بينام 309 سنوات وبيطلع فايق؟ هذا كرامة. شو كمان؟ ستنا مريم، ستنا مريم ليست نبية باتفاق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أنى لك هذا، من جاب لك الأكل؟ قالت: هو من عند الله. كانت تأتيها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الخضر بسورة الكهف كيف عرف بالثلاث أشياء؟ والخضر ليس نبيا. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار،
قال لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم، فدعوا، قامت حركت الحجر، يلا شوف ادعوا انتم خليه يتحرك.

بفقد شعره من رأسه، ابن صغير أصيب بصلع بمرض، فكان في امرأة صحابية كمان ابنها أصيب بمثل هذا المرض، فأخذته للنبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فعاد له الشعر. فهي تبع يلي تابع على مسيلمة، قالت له يا مسيلمة أنت النبي تبعنا وابني هيك هيك صايبه هذا الصلع، بالله بتمسح لنا شوي على رأسه خلي يطيب، أنت مو نبي؟ لأنه محمد صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي ولد فبرئ. قال لها هاتي لي، هذا كذب وصدق حاله يعني. جاب لها الولد، جابت له الولد، حط إيده على رأسه هيك، بقى هو رايح شعر من طرف رأسه، قام راح الشعر من كل رأسه للولد. فهذا أمر خارق للعادة، يظهر على يدي رجل فاجر إهانة له، الله أهانه بهذه الطريقة. طيب، نحن يا أخوان الآن الكلام عن الكرامة التي تظهر على يد رجل صالح. يقول الشيخ محي الدين ابن العربي: وكرامات الأولياء نوعان، فكرامات حسية وكرامات معنوية. أما الكرامات الحسية فكالطيران في الهواء والمشي على الماء وحديث الجليس بما في خاطره، ومثل هي اللي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، هي كرامة معنوية. قال: وهذه الكرامات إذا نزلت في الأولياء لم يخبروا بها الناس وسألوا الله تعالى أن يذهبها عنهم. عشان هيك أيوب السختياني قال له لصاحبه، قال له ترى تكتم عني، قال له طيب، قال له حليف أنه ما تقول لحدا. قال: الأولياء إذا ظهرت على إيدهم هيك كرامات يخفونها عن الناس ويسألون الله أن يرفعها عنهم. يا رب دخيلك، ما بدي لا أمشي على الماء ولا بدي أطير بالهواء ولا بدي شوفي بخاطر هذا جليسي اللي قاعد قدامي. قال: لأنهم يخافون أن تكون فتنة. هلا تخيل والله احنا قاعدين هيك، شي واحد بيناتنا مثلا يطلع يقعد بالهواء، بجوز يشوف حاله علينا، يصير يقول ايش مين انتو، انتو بتقدروا تساووا مثلي، فبيتكبر علينا فيحبط الله تعالى عمله. قال: يخافون لأنها قد تكون فتنة، ولأنها قد تكون جزاء العمل. يعني بكرة هذا اللي صار معه هيك بس يوقف بين إيدين الله بيقول له: يا رب أنا صليت صمت ذكرت قرأت قرآن، بيقول له ايه وأنا طيرتك بالهواء، خالص ما عاد لك شيء، هذول الناس ما طاروا على الهواء، أما أنت طيرتك عطيتك شيء. قال: يخافون لأنها قد تكون فتنة ولأنها قد تكون جزاء العمل، وإذا أظهرها أحدهم فلرعونة في نفسه. يعني صرت فعلا وجدت رجلا صالحا ظهرت على يده كرامة، أم صار يجيبها يفرجي الناس عليها، فاعلم بأنه عنده رعونة في نفسه، يعني لساته ما كمل بين الأولياء. هي الكرامات الحسية. وأما الكرامات المعنوية قال: فهذه الأولياء يسألون الله تعالى أن يؤتيهم إياها، لأنها لا تكون فتنة ولا تكون جزاء للعمل بل هي العمل. وهي شوي الكرامة المعنوية. نحن يا أخوان نسأل الله عز وجل أنه يكرمكم كلياتكم بهذه الكرامات المعنوية. شوي الكرامات المعنوية قال: وهي المحافظة على الصلوات في أول الأوقات ومراعاة الحلال والحرام، فلا يقربون الحرام ولا ينقصون من الحلال، ومراعاة الأنفاس ألا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله تعالى. قال هي كل الأولياء بيقول: يا رب يا رب أنا أصير هيك، يا رب كلنا نصير هيك يا أخوان، يصير واحدنا مع كل نفس يذكر الله تعالى، يصير كل أعماله حلال، يصير أبعد عن الحرام كما بين المشرق والمغرب. لذلك الصالحون قالوا: الاستقامة عين الكرامة. أحسن كرامة لك أن تستقيم على أمر الله. أما شو بيفيدنا إذا واحد طار بالهوى وصلاته مو راكزة؟ أنا مرة هكذا ذهبت إلى جلسة، ما بعرف إذا أخبرتكم إياها، والله راحوا ضيفوا ضيافة صينية مثل صينية اللحمة بالصينية، دخل هيك يعني رجل من البيت بس ما فيها شيء يعني، وفيها شيء، أنا كنت قاعد بآخر الجلسة، مر على أول واحد أخذ شيئا ووضعه في فمي، الثاني الثالث الرابع الخامس عم يضعه في فمه وصار في صوت خرخشة يعني وهم يهضمون هذا الشيء ويطحنونه، ما بعرف أنا إيش الشيء. لما وصل لعندي كنت أنا وصديق لي، طلعت هيك وإذ لقيت زجاج، قطع من الزجاج، فإجا قال لي تفضل، قلت له لا والله شكرا جزيلا. الأخ اللي معي صديقي أخذ قطعة وحطها في جيبه، لما خرجنا قلت له طالع شوي والله بدي أشوف شو هي، طلعت هي تبع نيونات
اللي

البلور تبع العنيونات، فهم جلسوا وأكلوها. أنا والله ما أكلتها. نحن أنا ما شو بهمني واحد يأكل إزاز لما يأكل موز لما يأكل خبز، هذا إذا آذى نفسه مؤاخذ بالشرع، ما بيجوز. يعني لا سمح الله، هذا إذا جرح المري لما الحنجرة لما تمه لما المعدة الله بيأخذه. والله ما أمرنا أصلا نأكل لا زجاج ولا نأكل، الله أمرنا نأكل من طيبات هذه الأرض بس ما نأكل من هذا الشيء. على كل الأحوال أخي، واحد بيأكل زجاج شو بيهمني إذا كان عند الصلاة لا يضبط صلاته؟ ما بيهم. لذلك الصالحون قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. إذا الله أمر أمر بالتزم، إذا نهى عن نهي بالتزم، أما والله عند الأمر والنهي لا ينضبط. بعدين بيقول لك أخي أنا بضرب شيش، فوت سيخ منهم طلعوا منهم، شو بيهمني أنا تضرب شيش؟ بدنا عند الأمر والنهي تكون أنت منضبط بأمر الله. ولا سمح الله إذا واحد آذى نفسه بهذا الشيء الذي يفعل، الله بيأخذه، الله بيأخذه. وإذا مات فهو قاتل. إذا واحد مثلا جاء ضرب شيش أم مات هذا الزلمة، هذا قاتل، حتى بالإسلام يقام عليه الحد قصاص، قاتل قاتل يقتل. نحن يا إخوان ما قرأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا أبحث عن أمور خارقة للعادة. لعل هذه الحادثة جرت في وقت لأمر معين لشخص معين بده دليل معين، ماشي الحال مضت. بس هلأ نحن شو قلنا أنه نفعل هذه الفعلة؟ على كل الأحوال كل منا فليبحث عن نفسه. أنت مهم أنك تضرب الأرض يطلع مي؟ لا، بس أنت مهم إنك لا تمشي بقدمك إلا إلى حيث أمر الله، لا تقول بلسانك إلا ما أمر الله، مهم إنك تأخذ وتزود فإن خير الزاد التقوى. خذ معك مي. هلأ في حالة معينة أنت في ضائقة في كرب في شدة، الله أعطاك شيء لم يعطه للآخرين، إذا حدث معك فاستر على نفسك لا تخبر أحدا. وأنا متأكد كلياتكم صار معكم شيء بيشبه هذا. مرات واحدكم بيكون بضائقة مادية عليه دفعة ولازم يدفعه، وإذا الحقيقة ما دفعه في حرج شديد شديد جدا، وظاهر الأمر مغلق الأمور، بيدعي دعاء سبحان الله ما بتلاقي غير إجته دفعة تساوي الدفعة التي هو محتاج إليها. شلون صارت هاي الشغلة؟ شايف هذا عطاء من الله عز وجل جاءك لإلك. إذا حدث فكتم، لا تخبر الناس أنه أنا والله هيك إذا اضطريت بدعي دعوة بتقوم تجيني هذا الأمر، هذا أمر لك خاصة فاكتمه، المهم أنت أن تنضبط بأمر الله تعالى وبنهيه. ختاما، كان حماد بن زيد يقول كان أيوب يطلب العلم حتى مات. أسند أيوب عن أنس بن مالك وتوفي في الطاعون بالبصرة سنة 31 و100. أسند عن أنس بن مالك يعني روى أحاديث عن سيدنا أنس بن مالك، وتوفي سنة 31 و100 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أن أتباع المختار أتباع مطلع البدر

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية من إيران إلى لبنان فالعراق وصولا إلى فلسطين. تكامل مواقف قادة جبهة المقاومة في تأكيد الوحدة والتنسيق في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية. ففي قلب العاصمة الإيرانية طهران دعا قائد الثورة الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي دول الخليج وغرب آسيا إلى توحيد مواقفها في مواجهة مخططات العدو الحقيقي، مؤكدا أن تجاوز أزمات الأمة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الوحدة والتعاون. وفي السياق نفسه أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في لبنان أن الخلافات بين المسلمين ينبغي ألا تتحول إلى صراع داخلي يستنزف طاقات الأمة ويشتت البوصلة عن العدو، مشددا على ضرورة مواجهة المشروع الأمريكي والصمود في وجه إسرائيل. أما في العراق فتتجدد تأكيدات أن أمن البلاد وسلاحها قرار سيادي داخلي مع نفي أي اصطدام بين الدولة والمقاومة. أما في فلسطين فتحل الذكرى الأولى لاستشهاد أبو عبيدة حاضرا بصوته وإرثه رمزا للمقاومة والثبات. إذن تتقطع الرسالة في جوهر واحد، هو الوحدة الإسلامية التي تبقى السلاح الأهم في مواجهة التحديات والمشاريع المعادية، وأن تحويل الخلافات الداخلية إلى صراعات هو خدمة مجانية للعدو، فيما يبقى توحيد الموقف وتعزيز الصمود الطريق الأقدر إلى أو على حماية المنطقة ومصالح شعوبها. إذن البداية من رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي في اليوم الأخير من أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية، حيث شدد على أن العالم الإسلامي يعيش مرحلة بات فيه انتصار الحق على الباطل أقرب من أي وقت مضى، وأن المسلمين قادرون اليوم على أداء دور مؤثر وصنع التاريخ. وأكد السيد مجتبى أن الشعب الإيراني يمثل نموذجا لوحدة الأمة الإسلامية، وأن محاولات الخصوم النيل من هذه الوحدة قد فشلت، كما أشار إلى أن حكام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يمثلون عدوا للأمة الإسلامية ولحكام دول المنطقة، داعيا المسلمين إلى إدراك حقيقة هذا العدو ومخططاته والتصدي لها. وأكد السيد خامنئي أن وحدة المسلمين في مواجهة أعدائهم ليست قضية عابرة بل استراتيجية ومبدأ أساسي، وأن اتحاد المسلمين كان من شأنه أن يوفر حماية أكبر للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ووجه السيد مجتبى نصيحته إلى حكام الدول الإسلامية لا سيما في غرب آسيا ومنطقة الخليج بضرورة تعزيز الوحدة والمودة والتعاون، مؤكدا أن هذه المبادئ تمثل الطريق لمعالجة مشكلات الأمة وتحقيق حضارة إسلامية مجيدة ومظفرة، كما حذر من الشقاق والفرقة داعيا الأمة إلى الحفاظ على تماسكها ووحدتها.

0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة متلفزة في المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية أن الولايات المتحدة تعمل كعدو للشعوب وتعمل من أجل ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق الناس في المنطقة.
1: اليوم كلنا نرى كيف أن أمريكا تعمل كعدو للشعوب وكيف تعمل من أجل ضرب جذور المشروع الإسلامي وحقوق الناس على مستوى البشر في منطقتنا وفي العالم. أمريكا تريد الأرض وتريد المستقبل وتريد أن تقود الشعوب بحسب خياراتها المنحرفة ومن أجل أن يكون الناس عبيدا لهم. لكن علينا أن نقف كما وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كيف لا نتوحد مع بعضنا ويتوحد الكفر والانحراف والظلم ويدعو إلى أن يكون يدا واحدة؟
0: ولفت الشيخ قاسم إلى أن إسرائيل فشلت في حروبها الثلاث على إيران بسبب صمود الشعب، مضيفا أن أي صمود مهما بلغت تكلفته يعزز القدرة على تحقيق الأهداف وإسقاط مشروع العدو.
1: لقد فشلت أمريكا وإسرائيل في ثلاثة حروب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب وحدة الشعب وبسبب صموده هذا الشعب العظيم الذي استطاع أن يسطر الملحمة الكبرى. ما دمنا صامدين وندافع عن حقوقنا وأرضنا وحريتنا لن يحققوا مشروعهم ولن ينجحوا. أي تراجع أمام العدو سيؤدي أن يبيدنا هذا العدو، لأنه يعمل بلا رحمة ويعمل من أجل أن يكون هو السيد على العالم بعيدا عن احترام أي إنسان وأي حقوق إنسان. وأي صمود مهما كانت تكلفته يوقف اندفاعات العدو ويؤسس لنستعيد مكانتنا بعد ذلك.
0: نرحب بمحلل الميادين للشؤون الإيرانية من طهران زميل مجتبى حيدري، عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، ومحلل الشؤون السياسية والإقليمية سيد ناصر لحام من بيت لحم. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك مجتبى حيدري من طهران، ومع اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية كان هناك طبعا رسالة لافتة للسيد مجتبى خامنئي تذكرنا بأبرز ما جاء في هذه الرسالة وما مدى أهميتها في ختام هذا المؤتمر.
2: الزملاء والمشاهدين، هو أحد البيان الهام لقائد الثورة السيد مجتبى خامنئي يحمل أكثر من رسالة. أولا الرسالة الأهم هو التأكيد على الوحدة وأن الوحدة ليست مجرد مناسبة دينية بل خيار استراتيجي، وهذا هو ما تم التأكيد عليه. أيضا هناك قضية دعوة دول المنطقة للتعاون والتنسيق وأن المرحلة تتطلب تنسيقا أكثر هنا، يعني ونحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة. إضافة إلى ذلك عندما نتحدث عن الدفاع المتبادل وحول قضية تحديد يعني العدو، هنا نتحدث عن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بمعنى يريد القائد بهذه الرسالة إعادة ترتيب أولويات المنطقة، وهو يريد يصدر رسالة واضحة أنه العدو يجب أن يسبب إلى التقارب، يعني وجود عدو واحد هو يجب أن يؤدي إلى التقارب بين دول المنطقة خاصة الدول الإسلامية لا إلى مزيد من الانقسامات والاضطهاد. هناك قضية هامة أنه قبل يوم أيضا كان هناك بيان بمناسبة أسبوع الحكومة، وهناك أيضا كان تأكيد من قبل السيد خامنئي حول الوحدة وأن الوحدة فوق كل شيء. إضافة إلى كل هذا أن هناك عبارة هامة وهو قال أنا لا أسمح بالانقسامات في الداخل. إذن نحن أمام قيادة أولا تقف أمام الخصوم في الخارج، وهناك أيضا نفس يعني نتحدث عن نفس القيادة وهي تعمل من أجل عدم وجود انقسامات أو أن تقف ضد هذه الانقسامات، وهناك تأكيد على الوحدة في هذه المرحلة كمفتاح لأي انتصار مستقبلي، لأن في إيران هناك قناعة أنه إذا كانت هناك وحدة فهذه الوحدة هي الرمز للقوة، ولكن إذا تحولت الخلافات إلى انقسامات فهذا بالتأكيد سيؤدي إلى إضعاف إيران وإضعاف هذه الدول في المنطقة.
0: زميل عبد الله بدران، بالحديث عن الوحدة الإسلامية وعلاقة طبعا إيران مع دول الجوار، ما الدور الذي تلعبه بغداد في هذا الإطار في تعزيز الوحدة الإسلامية والتصدي لكل المخططات التي تحاك لهذه المنطقة؟
3: تحية طيبة لك أحمد ولضيوفك. بغداد من حيث أريد للتنوع فيها وفي العراق عموما يكون سببا للانقسام، صحيح أن هناك حالات تم توظيف حالة التنوع العراقية لكي يشهد القرار السياسي أو الموقف العراقي انقساما، لكن بذات الوقت كانت دليل وحدة. أبرز ما حصل وأبرز مفاصل وعلامات هذه الوحدة العراقية في مواجهة حرب داعش، كان العراقيون قد شكلوا الجبهة والجسد الاجتماعي الثابت الذي كان قد تجاوز خلافات كبيرة وكان قد يعني كبر عن صغائر الخلافات السياسية التي وظفت اجتماعيا، وكانت الوحدة العراقية هي أحد الأسباب الرئيسة في مواجهة تنظيم داعش ومواجهة مصير أريد للعراق أن يكون مصيرا تاريخيا بانهيار مساحات واسعة منه، قرابة ثلث مساحة العراق، وأريد لهذه الجغرافيا أن يتم تغييرها لولا الصمود الذي شكله المجتمع والحالة الاجتماعية العراقية، خصوصا أنه تجاوز هذا المجتمع حساسيات كبيرة كانت قد تغذت بشكل كبير بعد العام 2003، ومحاولات الشرخ تم التوظيف والاستغلال والاستثمار فيها من قبل الإعلام، من قبل الأجهزة المخابراتية، من قبل قوات الاحتلال، من قبل المستثمرين، من قبل أمراء الحروب، توظيف وضخ انفجرت معه الأمور في العام 2014، وقدم هذا الانفجار على أنه حالة اجتماعية طبيعية نتيجة ظلم السلطة، لكن حالة الوعي الاستثنائية والمصير الجلل الذي كان ينتظر العراق والوعي الذي اندفع من زاوية الوحدة عندما هب أبناء جنوب العراق بالنسبة الأكبر منهم تلبية لفتوى السيد السيستاني المرجع الديني السيد علي السيستاني، مضافا للحالة الاجتماعية التي كانت قد كسرت كل المفاهيم التي روجها الاحتلال بعد العام 2003، والذي طبعا روجها من باب تنويع مصادر السلطة أو توزيع السلطات بين مكونات وأطياف المجتمع العراقي، لكن هذا التوزيع كان قد أشر في جانبه إلى أن هناك مكونات مختلفة ولها مطالب مختلفة، وهذه المطالب قد لا يتم تحديدها إلا بالدم، وتاليا هذا الأمر الذي تمت تغذيته ودفع مجتمعات بكاملها لأن توسم بالمجتمعات الإرهابية أو المجتمعات الظالمة أو المجتمعات المظلومة أو المواطنة الدرجة الثانية، تمكن العراقيون من تجاوزها. من حيث نقطة الضعف التي أريد أن يضرب من خلالها العراق، كانت هي نقطة القوة التي اتكأت عليها الحالة الاجتماعية العراقية وشكلت وحدة كبيرة، انبرى خطباء وعلماء من مختلف مذاهب المذاهب الإسلامية ليتطابقوا ويتشابهوا في موقفهم في توضيح الصورة أمام المجتمعات التي لا تزال بلا حالة وعي كاملة وفهم لخطورة ما عاشه العراق في العام 2014. لذلك تمكن العراقيون من خلال هذه الوحدة من أن يشكلوا حالة بقيت صامدة لثلاث سنوات تغذي الحرب ضد داعش وأفكاره الإرهابية وتصدت له على كل المستويات والصعد في الميدان وفي حالة الاحتواء والإيواء التي يعني كانت قد حالتها المناطق العراقية عندما نزح أهالي ثلث العراق، حالة الفن، وحتى السياسيون الذين استثمروا أو القوى التي استثمرت في حالة الانقسام العراقية تلاشت وتلاشت أصواتها وانهارت، كما يعني يتم لحاظ ذلك من خلال يعني رسم بياني كيف كان لها مستوى متقدم حالة سياسية وأحزاب وقوى تنادي بمواقف طائفية وتدعو لاتخاذ مواقف لا تحسب معها حسابا، تستهدف الحالة الاجتماعية العراقية والحالة السياسية ودعوات للانقسام تجاوزها العراقيون بمختلف الصعد ومن مختلف الاتجاهات بفعل حالة الوحدة التي شعروا أنها قد تهددت وأن التنوع الاجتماعي هو حالة ضعف فقط لا يمكن توظيفه. عند ذلك كانت الحالة الاجتماعية العراقية قد نجحت إن صح الوصف بتحويل التهديد إلى فرصة وشكلت وحدة في مواجهة أخطر هجمة إرهابية عرفها التاريخ العراقي الحديث.
0: نعم سيد ناصر الحمد، في رسالة سيد مجتبى خامنئي كان هناك تحذير من الشقاق والفرقة بين المسلمين ودعا إلى الحفاظ على تماسك ووحدة الدول الإسلامية. ما الدور الذي تلعبه إسرائيل في هذا الإطار وأين تكمن المصلحة الإسرائيلية في العلاقة بين الدول الإسلامية والعربية؟ وهل هناك اعتقاد إسرائيلي بأن اليوم ما يفرق الدول الإسلامية هو أكثر مما يجمعها أم العكس؟
4: تحياتي للجميع. أولا على صوت المدافع لم يتسنى لنا نقاش هذا الموضوع وهو الموضوع الإسلامي بعد تصدير الإسلاموفوبيا من جانب إسرائيل إلى أوروبا وإلى أمريكا. انعكست الأمور بشكل مطلق، إسرائيل راهنت على صراع فلسطيني إسرائيلي ولكنها فشلت فيه فنقلته إلى عربي يهودي. أسوأ ما فعلته إسرائيل بنفسها أنها حولت الصراع ضد الإسلام، ليس فقط أنهم سلسلة بشرية وليس من ناحية إعلامية بل من ناحية ديمغرافية وعضوية وموارد ومشاركة
0: طيب يبدو هناك مشكلة في الاتصال مع السيد ناصر اللحام. بكل الأحوال سنتابع الحديث معكم جميعا طبعا زملاء مجتبى حيدري وعبد الله بدران والسيد ناصر اللحام، ولكن الآن نتوقف مع هذا التقرير. 3 وسطاء إقليميين في طهران خلال أسبوع واحد في وقت ترفع فيه واشنطن سقف الضغوط والتهديدات، فما الذي تحمله هذه الوساطات وهل تقود إلى تفاوض جديد؟ تقرير أحمد البحراني.
5: 3 وسطاء إقليميين في طهران خلال أسبوع واحد، باكستان، قطر وعمان. تحرك دبلوماسي إقليمي متسارع فيما واشنطن تواصل رفع سقف الضغط والتهديد. المفارقة أن الوسطاء يتحركون بحثا عن مخرج، بينما تقول الولايات المتحدة إنها لا تريد العودة إلى تطبيق مذكرة التفاهم، وهو ما يدفع طهران إلى التمسك بقرارها لا تنازل عن الشروط.
6: هذه الوساطات تأتي بتنسيق ما يمكن أن نقوله، ربما لا أقول بأمر ولكن بتنسيق على الأقل أو بترخيص أمريكي، ويحملون رسائل الجانب الإيراني. أمريكا لا تريد أن تعطي شيئا لإيران، وهناك شراء للوقت كي تنتهي عملية الانتخابات النصرية للكونغرس.
5: بحسب التقديرات الداخلية فإن استمرار الجهود الدبلوماسية لا يعني أن الحرب أصبحت بعيدة، فطهران تربط الانتقال إلى المواجهة باستنفاد المسار الدبلوماسي.
6: عندما تستنفذ كل الإمكانيات والأساليب الدبلوماسية والحلول والأحجيات والوساطات كلها تفشل وتحبط، هذا في الحقيقة يحدد مصير أنه هل نحن ذاهبون إلى حرب أم لا. ولكن في النهاية كالرجوع إلى يعني أرشيف العداء بيننا وبين الأمريكيين يثبت على أنه الأمريكيون لا يريدون حل القضية بشكل مسالم.
5: ورغم الزيارات المكوكية لطهران لا تزال الفجوة بين الموقفين الأمريكي والإيراني كبيرة إن لم تتسع، لذلك يبقى المسار مفتوحا على كل الاحتمالات.
7: وساطات إقليمية مكثفة من دون الإعلان عن مبادرة، ففي الحساب الإيراني الوسيط ينقل الرسالة، أما القرار فيبقى مرتبطا بشروط طهران وموقف واشنطن. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
0: قبل أن نغوص أكثر في هذا الملف نعود إلى سيد ناصر اللحام لتكمل الفكرة التي بدأتها قبل انقطاع الاتصال معك، تفضل.
4: نعم، كنت أتحدث بأن الحملة الأمريكية الإسرائيلية على أساس عنوان الإسلاموفوبيا أعطت نتائج عكسية، وحدت الأمة الإسلامية وأعادت إلى القوميات أيضا قيمتها، لأنهم شاهدوا ولمسوا حجم المؤامرة، وخصوصا تغريدات ترامب وتصريحات نتنياهو الذي قال بأنه سيحتل دول عربية. هذا عزز الشعور القومي، ونعرف تماما في علم الاجتماع أحد أهم مكونات الشعور القومي هو الدين، وبالتالي عززت الدين. من دون أن تدري إسرائيل وأمريكا دفعت إيران إلى مصاف أحد أهم عوامل وحدة العالم الإسلامي، وبالتالي النتائج كانت عكسية. الأخطر في الجزئية وتصريحات الأحزاب اليمينية الصهيونية التي تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل، فدخلوا في صراع ديني وفتحوا بوابة لن يستطيعوا إغلاقها. وتقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية وتقرير البنتاغون أن العداء ضد هذه الأحزاب اليهودية التي تطالب بصراع ديني ينتشر في كل العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبما فيها أوروبا. إذن النتائج تلقائية، نقاط لصالح وحدة العالم الإسلامي ووحدة القوميات ضد أي عدوان خارجي الذي تمثله أمريكا وعلى رأسها ترامب.
0: نعود إلى زميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، ونسأل أكثر عن سبل المواجهة الإيرانية اليوم لكل هذه الضغوط الأمريكية. هي ليست جديدة بكل الأحوال، ولكن ترفع السقف كثيرا هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تواصل المساعي لإعادة إحياء المفاوضات، وكان هناك عدة وسطاء في طهران خلال هذا الأسبوع. ما الجديد على صعيد الوسطات والرسائل التي تنقل إلى الجانب الإيراني؟
2: يعني في الواقع الولايات المتحدة تتحدث عن تشديد الضغوط على إيران، لكن هي تبعث رسائل إلى إيران، وكانت هناك رسائل قد وصلت إلى طهران عبر الوسطاء، خاصة الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. يبدو أن الولايات المتحدة تريد تغيير في بندين ضمن البنود 14 التي وضعت في مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام آباد، وهذا هذان البندين هو البند الأول، هما البند الأول والخامس. لكن إيران تؤكد أنها ترفض أي تغيير في أي بند، والبند الأول هو يشير إلى إنهاء الحرب على كل الجبهات، والبند الخامس يشير إلى فتح مضيق هرمز وسط الترتيبات الأمنية الإيرانية. في هذه المرحلة إيران ترفض السيناريوهات السابقة، حيث كانت هناك مفاوضات ثم كنا نصل إلى اتفاق وبعد ذلك عدم التزام من قبل الولايات المتحدة. الآن إيران تطالب الولايات المتحدة أولا بتنفيذ مذكرة التفاهم وبعد ذلك بدء مفاوضات وفتح مضيق هرمز. إذن قضية فتح مضيق هرمز أيضا مشروطة بتنفيذ الشروط الإيرانية، وإيران تؤكد أنها لن تقبل باستمرار الحصار البحري عليها، وبالتأكيد ستعمل على فتح الحصار. وهناك خطوات كثيرة، هناك سيناريوهات كثيرة، إيران تؤكد أنها استعدت لهذه المرحلة وهي تخطط من أجل فتح الحصار البحري، وهناك تهديدات لبعض الدول التي تقف إلى جانب الولايات المتحدة، وهناك كان تصريح لافت لأمين عام مجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضاي أنه إذا استمر الحصار فبالتأكيد سنستهدف المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة. إذن هناك تحضير إيراني، إيران ترفض في هذه المرحلة فتح مضيق هرمز، ترفض أي تفاوض مباشر مع الولايات المتحدة قبل الالتزام بمذكرة إسلام أباد، وأيضا ترفض تغيير أي بند لأنه قد تم التوقيع، وهي تريد أو تطالب الأطراف الأخرى بالتزام هذه البنود في هذه المرحلة. طبعا هناك أيضا قضية هامة، هناك من يقول أن الحرب الاقتصادية هي من أجل تأجيج الداخل الإيراني وحدوث اضطرابات، وبعد ذلك يتم توجيه ضربة عسكرية على إيران، وإيران تؤكد أنها جاهزة أيضا لهذا السيناريو، وهي جاهزة لسيناريو المواجهة، بمعنى أنه إيران في هذه المرحلة تؤكد أن هناك يعني استعداد وهناك جهوزية لكل السيناريوهات، وإذا كان الهدف من كل هذه الضغوط والرسائل هو إخضاع إيران أو تغيير موقف إيران، فإيران في هذه اللحظة تقول بأنها لن تتراجع، وهي تؤكد أنه تطالب الأطراف الأخرى بالالتزام قبل الخوض في أي مفاوضات أو أي قضية أخرى أو موضوع فتح مضيق هرمز، رغم وجود تفاهم إيراني عماني وتعيين مسار لحركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه التغطية من طهران، محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري. أعود إلى مدير مكتبنا في بغداد زميل عبدالله بدران. إذن كما قال الزميل مجتبى حيدري، لا جديد فيما يتعلق بالوسطات، ونحن في مرحلة جمود على صعيد المفاوضات، والتركيز الآن الأمريكي على الضغط الاقتصادي والتهديد بطبيعة الحال، وفي المقابل إيران تؤكد جاهزيتها للرد على أي تهديدات وبقوة هذه المرة. بالتالي ما الذي ترهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه الاستراتيجية التي تتبعها اليوم، إلى أين تذهب، أو ماذا عن السيناريوهات المتوقعة في المنطقة؟
3: طبعا أحمد، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك بعيدا عن سياسة الارتجال، بمعنى على منظري السياسة الأمريكية أن يمعنوا النظر في تحركات الرئيس الأمريكي. كما يعني ما هو معلوم، تعتبر طهران هي إحدى أسباب صداع الإدارات الأمريكية على مدى 47 عاما. كانت هناك سياسة يمكن وصفها تقاطعت بين الرؤساء والإدارات الأمريكية المتعاقبة، هي سياسة الاحتواء، وأساسها قائم على محاولات تحييد وحماية الأمن القومي الإسرائيلي ومحاولة الاحتواء في المنطقة، والتركيز طبعا على العراق ومن ثم إيران. جاء الرئيس الأمريكي أو إدارة الرئيس الأمريكي أنهت هذه السياسة، من قطعت الطريق على نهايتها المنطقية، وتوهمت أنها بإمكانها أن تسقط النظام. ما هي الدروس التي ثبت من هذه الحرب؟ ثبت أن النظام في إيران تمكن من الصمود، ولا يمكن إسقاطه بالعمليات العدوانية والغارات الأمريكية والإسرائيلية، برغم أنها طالت القيادة الإيرانية وطالت بنى تحتية عسكرية ومدنية. تاليا لم تتمكن واشنطن، هناك 6 أشهر مضت تقريبا على هذه الحرب، والإيرانيون يرونها حربا اختيارية فرضت عليهم، وهذه الحرب تتحول إلى مستنقع كما يرى المراقبون الأمريكيون، وكانت لها ارتدادات على الداخل الأمريكي وعلى هيبة وصورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. وكذلك هذه الحرب أثبتت أن إسرائيل فقدت دورها كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، يؤدي الدور الذي يريده ويحقق ما يمكن تحقيقه ويرسم الخرائط التي يريد أن يرسمها. وهذا ما بشر أو تحدث به نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال مبشرا من أننا نبدأ بصفحة جديدة في صياغة شكل ورسم خرائط المنطقة. أفقدت الحرب قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إثبات أن الواقع في الميدان هو من سيغير المشهد وسيفرض على الإيرانيين يتخذوا الخيارات التي تفرضها واشنطن بالقوة. لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الورقة الاقتصادية، وبحد ذاته هذا اللجوء للورقة الاقتصادية يثبت أن هناك فشلا في المشروع العسكري وفشلا في المشروع السياسي لهذه الحرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية خاضتها بحسابات ارتجالية لم تكن لديها ارتدادات إيجابية على الدور الأمريكي في المنطقة. بالعكس، القواعد التي كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمكنت من أن تهيمن على حضورها العسكري في المنطقة بعد العام 91 طبعا بعد غزو العراق ومحاولة وضع نظام سياسي جديد في المنطقة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية نشرت قواعدها. هذه القواعد تمكنت من أن تقنع حلفائها من أن هذه القواعد ستؤدي الدور العسكري لحماية الأنظمة في منطقة الخليج، وكذلك هو حالة تأخر مستمرة للجيش الأمريكي لأي دور عسكري في المنطقة. هذه القواعد لم تحمي نفسها، لم تحمي القوات الأمريكية، ولم تؤدي دورا، وتاليا خسرت الولايات المتحدة الأمريكية. لنفترض بعد انتهاء هذه الحرب وبعد انتهاء حرب النفوذ التي تخاض على هامش هذه الحرب، كيف يمكن
8: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
9: ورجاء.
10: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
9: فرع لأبواب السماء.
11: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
9: وعبر الأثير صفاء.
12: ملك أنوذ به إلاك يا سندي.
9: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان الرحيم.
1: حديثنا في التفسير هو مع إبراهيم عليه السلام والملقب بخليل الرحمن أو خليل الله، مصداقا لقوله تعالى فاتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي يصاحب الآخرين، ولكن الصحبة هنا بمعنى المحبة. خليل الله أي حبيب الله تعالى. وفي المثل ثلاثة من المستحيلات ذكروا منها الخل الوفي، الغول والعنقاء والخل الوفي. لا شك أن من قال بأن الخليل الوفي هو من الأساطير متشائم جدا، لأنه لم يجد في الدنيا كلها من يصفو له في صحبته وخلوته. وكثير من الناس أصيبوا باليأس من معاملة الناس، حتى إن البعض كان يعتبر أن صحبة الذئاب أهون من صحبة الناس. هذه نظرة تشاؤمية لا يجوز أن يعيشها المسلم. قال أحد الشعراء المتشائمين من الناس، قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أي خفت من الإنسان واستأنس الشاعر صوت الذئب. لا شك أن كثيرا من الناس يصدمون أصحابهم وأصدقائهم ويتلونون ويتغيرون. لذلك يسجل الناس بعض الصدمات النفسية بمثل ما سطر هذا الشاعر أحاسيسه حيال من خانوا الود وخانوا الصداقة. نحن مع خليل الرحمن إذن، إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو علم من أعلام الإنسانية اصطفاه الله تعالى لحمل الرسالة. وقصته في القرآن متعددة الجوانب، قصته متعددة الجوانب وفي أكثر من سورة. يحدثنا الله تعالى عنه في سورة إبراهيم كما يحدثنا عنه في سورة الأنبياء وهنا في سورة البقرة. كانت له صولات وجولات مع أبيه وقومه ومع الجبارين في الأرض، ثم كانت له جولات مع نفسه، فتغلب على كل هذه المواقف وبقي مسلما يؤكد علاقته الوثيقة بخالقه، ويقدم حب الله على حب الوالد والولد وعلى حب قومه، ويقدم خوف الله في قلبه على الخوف من الناس. لذلك تعرض لكثير من الأذى، وتهدده أبوه وهو في شبابه بالرجم، قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وعندما ضاق به قوم ذرعا بعد أن حطم أصنامهم أشعلوا النار وأرادوا أن يقتلوه حرقا بالنار، فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك حاجه نمرود في ربه فحج نمرودا وغلبه وألزمه الحجة، ثم ابتلاه الله تعالى فأمره أن يسكن زوجته وولده في أرض لا طعام فيها ولا شراب، فانصاع للأمر ولم يتردد، ترك زوجته وولده بأمر الله، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تعالى دعاءه وفجر زمزم عند أقدام إسماعيل وجعل أفئدة الناس تهوي إلى تلك البقعة منذ ذلك الزمن البعيد إلى يومنا هذا، فما زال الناس يحبون مكة وحصباءها السوداء وأرضها المحرقة يفضلونها على كل بقاع الأرض. فإذا جاء الموسم موسم الحج رأيت الناس يشدون أحزمتهم وحقائبهم لزيارة بيت الله العتيق، ودعا لهذه الأمة أن يرسل الله تعالى فيها رسولا منها، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت دعوة إبراهيم مستجابة. لذلك يجب أن نصلي على إبراهيم كما علمنا الله تعالى أن نصلي على نبينا محمد وآله، وعلى إبراهيم وآله، لأنه علم من أعلام الإيمان ونبي من أنبياء الله تعالى ورسله. سلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. امتحن الله تعالى إبراهيم بكل ما أخبرنا فأتم الأوامر كلها. قال إني جاعلك للناس إماما، والإمام هو الذي يؤم الناس أن يقودهم أو يقصد بهم رضوان الله، والإمام في الصلاة هو الذي يقتدي به المسلمون. وفي الإسلام لا فرق بين إمام الحرب والمحراب، فكلاهما واحد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس في الصلاة ويؤمهم في الجهاد ويؤمهم في كل شأن من شؤون الحياة. لذلك لا تفصل في الإسلام الشريعة، لا تفصل عن الدين، أي لا تفصل الدنيا عن الدين، فالإسلام دين ودولة، مصحف وسيف كما عرفه بعض المتأخرين، أي أنه منهاج حياة ودين تلتزم به رضوان الله تعالى حتى يؤدي بك إلى الآخرة. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي ألا يكون أئمة؟ قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون من ذريته كثيرون، والمؤمنون من ذريته كثيرون، فالذين التزموا العهد مع الله وأتموا كلمات الله وأوامر الله اختارهم الله تعالى، والمنحرفون كإخوة يوسف عليه السلام ليس لهم عند الله تعالى أن يكونوا أئمة. يوسف عليه السلام من ذريته قد نال شرفا عظيما ومقاما مكينا في حياته بعد أن صبر على إخوته وعلى السجن وعلى فتنة النساء وعلى فتنة الحياة، صبر حتى شرفه الله تعالى ورفع مقامه. قال لا ينال عهد الظالمين. ثم يخبر الله تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس أي مزارا للناس، وأمنا لمن يسكن في مكة، فمكة بلد آمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أمر الله تعالى أن يكون مقام إبراهيم مصلى للحجاج، لذلك بعد الطواف 7 أشواط يصلي الطائفون.

تكون فيه الأرجاس والأوساخ. فتعهد الله تعالى إبراهيم وإسماعيل بطهارة بيته، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي بالطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفون هم الذين يطوفون بالبيت تعبدا، والعاكفين أي القاصدين أو المقيمين، والركع السجود المصلين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هنا يقص الله علينا أن إبراهيم بدأ يرفع القواعد من البيت وهي جدران البيت. يقال إن البيت كان مبنيا منذ زمن قديم ثم تهدم وبقيت قواعده، فبين الله تعالى لإبراهيم مكان البيت مصداقا لقوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، دله الله تعالى بواسطة الوحي على مكان الكعبة التي بنيت، قيل بناها آدم عليه السلام ولكن الطوفان أخذها، ثم بنيت ثم هدمت، والبيوت تهدم على طول الزمان بواسطة الزلازل أو بواسطة القدم. فبين الله تعالى لإبراهيم مكان البيت وعهد إليه أن يبني البيت، فبدأ برفع أركانه وجدرانه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذن كان الباني إبراهيم وإسماعيل، وكان دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فدعا لهذه الأمة فاستجاب الله دعوته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز القوي الذي لا يعجزه أن يهدي الناس وأن يوفقهم وأن يعينهم على أداء واجباتهم وفرائضهم، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، لأن من الحكمة أن تحسن التصرف، فالله تعالى يحسن اختيار الأنبياء ويحسن سبحانه وتعالى التشريع لعباده، لأنه خالق العباد وهو أعلم بما ينفعهم وما يضرهم، فينهاهم عما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. ثم يخبر الله تعالى أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه، قد سفه نفسه أي احتقر نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسؤال يعني لا يرغب ولا يبغض ملة إبراهيم إلا من احتقر نفسه، لأن من ترك ملة إبراهيم وهي التوحيد يعبد الأصنام ويشرك بالله تعالى، ولا يليق بإنسان أن يسجد للصنم. السجود للصنم سفه للنفس واحتقار للعقل، فهل يسجد الإنسان لما هو دونه، لصنم صنعته يداه أو لإنسان مثله؟ لذلك الكيس هو الذي يعرف من يعبد، والسفيه هو الذي يسجد للوهم أو للوثن أو للصنم. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه أي اختاره الله تعالى في الدنيا سيدا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفي الآخرة ينزل منازل الصالحين ويثاب ثواب الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أمره الله تعالى بالطاعة فأعلن الطاعة، وهذا شأن كل مؤمن. إذ قال له ربه أسلم، لأن الإسلام هو طاعة الوجه لله تعالى وتفويض الأمر إليه. قال أسلمت لرب العالمين،

0: رب العالمين. وذكر النعمة مع السجود وإسلام الوجه مع ذكر النعمة أمر فيه إشارة إلى أنه لا يستحق الطاعة وإسلام الوجه إلا من رب الناس، والرب هو الذي رب الخلق بنعمه ورباهم بالوحي، رب أجسامنا بما رزقنا ووهبنا من نعمة العيش والرزق، ورب أخلاقنا وأرواحنا بما أنزل من شريعة تهذب الأخلاق وتحد الحدود وتظهر الحلال من الحرام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بهذه الشريعة إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب حفيد إبراهيم ابن إسحاق. كانت الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الطاعة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقصد من الحياة أن تصر على الإيمان حتى الموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو مات الإنسان فقيرا لكان الأمر هينا، أو مات الإنسان حتف أنفه، أو مات مريضا، أي ميتة على الإسلام هينا، وأي ميتة بدون الإسلام تعتبر ميتة مشؤومة سيئة. لذلك يجب أن تصر على الإسلام مهما كانت ظروفك صعبة، ولا يجوز أن تفتن عن دين الله تعالى لمصيبة ألمت، أو فتنة نزلت، أو ظالم تحدى، أو سجن قيد حريتك. المهم أن تموت مسلما، لأنك خلقت لتبتلى في الحياة، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذه الوصايا التي يوصي بها يعقوب بنيه وصايا تنتقل إلينا كذلك، لأن الأنبياء عندما يوصون أولادهم بالموت على الإسلام فهي وصية لنا كذلك كمسلمين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه العبارة تعتبر في البلاغة من الخبر أو من الأمر المؤكد بعدة مؤكدات لأهمية الأمر. فقد أكد الله تعالى بنون التوكيد وبالاستثناء وبالحصر، وأداة الحصر تؤكد أن الموت على غير الإسلام هو الخطر. لذلك كان دعاء يوسف عليه السلام في آخر أيامه التي عز فيها وعز شأنه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كان يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام. لذلك أكثروا من هذا الدعاء، أكثروا من الطلب أن تموتوا على الإسلام، أي على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ عندما حضرت يعقوب الموت جمع أولاده وأوصاهم وصية هي الموت على الإسلام. قال عليه السلام بعد أن اجتمع حوله أولاده: قال ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون مطيعون. ثم يخبر الله تعالى أن أعمال هؤلاء لهم وأعمالنا لنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني لا يفاخرن أحد بإبراهيم ولا يفاخرن أحد بإسماعيل أو يعقوب، إنما على كل إنسان أن يفاخر بعمله، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كما أن أحدا لا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بكتابه، من الطائعين في الحياة الذين يتوفاهم الله تعالى على الإسلام والإيمان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم طلحة يا زوجة العزيزة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا طلحة، أراك عدت مبتسما وتكسو وجهك علامات السعادة، خيرا إن شاء الله. لقد استيقظ طلحة وكأنه أحس بعودتك. لم تجبني يا أبا طلحة عن سر سعادتك التي أرى على وجهك.
0: ستخرج القافلة من المدينة إلى الشام يا أم طلحة، فقد أعددت تجارتي التي سأحملها معي إلى هناك.
1: ماذا؟ ستخرج القافلة من المدينة إلى الشام بعد قليل يا أبا طلحة.
0: لما تبكين يا أم طلحة؟ ماذا حدث؟ أتشتكين من شيء؟
1: لا لا يا أبا طلحة، لا أشتكي من شيء، ولكني سأفتقدك وسأشتاق إليك كثيرا يا أبا طلحة.
0: هوني عليك وكفك في دموعك، واعلمي أني سأشتاق إليك وإلى ابننا طلحة أكثر مما تشتقين أنت إلي. فتصبري يا أم طلحة، فأنت امرأة مؤمنة صوامة قوامة، وهذا سوف يشغلك عن التفكير بي طول مدة غيابي حتى أعود سالما بإذن الله تعالى.
1: أعادك الله سالما غانما يا أبا طلحة إن شاء الله.
0: بعد أن التقيت برجال القافلة واتفقنا على وقت السفر، عرجت على دار أهلك وأخبرتهم بالأمر، واتفقت مع أبيك على أن يأتي بأهلك لزيارتك بين الحين والآخر، وأن يصطحبك معه إلى دار أهلك إن أحببت، وإلا فالزمي بيتك في غيابي يا أم طلحة.
1: بارك الله فيك يا زوجي العزيز، ولن أخرج إلا بإذنك، ولن أدخل أحدا إلى داري إلا بإذنك وبعلمك حتى ولو كان من أهلي.
0: وقبل أن أنصرف، خذي هذا المبلغ من المال يا أم طلحة، ولك أن تنفقي منه عليك وعلى طلحة بما يكفيكم. أما الآن فأتي بطلحة لأضمه وأقبله وأودعه، فقد آن وقت الرحيل.
1: وها هو طلحة يا أبو طلحة.
0: أوصيك بأمك خيرا يا بني، فأنت الرجل الذي ينوب عني في غيابي، والآن جاء دورك لأودعك، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يا أم طلحة يا زوجة الحنونة.

0: أبشر أبشر يا أبا طلحة، لقد مر على رحلتنا حوالي 5 أشهر وها نحن في طريق عودتنا إلى المدينة، ولم تتبقى إلا أيام معدودة على وصولنا كما قال رئيس القافلة.
1: إيه يا أبا عقيل، كم أنا مشتاق لرؤية ولدي طلحة. صدقني صدقني أنني تعلقت به أكثر عندما ضممته لصدري وقبلته عند وداعي له، ولو لم أكن اتفقت مع رجال القافلة للخروج لألغيت سفري.

0: يقولون في المدينة أن القافلة على وشك الوصول، وربما تصل بعد الظهر. سأعد الطعام الذي يشتهيه أبو طلحة، فأنا صائمة اليوم، والقليل من الطعام يكفيني عند الإفطار. المهم توفير كل الراحة لزوجي العائد بعد غياب طويل. لا تبكي يا طلحة، لا تبكي يا ابني العزيز، لقد حان وصول أبيك. لا أريده أن يصل ويرى الدموع في عينيك، وإلا سيقول بأنني لم أهتم بك في غيابه.
1: واجب علينا، فشوقنا للسلام على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في مسجده أحب إلينا من الأهل والولد يا أبا عقيم. هيا هيا، لقد اشتقت لسماع صوت الشيخ عبد الرحيم وهو يخطب في الناس ويعظهم ويفقههم في أمور دينهم.
2: وبعد الحمد على الله تعالى، والصلاة والسلام على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف قليلا لتهنئة رجال القافلة بعودتهم، والقافلة بخير وسلامة، يحملون لأهل المدينة ما يلزمهم من أسباب معيشتهم، بارك الله فيهم. وقد كان موضوع خطبتنا لهذا اليوم عن نبذ السباب المسلم وقتاله، إلا أنني سأغير موضوع الخطبة ليكون عن واجبات المرأة تجاه زوجها، وخاصة أن الرجال العائدين مع القافلة بعد طول غياب هم في حاجة إلى نسائهم فيما شرعه الله لهم منهن. فإن للرجل لو قدم من سفره وامرأته صائمة صيام نفل أو تطوع أن يفسد صومها من غير كراهة، ومن حق الزوج على زوجه ألا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها، حتى أنه لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد، رجل كان أو امرأة، بدخول بيت زوجها إلا بإذنه ولو كان أبوها، إلا إذا علمت رضاه في ذلك. حتى النفقة لأهلها لا تصلهم بمال زوجها إلا بإذنه. وفي ذلك قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. أخرجه البخاري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. أخرجه البخاري. استذكار أبي هريرة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. أخرجه البخاري ومسلم. قصة اهتزاز أحد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

في ظلال السيرة. مكة تشعر بالوحشة. خلت الكثير من بيوت مكة، أبوابها كالقلوب تضطرب وجدا على أحبتها الذين رحلوا. ها هو صلى الله عليه وسلم يتسلل يزور أبا بكر، فيستأذنه الصديق في الهجرة واللحاق بيثرب، فمكة بدأت تخلو من الأحبة، فيصطفيه صلى الله عليه وسلم لنفسه من بين أهله وأصحابه ويبقيه ويقول: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. تملأ السعادة قلب الصديق وهو يحظى بصحبته فيقول: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه. أما أختها أسماء فهي في أشهر حملها الأولى، وهي الآن تودع زوجها الشاب الزبير بن العوام الذي سيسافر مع بعض أقاربه نحو الشام للتجارة، وفي مكان آخر يجتمع ثلاثة رجال سرا، هم عمر بن الخطاب وهشام أخو عمرو بن العاص وعياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه. اتفقوا أن ينطلق كل واحد منهم ويتسلل بطريقته الخاصة خارج مكة، ثم يجتمعون في يوم محدد في مكان اسمه ميضأة بني غفار على بعد أميال من مكة، ومن هناك ينطلقون إلى يثرب. لكن أسرة هشام شعرت من تصرفاته بعزمه على الهجرة، فتم اعتقاله والتحقيق معه وتعذيبه، فاعترف فحبس. وفي اليوم المتفق عليه كان عمر وعياش في المكان المحدد، انتظرا صاحبهما وانتظراه فما أتى، فأيقنا أنه قد تم القبض عليه، فاسترجعا وانطلقا من دونه. وفي الطريق توالت المفاجآت والابتسامات، 18 من المستضعفين يخرجون واحدا تلو الآخر من مخابئهم على طريق الهجرة لمرافقة القائد عمر بن الخطاب. كان منظرهم مبهجا وهم يتحررون من الطغيان. يقول أحد أطفال المدينة واسمه البراء بن عازب: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مكة فموحشة، يسير أبو جهل في طرقاتها نحو بيت أمه فيجدها في حالة غضب شديد، فيسألها فتخبره أن أخاه عياشا قد فر نحو يثرب، وحلفت ألا يمس رأسها ماء أو مشط حتى يعود. فجن جنون الطاغوت ونهض، هيأ راحلته وحمل سلاحه ونادى بعض رجاله وانطلق نحو يثرب محملا بالشر. في ظلال السيرة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي هي التي ولدت الإنسان وربته، وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة؟ أمه مؤمنة، نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية نسأل الله العافية يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية يعني أن الإنسان الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه، نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدلا من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم. فأمه هاوية يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم، نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليس يستحيي نساءهم من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي الآية الأخرى: كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن، وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية جديدة من هدايا الرحمن. مع كل يوم أو كل شهر أو كل ست شهور أو كل سنة بتلبس فيه لبس جديد، ربنا بيديك هدية مع اللبس ده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه الحاكم في المستدرك. شوف، كل يوم، وفي ناس ممكن تلبس كل شهر، وفي ناس ممكن كل ست شهور أو كل سنة يحط على جسده لبس جديد. مع كل مرة بتلبس اللبس الجديد ربنا بيكسوك وبيقولك: يا عبدي قول الذكر ده: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو عملت كده، الذكر اللي أخذ منك ثواني ومفهوش أي تعب ده كل ذنوبك من ساعة ما اتولدت، أو بمعنى أدق من وقت سن التكليف، سن البلوغ، من ساعة ما بدأت السيئات تتكتب، أو بمعنى أدق من أول سن التكليف، سن البلوغ، سن الحساب، أول ما بدأت السيئات تحصى على العبد، كل ده اتغفر. عندك 20، عندك 30، عندك 70 سنة، ربنا غفر لك كل ذنوبك مع ذكر بتقوله وانت بتلبس لبس جديد. خد بالك، الذنوب وكتر الذنوب بيعمل حجاب على القلب. الإنسان ما بيبقاش شايف الحق بسبب أن عيون قلبه اللي اسمها البصيرة الذنوب مغطياها. بيبقى الإنسان مش شايف عيوبه بسبب كتر الذنوب اللي بتعمي القلب عن رؤية العيوب. بيبقى الإنسان مش فاهم رسائل الرحمن اللي موجودة في الكون واللي ربنا دايما بيبعتها له عشان يصلح من حاله بسبب أن القلب مش شايف. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ضيق في الصدر وعدم بركة في الرزق، كل ده بسبب كتر الذنوب. تيجي أنت في لحظات مع لبس جديد تقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يغفر لك كل اللي فات. شايف الهدية كبيرة ازاي؟ شايف الهدية كلنا محتاجينها ازاي؟ تعرف ليه؟ عارف ليه الثواب كبير والهدية كبيرة؟ لان ربنا حابب يقولك: انا اللي كسوتك وانا اللي فرحتك، ومع الكسوة الجديدة والرزق الجديد كمان انا حابب ان انا اغفر لك. زي ما انت هتفرح في الدنيا بالكسوة الجديدة، عايزك تفرح في الاخرة يوم ما تتفاجئ ان انت ما عندكش ولا ذنب في اليوم اللي فرحت فيه في الدنيا باللبس الجديد. كأن ربنا بيقولك: انا مش عايز اعذبك ولا عايز اضيق عليك، ولا عايزك يوم القيامة تيجي متحسر او حزين او متفاجئ بشيء في لون من الخوف او العذاب. انا عايز في الدنيا تبقى فرحان ومكسي، بس خليك دايما فاكرني واشكرني، واعرف ان لحم كتافك من خيري، خير ربنا سبحانه وتعالى. واعرف انك انت ولدت عاري: يا ايها الناس كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. ربنا بيقول كده في الحديث القدسي. اعرف ان الهدوم اللي عليك دي من رزق ربنا سبحانه وتعالى، وتعبك اللي انت تعبته عشان تجيب اللبس ده بفلوسك اصلا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فانت متقلب في هذه الدنيا ما بين فضل الله وتوفيق الله ورزق الله ومغفرة الله. احنا يا جماعة صفر من غير ربنا، واحنا كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. بيلبسك اللبس الجديد يفرحك ويغفر لك وانت بتقول ذكر، ما ياخدش منك ثواني عشان يقولك: انا ربك بحب افرحك، انت غالي عليا.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أيوب السختياني. سبق في الدرس الماضي أن أيوب كان لا ينصرف عن سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله. يقول راوي الخبر: حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها. ولو أنينة عطر صغيرة، قارورة الدهن يعني زجاجة العطر الصغيرة. فقلت له في ذلك، فقال: إني سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدبا حسنا، فإذا أوسع الله عليه أوسع على عياله. وهذه عادة جميلة يا أخوان، لما واحد بيناتنا الله بيرزق رزقه يعني يأخذ لأهله شيئا. هلأ مرات نحن بتضيق على أحدنا رزقه، يضيق عليه رزقه، فزوجته تتحمل معه، هو بيخبرها بيقول له يعني الأمور الآن ضيقة، فتحمل معه منيح، الله يجزيها الخير مشكورة. بس هلأ لما الله بيوسع عليك لا تخبي، يعني كمان واحد مرات الله بيوسع عليه بيخبي. ما هي حملت وقت العسر فيعني أعطيها وقت اليسر، ويبارك الله تعالى لك في رزقك. وسع على أولادك، وسع على من حولك، وسع على أصحابك. هلا إذا كنت في ضائقة لا ما في حرج، بس إذا كنت في سعة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مرة في رجل ميسور قال لي: إنني أجتهد لما أرسل لأحد يشتري خضرة لإلي أو فواكه لإلي، أو لما أنا بشتري، ما بشتري في الأوقات التي فيها ترخص الأسواق، ولا أنزل إلى الأماكن التي يباع فيها برخص، وإنما بشتري من المكان العادي. قلت: لما؟ قال: لأنني أترك يعني هذه البضائع لمن هو أفقر مني، يعني هو بالأخير البضائع محدودة. شوف هالفكر، يعني كيف عم بيفكر؟ إنه أنا الحمد لله ميسور، ما بدي أشتري من الرخيص، خلي هالبضاعة الرخيصة في غيري أبسط مني لا يستطيع أن يشتري الغالي. إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فلترى أثر هذه النعمة عليك. وكان حماد بن زيد يقول: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. إذا لقي الرجال تبسم. لا، في ناس مثلا إذا ذكر الله أو إذا صلى أو إذا علم علما يعني بتلاقيه هيك يقطب في وجوه الرجال، وإذا ما قطب أقل شيء بتحسه ناشف يعني. أما أيوب، أما الأولياء، لا، ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. هلا أشوف بس هالحالة الثانية. وقال إسحاق بن محمد: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني، الإمام مالك صاحب المذهب المالكي يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. لما يذكر أمامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، بس هو مع الرجال كثير التبسم. بينك وبين ربك لعلك تبكي بين يدي الله ولا أحد يخبر بك، بس إذا أصبح عليك الصباح ولقيت الناس فالقهم بوجه بشوش. وكان هشام بن حسان يقول: حج أيوب السختياني 40 حجة. يعني هذا عطاء من الله تعالى، وبعض الناس يختصون بهذا الأمر. الآن في هذا الوقت منيح أنا حج 40 حجة؟ والله يا أخي في هذا الوقت في شيء أولى من الحج. إذا حججت حجة الفريضة فاجعل 39 حجة الأخر مساعدة للناس، لمن حولك، خاصة في هذا الوقت وفي هذا المكان. هلأ ممكن في مرات بعض الشيوخ هن المسؤولين عن أفواج حج، هذا بحج 40 و50 لأنه هو يعين الآخرين في الفريضة، والإعانة على الفرض فرض. يعني بالنسبة لهذا الشيخ الذي يوجه الآخرين في الحج، لو هو حج حجة الفريضة بس، الحجة الثانية له كمان فرض لأنه يساعد الآخرين على الفرض. أما بالنسبة لي حجة سنة، أما مساعدة والدي، والدتي، أخي، أختي فرض، ناس محتاجين، والفرض أقوى من السنة. فأيوب السختياني هو من العلماء، فلعله كان مرشدا وموجها في حجه.
ومع هذا كانت يعني طرق الحج وآلياته أبسط بكثير من الآن. الآن سأقرأ عليكم أمرا جرى مع أيوب السختياني وأعلق عليه تعليقا مهما وينتهي عندها الدرس. عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع أيوب على حراء، يبدو طالع على الحج، فأحب بمكة يطلع على غار حراء. غار حراء ماله من المناسك، بس يعني الواحد بيحب يطلع يشوف كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء. مرة أكرمنا الله تعالى بالذهاب إلى العمرة وأخذنا الشباب وطلعنا إلى غار حراء. على كل الأحوال بقى غار حراء أنت بتركب سيارة، ركبنا سيارة من الحرم المكي وصلنا إلى سفح الجبل 10 دقائق مشي السيارة تقريبا، بعدين نحن تسلقنا الجبل قريب 3/4 ساعة، فهو قاسي جدا يعني عن مكة. قال عبد الواحد: كنت مع أيوب على حراء فعطشت عطشا شديدا. والحقيقة فوق عند حراء ما في يعني لا في مي ولا في مين يبيعك مي كمان، يعني انه في بقالية في كشك في محل نوب ما في، ويبدو مو حامل معه شيء او كان حامل معه شيء وانتهى. فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي، أيوب السختياني الذي نترجم له شاف. قال: ما الذي أرى بك؟ قال: قلت العطش، قد خفت على نفسي. حبهلك. قال أيوب: تستر علي؟ قلت نعم. فاستحلفني. قال له: لا في شغلة يعني صارت بس ما بتحكيها لحدا. قال له: إيه؟ قال له: حلف. حلف. فحلفت له ألا أخبر عنه ما دام حيا. قال: فغمز برجله على حراء، ضرب برجلي، فنبع الماء، فشربت حتى رويت، وحملت معي من الماء. قال: فما حدثت به أحدا حتى مات. شو هذا يا أخوان؟ والله لكله عاد يضرب هيك بإيده على هالسجادة نشوف. ضرب برجلي على حراء فخرج الماء. شو اسمها هي؟ في شيء نحن نؤمن به وأخبرنا الله تعالى عنه اسمه كرامات الأولياء. المعجزة بالتعريف أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، يعجز الناس عن الإتيان بمثله. المعجزة أمر خارق للعادة، بس انتبهوا يا أخوان، أمر خارق للعادة مو خارق للعقل، ماشي؟ خارق للعادة بس مو خارق للعقل. العقل بيجيزه، يجوز. هلأ واحد يمشي على وجه الماء، هذا أمر عقلا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هلأ صاروا الناس تمشي كلها على وجه الماء، السفن كيف عم تمشي؟ عم يمشي آلاف الناس بالسفينة. إنسان يمشي بالهواء، هلأ إحنا ما جرت العادة إنه حدا يمشي بالهواء، ما ألفت العادة، بس العقل لا يحيل أن يمشي أحد في الهواء. هلأ أن أخبرك بما في ضميرك، هذا أمر ما جرت به العادة، بس العقل لا يمنع، ممكن عقلا أن أخبرك بما في ضميرك. فالمعجزة أمر خارق للعادة تظهر على يد مدعي النبوة ويعجز الناس عن الإتيان بمثلها، هذه المعجزة. طيب الكرامة، أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح. هلأ هاي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، هذا أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل صالح. وين أخبرنا الله عز وجل عن الكرامات؟ لذلك نحن نؤمن بالكرامات. يعني هلأ أنا بقرأ هيك بس أنا بحكي مع عقلي بيصير هيك معقول يا أخي؟ طيب أول شيء بشوف هل القرآن والسنة بيوافقوا على هذا الكلام؟ بعدين هل العقل يوافق على هذا الكلام؟ مين حافظ بيعرف بالقرآن الكريم أنه القرآن إيه بيوافق على هذا الكلام؟ فتية الكهف ناموا 300 سنين وازدادوا 9، باتفاق ليسوا أنبياء. ألا لو أنبياء منقول معجزة، بس هم ليسوا أنبياء باتفاق. طيب كيف واحد بينام 309 سنوات وبيطلع فايق؟ هذا كرامة. شو كمان؟ ستنا مريم ليست نبية باتفاق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، من جاب لك الأكل؟ قالت: هو من عند الله. كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الخضر بسورة الكهف كيف عرف بالثلاث أشياء؟ والخضر ليس نبيا. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار،
قال لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم. فدعوا قام تحركت الحجر، يلا شوف ادعوا أنتم، خلي يتحرك الجدار من وراي. شايف الكرامة صحت في القرآن الكريم وصحت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستبعد أن تظهر على رجل صالح. فالكرامة أمر خارق للعادة تظهر على يد رجل صالح. هلأ في شيء اسمه الإهانة، نسأل الله السلامة، الإهانة أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل فاجر، أمر خارق للعادة بس على يد رجل فاجر بتظهر إهانة له. مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، في واحدة من أتباعه ابن أصيب بفقد شعره من رأسه، ابن صغير أصيب بصلع بمرض، فكان في امرأة صحابية كمان ابن أصيب بمثل هذا المرض، فأخذته للنبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فعاد له الشعر. فهي تبع يلي تابع على مسيلمة قالت له يا مسيلمة أنت النبي تبعنا وابني هيك هيك صايبه هذا الصلع، بالله بتمسح لنا شوي على رأسه خلي يطيب، أنت مو نبي؟ لأنه محمد صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي ولد فبريء. قال لها هاتي لي، هذا كذب وصدق حاله يعني. جاب لها الولد، جابت له الولد حط إيده على رأسه هيك، بقى هو رايح شعر من طرف رأسه، قام راح الشعر من كل رأسه للولد. فهذا أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل فاجر إهانة له، الله أهانه بهذه الطريقة. طيب نحن يا أخوان الآن الكلام عن الكرامة التي تظهر على يد رجل صالح. يقول الشيخ محي الدين ابن العربي وكرامات الأولياء نوعان، فكرامات حسية وكرامات معنوية. أما الكرامات الحسية فكالطيران في الهواء والمشي على الماء وحديث الجليس بما في خاطره، ومثل هي اللي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، هي كرامة معنوية. قال وهذه الكرامات إذا نزلت في الأولياء لم يخبروا بها الناس وسألوا الله تعالى أن يذهبها عنهم. شان هيك أيوب السختياني قال له لصاحبه، قال له ترى تكتم عني، قال له طيب، قال له حليف أنه ما تقول لحدا. قال الأولياء إذا ظهرت على إيدهم هيك كرامات يخفونها عن الناس ويسألون الله أن يرفعها عنهم، يا رب دخيلك ما بدي لا أمشي على الماء ولا بدي أطير بالهواء ولا بدي شوف شوفي بخاطر هذا الجليس اللي قاعد قدامي. قال لأنهم يخافون أن تكون فتنة. هلأ تخيل والله إحنا قاعدين هيك شي واحد بيناتنا مثلا يطلع يقعد بالهواء، بجوز يشوف حاله علينا، يصير يقول شو مين أنتوا، أنتوا أنتوا بتقدروا تساووا مثلي، فبيتكبر علينا فيحبط الله تعالى عمله. قال يخافون لأنها قد تكون فتنة ولأنها قد تكون جزاء العمل، يعني بكرة هذه اللي صار معه هيك بس يوقف بين إيدين الله بيقول له يا رب أنا صليت صمت ذكرت قرأت قرآن، بيقول له إيه وأنا طيرتك بالهواء خالص ما عاد لك شيء، هذول الناس ما طاروا على الهواء، أما أنت طيرتك أعطيتك شيء. قال يخافون لأنها قد تكون فتنة ولأنها قد تكون جزاء العمل، وإذا أظهرها أحدهم فلرعونة في نفسه. يعني صرت فعلا وجدت رجلا صالحا ظهرت على يده كرامة أم صار يجيبها يفرجي الناس عليها، فاعلم بأنه عنده رعونة في نفسه، يعني لساته ما كمل بين الأولياء. هي الكرامات الحسية. وأما الكرامات المعنوية قال فهذه الأولياء يسألون الله تعالى أن يؤتيهم إياها لأنها لا تكون فتنة ولا تكون جزاء للعمل بل هي العمل. وهي شوي الكرامة المعنوية، نحن يا أخوان نسأل الله عز وجل أنه يكرمكم كلياتكم بهذه الكرامات المعنوية. شوي الكرامات المعنوية قال وهي المحافظة على الصلوات في أول الأوقات ومراعاة الحلال والحرام، فلا يقربون الحرام ولا ينقصون من الحلال، ومراعاة الأنفاس ألا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله تعالى. قال هي كل الأولياء بيقول يا رب يا رب أنا أصير هيك، يا رب كلنا نصير هيك يا أخواني.

صينية مثل صينية اللحمة بالصينية، دخلها هيك يعني رجل من البيت بس ما فيها شيء يعني، وفيها شيء. أنا كنت قاعد بآخر الجلسة، مر على أول واحد أخذ شيئا ووضعه في فمي، الثاني الثالث الرابع الخامس عم يضعه في فمه، وصار في صوت خرخشة يعني وهم يهضمون هذا الشيء ويطحنونه، ما بعرف أنا إيش الشيء. لما وصل لعندي كنت أنا وصديق لي، طلعت هيك وإذ لقيت زجاج، قطع من الزجاج. فإجا قال لي تفضل، قلت له لا والله شكرا جزيلا. الأخ اللي معي صديقي أخذ قطعة وحطها في جيبه. لما خرجنا قلت له طالع شوي والله بدي أشوف شو هي. طلعت هي تبع نيونات، البلور تبع النيونات، فهم جلسوا وأكلوها. أنا والله ما أكلتها. نحن أنا ما شو بهمني واحد يأكل إزاز لما يأكل موز لما يأكل خبز، هذا إذا آذى نفسه مؤاخذ بالشرع، ما بيجوز يعني لا سمح الله. هذا إذا جرح المري لما الحنجرة لما تمه لما المعدة، الله بيأخذه. والله ما أمرنا أصلا ناكل لا زجاج ولا ناكل، الله أمرنا ناكل من طيبات هذه الأرض بس ما ناكل من هذا الشيء. على كل الأحوال أخي، واحد بيأكل زجاج شو بيهمني إذا كان عند الصلاة لا يضبط صلاته؟ ما بيهمني. لذلك الصالحون قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. إذا الله أمر أمر بالتزم، إذا نهى عن نهي بالتزم، أما والله عند الأمر والنهي لا ينضبط. بعدين بيقول لك أخي أنا بضرب شيش، فوت سيخ من هون طلعوا من هون، شو بيهمني أنا تضرب شيش؟ بدنا عند الأمر والنهي تكون أنت منضبط بأمر الله. ولا سمح الله إذا واحد آذى نفسه بهذا الشيء الذي يفعل، الله بيأخذه، الله بيأخذه. وإذا مات فهو قاتل. إذا واحد مثلا جاء ضرب شيش أم مات، هذا الزلم هذا قاتل، حتى بالإسلام يقام عليه الحد قصاص، قاتل قاتل يقتل. نحن يا أخوان ما قرأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا أبحث عن أمور خارقة للعادة. لعل هذه الحادثة جرت في وقت لأمر معين لشخص معين بده دليل معين، ماشي الحال مضت. بس هلا نحن شو قلنا أنه نفعل هذه الفعلة؟ على كل الأحوال كل منا فليبحث عن نفسه. أنت مهم أنك تضرب الأرض يطلع مي؟ لا، بس أنت مهم أنك لا تمشي بقدمك إلا إلى حيث أمر الله، لا تقول بلسانك إلا ما أمر الله، مهم أنك تأخذ وتزود، فإن خير الزاد التقوى. خذ معك مي. هلأ في حالة معينة أنت في ضائقة في كرب في شدة، الله أعطاك شيء لم يعطه للآخرين، إذا حدث معك فاستر على نفسك لا تخبر أحدا. وأنا متأكد كلياتكم صار معكم شيء بيشبه هذا. مرات واحدكم بيكون بضائقة مادية عليه دفعة ولازم يدفعه، وإذا الحقيقة ما دفعه في حرج شديد شديد جدا، وظاهر الأمر مغلق الأمور، بيدعي دعاء سبحان الله ما بتلاقي غير إجته دفعة تساوي الدفعة التي هو محتاج إليها. شلون صارت هاي الشغلة؟ شايف هذا عطاء من الله عز وجل جاءك لإلك. إذا حدث فكتم، لا تخبر الناس أنه أنا والله هيك إذا اضطريت بدعي دعوة بتقوم تجيني هذا الأمر، هذا أمر لك خاصة فاكتمه. المهم أنت أن تنضبط بأمر الله تعالى وبنهيه. ختاما، كان حماد بن زيد يقول كان أيوب يطلب العلم حتى مات. أسند أيوب عن أنس بن مالك وتوفي في الطاعون بالبصرة سنة 31 و100. أسند عن أنس بن مالك يعني روى أحاديث عن سيدنا أنس بن مالك، وتوفي سنة 31 و100 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقتين السابقتين وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، لأن الأمر بوجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام جاء غير مقيد بزمن، وأن العلة في الطاعة واحدة في حياته وبعد وفاته عليه وآله الصلاة والسلام، كما هو الحال في الإيمان به عليه وآله الصلاة والسلام وعدم معصيته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله. ويقول جل شأنه: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهل هذا الدين الذي هو عند الله عز وجل والذي لا يقبل الله تعالى سواه، والذي أظهره على جميع الديانات السابقة، هل هو خاص بالصحابة الكرام أم يشمل من بعدهم؟ أليست الرسالة هي واحدة؟ أليس الدين واحدا؟ ونفسه في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ومن بعده. يقول المولى جل شأنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. فهل هذه الولاية خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أم تشمل من بعدهم؟ هل يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالصحابة من أنفسهم ومن جاء بعدهم؟ لا. أم تكون الولاية لكل المؤمنين سواء كانوا في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أم جاءوا بعده؟ إذا كان الله تعالى جعل رسالة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام شاملة لكل الناس، قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من يشمله لفظ الناس يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام مرسلا إليه، لأنه لم يقل، لو قال يا أيها الناس لكفى، ولكن الله تعالى عمم ذلك بقوله جميعا: إني رسول الله إليكم جميعا. وهل هذا خاص بزمن الصحابة أم هو شامل لكل من يسمى بالناس ولو إلى قيام الساعة؟ المولى جل شأنه جعل علاقة النبي عليه وآله الصلاة والسلام ليست خاصة بزمن الصحابة الكرام، وإنما هي شاملة لجميع المخلوقات إلى قيام الساعة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عوالم، ومنهم المؤمن والكافر، فمن لم يشمله وصف الناس يشمله لفظ العوالم العالمين. ولهذا أذكر بعض النصوص التي فيها الدلالة على من سيأتي بعد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. يقول مولاه جل شأنه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن جاء بعده عليه وآله الصلاة والسلام فهو مشمول بالتبليغ، كل من تبلغه الدعوة، كل من يبلغه هذا الوحي فهو منذر به من قبل النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لأنذركم به ومن بلغ، يعني يأتي بعدكم، سواء كان في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام بفترة قصيرة أو بفترة طويلة ولم إلى قيام الساعة. هذا نص صريح. ويقول مولى جل شأنه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يرد إليه عند المنازعة. فهل وصف الإيمان خاص بزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم يشمل من بعدهم؟ لا شك لو جئت إلى مؤمن وطلبت منه أن تنزع عنه وصف الإيمان لا يمكن أن يرضى. فإذا لم يرضى فالله تعالى يقول له: إن كنتم مؤمنين، إذن لابد من الرجوع إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. يقول مولاه جل شأنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا يشمل جميع البشر. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من بعدكم أيضا، فهم مخلوقون له تعالى، فكيف تعبده؟ أتعبده بشرع تختاره أنت أو بالشرع الذي اختاره الله تعالى ورضيه؟ فإن اخترت شرعا تختاره أنت يقول لك الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن انتهشت دينا أنت تختاره يقول لك الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإن اخترت منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهو ناسخ لكل الديانات. ولاحظ كلمة كله، على الدين كله، سواء كان دينا مخترعا اخترعته البشرية فهو باطل، أو كان دينا ربانيا سماويا فهو منسوخ بهذا الدين. ثم لو لم يؤخذ بما بينه عليه الصلاة والسلام ما العمل؟ لو قال إنسان إنه يأخذ بالكتاب، طيب مرحبا، هل ستأخذ ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قلت نعم لزمك
2: الطاعة والامتثال.
1: وإن قلت لا لقد أبطلت الكتاب، لأن الله تعالى وكل البيان لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وألزمك الله تعالى بهذا البيان. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وهذا دليل صريح بأن من جاء بعده عليه وآله الصلاة والسلام واتبع نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فهو من المسلمين الصادقين المخلصين، لأن كل من اتبعه من بعده عليه وآله الصلاة والسلام كان مسلما. انظر إلى قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلما وهو منه، لأنه على ملته وعلى دينه، ومن عصى ذلك فهو خارج عنه. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. المولى عز وجل، قلت في آخر المحاضرة السابقة، في آخر الحلقة السابقة، إن الله تعالى فتح لنا، ونبيه عليه الصلاة والسلام فتح لنا بابين نحن المتأخرين في المنافسة مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. والباب الثاني هو المتابعة، هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهل محبة الله تعالى خاصة بالصحابة رضي الله عنهم فقط، هم اللي بيحبوا الله سبحانه وتعالى ومن جاء بعدهم؟ لا، هذا غير صحيح. وإن قلت نعم، يوجد في من بعد الصحابة رضي الله تعالى من يحب الله، إذن يلزمه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النتيجة كل من الصحابة ومن بعدهم يرتجيها، وهي محبة الله تعالى لذلك العبد بعد اتباعه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ومغفرته سبحانه وتعالى لجميع ذنوبه. وهذا كما يرجوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترجوها الأمة بعدهم. إذن كل من يدعي محبة الله تعالى يلزمه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان كاذبا. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله تعالى جعل المحبة، عفوا، جعل الاتباع مكتنفا بين المحبتين. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كان في الأول هو محبا لله تعالى، بعد الاتباع صار محبوبا من قبل الله عز وجل، فصار محبا ومحبوبا. ومتى حصل ذلك؟ بعد اتباعه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فهل هذه المرتبة خاصة بزمن الصحابة؟ لا، إنما هي شاملة لكل الخلق، سواء كانوا في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أو من جاء بعدهم. وصلى الله على سيدنا محمد.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأخلاق المباركة والصفات الحميدة خلق لا يقوى عليه إلا أهل المروءات وكرام الأفعال، أهل النخوة والشهامة من الرجال أو النساء. خلق نصرة المظلوم والدفاع عنه والأخذ على يد المظلوم انتصارا له على ظالمه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول الإنسان كلمة الحق لا يخاف الله لومة لائم. هذه مقامات عظيمة لا يقوى عليها أي أحد، لأن هذا المقام وهذا الخلق للأسف الشديد خسائره كثيرة عند الناس. الناس من طبيعتها تحب من يطبل لها ويصفق لها ويمدح ويثني، وتتضايق الناس على من يضع أصبعه على الجرح وعلى الخطأ وعلى الزلة. لكن الإنسان إذا كان صالح السريرة، طيب النفس، صادق مع الله عز وجل وصادق مع النفس، والله يقبل كلمة الحق لو كانت عليه. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني ذولي ناس ما عاد ينفع فيهم النصيحة، ليش تنصحونهم اللي أخطأوا وحطوا الشباك وصاد السمك في اليوم اللي الله عز وجل حرم عليهم صيد السمك؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعذر أمام الله عز وجل، نصحنا نشوف غلط ونسكت عنه ما نقبل، ولعلهم يتقون، لعل الله عز وجل يبارك في هذه النصيحة وهذا التوجيه ويجعل الإنسان لا يعيد هذه الغلطة ولا يعيد هذه الزلة. والله العظيم الإنسان وهو يقرأ أو يسمع قصص هؤلاء التائبين، قصص المهتدين الجدد، والله لا يسمع ويقرأ العجب العجاب. والله كم من أناس تحولوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، من إنسان ملحد إلى إنسان مؤمن، إلى إنسان مصلي، إلى إمام، إلى عالم، إلى ناصر للدين، إلى مجاهد. تجد السبب كلمة، كلمة ما كانت في الحسبان أن تصل بهذا الشخص إلى ما وصلت إليه، كلمة، موقف، رسالة. فلا تبخل على نفسك أنك تنصح، لا تبخل على نفسك أنك تنكر، لا تبخل على نفسك أنك توجه حتى مع من تحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني ما يتخلى عنه، ما يشوفه مظلوم، وأنا قادر أني أنصره. اللي مو قادر عاد معذور، بس قادر أني أنا أنصره، قادر أني أخذ حقه، قادر أني أوقف الظلم عليه. من أخلاقك ومرؤتك أنك تنصف المظلوم حتى لو كان غائب. لو سمعت كلمة قيلت في شخص تدافع عنه حتى لو ما كان موجود، لا يمنعك حبك لشخص أو محبتك لزوجة أو ولد أو صاحب أو صديق أنك تأمر وأنك تنهى وأنك تعاتب وأنك تلوم وأنك توجه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. لكن لم يمنعه هذا الحب من أن يوجه عائشة إذا أخطأت ويعاتب أبو بكر إذا نسي. عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. تكلمت على صفية أم المؤمنين، ولاحظ حسبك هذه يعني أقل كلمة، لا سبت لا لعنت ما سوت، يعني أقل درجة من درجات بطريق غير مباشر. حسبك من صفية. لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مثل هذه الكلمة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حبه لعائشة لم يمنعه من التوجيه والعتب واللوم. أبو بكر الصديق، مر أبو سفيان قبل إسلامه على صهيب وبلال وسلمان الصحابة، فأرادوا أن يسمعوا أبو سفيان كلمة غيظه، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يبي يحرونه، يعني قالوا: والله يا حسافة، السيف ما طال رقبتك. أبو بكر يقول: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ هو ما مو حبه في سفيان، لكن أراد أن يتألف قلبه. ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الموقف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
ما حبه صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، لكن وجه التوجيه الصحيح. لا تزعلهم، لا تغضبهم، وهم أخيار، وهذا ما زال على كفره. مباشرة عاد أبو بكر إلى الصحابة قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ شوف شوف شوف كريم المعدن، كريم المعدن ما ماطل أو تأخر وقال والله متى ما شفتم أعتذر منهم. لا لا لا، في الحال في الحال وجهني النبي صلى الله عليه وسلم راح اعتذر منهم. قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فإذا تحب شخص أو تعزه أو تغليه لا يمنعك حبه أنك تنصحه وتوجهه، ولا تعينه بالغلط، ولا توقف معاه بالظلم والبهتان. أحبك أحبك، أعزك أعزك، أغليك أغليك، أشتري صحبتك ما يعيني، لكن ما أقبل أكون ما أقبل أكون شريك معك في الغلط، ما أقبل أشوفك مذنب ولا مقصر وأسكت مع بغاء صحبتك ومحبتك. أبو ذر صحابي جليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مديح أبو ذر قال ما أضلت الخضراء، الخضراء السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء الأرض، أصدق من أبي ذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بين السماء والأرض رجل أصدق لهجة من أبي ذر. شوف المقام العالي، شوف الثناء والمديح لأبي ذر. أبو ذر سب رجلا وعيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، بلحظة غضب، ناس بشر، ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبي أتأكد، أخذ المعلومة منك، أخذ الاعتراف منك عشان بعدها أقدر أعاتب، أقدر ألوم. قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وثناؤه عليه لم يمنعه من أن يوجهه إذا أخطأ أو نسي أو غفل. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أبعد كبري سني؟ يعني في هذا العمر وأنا سنوات بالإسلام؟ قال نعم. هذه خصلة من خصال الجاهلية، مو من خصال أهل الإسلام، السب واللعن والتعليق على اللون والشكل والسخرية بالآخرين ليست من أخلاق أهل الإسلام بل من أخلاق الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. فإن أردت أن تكون محبوبا عند الله، عند الله، فلا تقبل الظلم ولا تغره، فأمر المعروف وانهى عن منكر ووجه عاتب بالتي هي أحسن وبالحكمة، يجعلك الله عز وجل مباركا ويبارك في سعيك وكلماتك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: ماما ماما، ما بدك تزوري هدى؟
1: أنا أزور هدى؟ أنا أكسر نفسي وقيمتي وأزور هدى؟ أنا يا حبيبتي رايحة أزور حفيدتنا، بنتنا حفيدتنا اللي من ريحة الغالي الله يرحمه فارس، اللي اسمها على اسمي صفية. تسلم لي يا رب، محلى هالاسم ومحلى صاحبيته.
0: وهدى شو ذنبها بس؟ يلا هانت، بكرة بتخلص عدتها.
1: آخ والله يستر ما تعمل إشي بعد العدة.
0: والله إنا هدى عاقلة يا ماما، مصير الأيام تثبت لك.
1: آخ يما يا ألاء، يا خوف اللي بنفكره موسى يطلع فرعون. الأيام جاية وبنشوف.

0: ايش يا محمد؟ هي اختك هدى بتضلها طول قاعده بغرفتها وكل شغل الدار عليا.
1: واحده فقدت جوزها، الله يعينها على حالها يا رب.
0: الله يعينها، بس يعني بتضلها ساكنه عنا؟
1: عندك مانع يا ست وداد؟
0: لا مش قصدي يا محمد، بس يعني مدام عندها بيت ترجع عليه. اي والله الدار ما هي مكفيانا.
1: لوين ترجع؟ جوزها راح وملهاش حدا في الدنيا، فارس شهيد، لمين ترجع؟
0: استشهد، بس إله راتب وإله بيت.
2: داد مالك ومال الراتب؟ إيش لك دعوة فيه؟ هي ساكنة عند أهلها.
0: لا لا مش هيك القصة، بس أنا تعبت من شغل البيت، ناس رايحة وناس جاية، تعبت والست هذه عطولي بغرفتها وكل إشي عراسي.
2: وداد خلي الليلة تعدي على خير، هذه أختي وبحطها فوق راسي.
0: طيب الله يخلي لك إياها أختي.

0: كيفك يا هدى؟ يا الله يا الله يا الله، شو مشتاقة لك. طمنيني عنك، ان شاء الله صرتي احسن.
1: ايه هيني عايشة الحمد لله.
0: لا لا لا يا هدى، ومالك هيك بتحكي معي؟
1: خليلي بالقلب بالقلب يا علاء.
0: وين هدى القديمة المتفائلة الحبوبة الطيوبة؟ شو بتقري؟
1: آه يا علاء، بقرب قصة العمر لحظة ليوسف السباعي. يا الله قديشها بتشبه حياتي من أولها لآخرها، بكل التفاصيل وبكل الأحداث.
0: سمعت إنها كتير قصة حلوة، أعطيني إياها أول ما تخلصيها، لازم أقراها.
1: اليوم إن شاء الله بخلصها وببعتلك إياها. كيف عم أبو فارس؟ طمنيني، آخر مرة كان تعبان كتير.
0: والله بابا إلي يومين طالع من المستشفى،
1: كلمت على الجوال حكيت بس تخلص عدتي رح أزور على طول إن شاء الله.
2: هدى، يا هدى، حماتك بغرفة الضيوف إجت بدها تشوفك.
1: عمتي جاية وما بتقولي شي ألا؟
0: فكرتك عارفة. والله
1: أنا فكرتك إنك جاية لحالك.
2: يلا يلا يا بنات استعجلوا. هاتي هاتي البنت، هاتيها أشوفها. تعالي يا ستو يا حبيبتي، من ريحتي الغالي أنت يا عمري، صار لي زمان ما شفتها. وأنا دير بالك يا ست هدى، صار لي ساعة قاعدة عندكم هان وما اجيت حضرتك تسلمي عليا.
0: يا ماما يا ماما، والله هدى ما كانت عارفة، فكرتني جاية لحالي.
1: أهلا وسهلا يا عمتي، صدر البيت إلك والعتبة إلنا، حقك على راسي من فوق. بس والله أنا ما بفضى، كل وقتي مقضيها بس بقراءة المصحف وكمان الكتب، اعذريني.
3: يتي يتي يتي، شوفي شو زيابتها يا ستو، يتي يتي صافية الصغيرة الحلوة، يتي مسكاها، يا اختي محلاها صفية الصغيرة، ربنا يحميها يا رب يطول بعمرها. اجاتك تيتا وجابت لك جاكيت، تسلم لي يا رب تسلم لي، كلها فارس الخالق الناطق فارس.
1: ما احلى هالجاكيت، هاتي هاتي البسها اياه. يا الله ما احلى ذوقك، يسلموا ايديكي.
0: اوف اوف اوف، ايش هالاحمر الحلو هذا، يا عيني يا عيني، انا غيرت والله، ما بدي الا جاكيت نفسه. وهلقيت
3: ولسه يا عيني في أشياء كتير ست رح تجيبها لبنت الغالي، تعيش وأجيب لها يا رب.
1: تعيشي وتجيبي لها على طول يا رب. الله يرحمك يا فارس، قديش كان نفسي أنت تجيب لها أواعي وتلعبها وتحملها بين إيديك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. شو رأيك أبو محمد؟ شو قلت؟ هتخليها ترجع؟
1: والله ما نعرف يا محمد. إن كان علي أنا بدي إياها دائما على طول عندي، بس إيش بدي أسوي؟ إذا هي لا ترجع هي حرة، من حق البنت برضو أهلها يربوها.
0: وهدى، وهدى يا أبو محمد.
1: ما له هدى، هي كويسة الحمد لله وبخير.
0: يعني أنت مش شايف على طول بغرفتها، ومن يومين بس نزلت ترتب وتعزل شغل بالبيت.
1: وش فيها؟
0: خايفة، خايفة يا أبو محمد، خايفة يصير لهدى إشي. كاتمة بقلبها وما بتحكي، ما أنت شايف.
1: لو البكا والدموع يا محمد برجعوا اللي فات، لبنتك ضلت طول عمرها تبكي.
0: وحماتها، يعني أنت مش عارف حماتها يا أبو محمد، كتير قوية، هدى مش حمل مشاكل.
1: هل جيت تغير الموقف يا محمد؟ فارس استشهد وأكيد حماتها عجلت. أنتوا يا النسوين تحبوا تجاكروا، عارفكم.
0: آه صدق اللي قال، هم البنات للممات.

0: كيفك يا عمي؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله يا عم، بخير.
0: الحمد لله. كنت بدك تحكي لي إشي، بدك تخبريني حاجة، لازمك إشي يا عمي، صفية لازمها إشي. احكي يا عمي، أنا عمك زي أبوك.
1: أنت الخير والبركة يا عمي، طول لي بالك شوية، وبعدين أهلي هنا مش مقصرين علي بإشي.
0: طيب ها، إيش مالك؟ احكي لي يا عمي، إذا في إشي احكي.
1: الموضوع أني كنت بدي أستجيرك من بعد إذنك، يعني بصراحة أنا حابة أكمل تعليمي ومش ضايلي كتير وأتخرج.
0: يا الله قديش فرحتيني يا عمي. بتعرفي إنه هذه كانت أمنية ابن فارس إنك تخلصي جامعة؟ اسمعي يا عمي، لوازم الجامعة ورسوم الجامعة هذا إن شاء الله إن شاء الله كله مني، وربنا يقدرني وأوصلك للتخرج يا عمي.
1: الله يسعدك يا عم، والله العظيم ما بتقصر، عشان هيك اجيت حكيت لك، وهي العدة خلصت وهلقيت صرت أمه قبل بنتي، وبكرة رح أسأل عن عمري فيما أفنيته.
0: تمام، كويس كويس كويس.
1: يعني موافق؟
0: وليش ما وافق يا عمي، فيش فيها إشي، بالعكس انت هيك فرحتي لي قلبي، بقول لك هذا حلم ابن فارس.
1: ربنا يخليك إلا وما يحرمنا منك يا رب.
0: ما دام ضحكت هالضحكة الحلوة قومي شربيني كاسة شاي من إيديكي، ولا أقول لك خليها شربت.
1: بالأول بدنا نتغدى.
0: إذا هيك قومي هاتيلي صفية، مشتاق لها موت موت موت.
1: من عينيا، ثواني وبتكون عندك.

0: الحمد لله خلص أخيرا.
1: هاي اللي شاطرة فيه، يا بتحكي على الجوال يا إما قاعدة على اللابتوب، ولما بطلب منك إشي بصير عليك اختبارات ودراسة وبصر شو.
0: يا ماما أصبر شوي، والله كنت بحكي مع هدى على الجوال.
1: خير؟ إيش فيه؟
0: بابا رح زارها اليوم في بيت أهلها.
1: وليش كان عندها اليوم أبو فارس؟ إجاها عريس؟
0: لا تخليش تفكيرك يروح لبعيد يا ست الكل. هدى بدها ترجع الجامعة وأخذت الإذن من بابا، هاي كل القصة.
1: وأبوك وافق؟
0: وليش بس ما يوافق؟ والله إنه حقها الشرعي والقانوني والاجتماعي وكل إشي.
1: طيب يا أبو فارس أنا بورجيك بس ترجع على البيت. هاي اللي ناقص علينا، بدها تطلع وبدها تمشي اللي بخطرها، هادي اللي زيها أرملة المفروض تقعد ببيتها وبس.
0: آها بلشنا عاد. وشو يعني أرملة؟ عادي من حقها تعيش حياتها زي أي بنت بالدنيا، وأنا وإنتي عارفين تماماً إنه هدى ست محترمة وأخلاقها عالية.
1: بس يجي أبوك بشوف حل معه.
0: يا ماما بس هذا حقها، حقها الشرعي.
1: حقي حقها، إنتي بس هاي اللي شاطرة فيه محامي دفاع عنها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ألا قومي شيلي الصينية هاي واجلي الصحون ولمعي المطبخ كله. ماشي
0: حاضر. ها ها هيني سكتت. حاضر هيني قايمة.

0: السلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو فارس؟
1: عليكم السلام، اهلا يا ابني يا عادل.
0: ايش اخبارك يا عم ابو فارس؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
0: عم ابو فارس. تفضل، هذا راتب الشهر لفارس الله يرحمه.
1: والله وفيك خير يا بلد. والله دائما بتغلب حالك يا عم وبتجيبه.
0: لا يا عم ابو فارس، ولا غلبه ولا حاجه، هذا واجبنا.
1: طيب بدي اسالك يا عادل.
0: تفضل.
1: لو بدي اسجلهم على اسم بنته صفيه بينفع؟
0: على هيك لازم تحط كفيل غيرك، وبعدين يا عم الراتب من حقك انت كمان.
1: انا الحمد لله يا عمي عادل ميسوره معي، لكن انا خايف على مال البنت لانها يتيمه. بصراحه يا عمي عادل انا بدي اضمن حقها للبنت، لهيك بدي اخلي امها تكون هي الكفيلة عنها.
0: خلاص ولا يهمك، من بكره بشوف كيف وبرد لك خبر.
1: عادل.
0: نعم يا عم ابو فارس.
1: اسمع يا بني، انت بمقام ابن فارس الله يرحمه بديش أوصيك، بدي تدير بالك على حالك كتير. ربنا اللي بيعلم قديش بعزك وقديش انت بتذكرني بفارس ابني. الوطن يا بني بده شباب أمثالكم، بده ناس زيكم. الله يرحمك يا فارس.
0: الله يرحمه. عارف يا عم ابو فارس، غياب فارس كسر لي ضهر، ما في لي صاحب ولا أخو زيه.
1: الله يرحمك يا بني يا فارس، كنت زي التوم انت وياه، كل ما أسأل وين فارس يقولوا له عند عادل. من وين جاي يابا؟ من عند عادل. وين رايح يابا؟ عند عادل. الله يرحمك يا فارس.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إن شاء الله ويجعل من أهل الفردوس الأعلى، رحمة الله عليه يا رب.
1: تعيش يا عمي، الله يسهل عليك.
0: الله يسهلك عم فارس، أي خدمة.
1: الله يسهل عليك. مع السلامة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.

0: عرفتش أنا من صوت بنتك، أي سكتيها؟
1: وزعجك كتير يا ست وداد صوت بنتي؟
0: آه والله والله ما عرفت أنام.
1: معلش بعينك الله، تحملينا بدار أبويا يومين، يلا شوي وراجع بيتي.
0: عن جد رح ترجعي؟
1: ومالك هيك كتير مبسوطة؟ إيش فيه؟
0: يو وليش أنا بصد؟ الدار دارك.
1: عن إذنك بروح أعمل فطور لجوزي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بمن عصى ربه أنه لما جاءه أحد

وأصحابه فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. جاء الرجل وهو ينتف شعره ويخمش وجهه، قال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. الرجل انتهك حرمة الشهر وتعمد الفطر وأفسد صيام زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا شتمه ولا ضربه ولا عنفه، وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام يرشده إلى الحل. قال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أملك إلا هذه. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: ما عندي إلا ما أفترشه وألتحفه، أو في بعض الروايات: حلس نلبس بعضه ونتغطى ببعضه. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس. فأهدي إليه عرق من تمر، والعرق هو الزنبيل الذي صنع من الخوص أو ما نسميه في لساننا بالقفة. أهدي إليه عرق من تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك. انظر أخي في الله إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذا الإنسان الذي عصى ربه جل جلاله، وكيف تعامل معه بهذا الأسلوب الراقي. ومثله أيضا لما جاء خلاد بن رافع رضي الله عنه فأساء الصلاة، صلى صلاة نقرها نقرا، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها على ذات الصفة، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، إلى أن قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه صلوات ربي وسلامه عليه دون أن يسيء إليه، دون أن يغلظ عليه، دون أن يتكبر، فحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه من شيء من ذلك. وهكذا ينبغي أن نتعلم، لنكن متواضعين، مترفقين، رحماء، أهل شفقة مع من عصى الله عز وجل، مع من قصر في شيء من دينه. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: تقدم الحديث معنا فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية عن الجهاد، وما بعد الجهاد نصر أو هزيمة؟ فمن ما هو النصر، وما هو مبدأ النصر، ومن هو ذلك المحظوظ الذي يحظى بنصر الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الحقيقة أن النصر محبب للإنسان،
1: صحيح،
2: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالنصر مسعد، والنصر نجاح، والنصر في معركة متعلقة بالقيم والمبادئ فلاح، والفلاح أبلغ من النجاح. النجاح نجاح في الدنيا، والفلاح فلاح في الآخرة. فالنصر شيء محبب، لكن ما حقيقته؟ الحقيقة الأولى والخطيرة أن النصر من عند الله وحده، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. فحينما نؤمن أن النصر بتحالف مع دولة قوية أو بتنازلات لدولة أخرى، هذا لا يصنع نصرا، النصر من عند الله وحده. فحينما ننطلق من التوحيد أن الناصر هو الله، حينما ننطلق من التوحيد نكون قد مشينا في الطريق الصحيح. فبادئ ذي بدأ النصر من عند الله وحده، هو الذي يهب النصر أو يمنع النصر عن الإنسان. لكن الشيء الدقيق جدا هو أن أفعال الله لها قواعد ثابتة. يعني مهما دعونا، إن لم ندفع ثمن النصر لا ننتصر. لذلك أنا درجت على دعاء أقول: يا رب اللهم ارزقنا أسباب النصر حتى نستحق أن ننتصر. فالنصر له أسباب. يعني عفوا، دولة محترمة رسمت لحرفة الطب طريقا، هالطريق يبدأ بعلامات معينة في الشهادة الثانوية، ثم الدخول في كلية الطب. أول سنة علوم عامة، الثانية تشريح، الثالثة فيزيولوجيا، الرابعة علم الأمراض، الخامسة علم أدوية. فإذا إنسان قرأ مجلات طبية لن يكون طبيباً. إذا إنسان صاحب أطباء لن يكون طبيباً. إذا إنسان تمنى أن يكون طبيباً لن يكون طبيباً. فالنصر له أسباب، ما لم نأخذ بها لن نحوزها إطلاقاً. فأنا أرى أن النصر أولاً الله عز وجل هو الناصر وحده، لأنه سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبنيت في سبيل الله. يعني كأن هذا الإمام الكبير الخليفة الراشد أراد أن ينقذ التوحيد.
1: سبحان،
2: كاد الناس يتوهمون أن خالد هو الناصر. هو عبد الناصر وليس هو الناصر. الناصر هو الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما النصر إلا من عند الله. أول حقيقة الله هو الناصر. ثاني حقيقة: من ينصر؟ ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. أنت حينما تنصر دين الله تستحق نصر الله، حينما تقيم شرع الله تستحق نصر الله، حينما ننصر الضعاف نستحق النصر.
1: نعم،
2: لقول النبي الكريم إنما تنصرون بضعفائكم. يعني هذا الضعيف حينما تطعمه إن كان جائعا، تكسوه إن كان عاريا، تعالجه إن كان مريضا، تعلمه إن كان جاهلا، تؤويه إن كان مشردا، تنصفه إن كان مظلوما، هذا الضعيف حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا على خدمته بأن ينصرنا على أعدائنا. إذن الله عز وجل ينصر من ينصره. لكن لو سألتني هل للنصر شروط دقيقة جدا؟ الجواب النصر له شرطان، كل واحد منهما شرط لازم غير كاف. أول شرط الإيمان لقول الله عز وجل وكان حقا علينا، يعني أنشأ الله لنا حقا عليه أن ينصرنا إن كنا مؤمنين. لكن كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي الإيمان. الحقيقة الإيمان الذي أراده الله بهذه الآية الإيمان الذي يحمل على طاعة الله.
1: نعم،
2: فما دام الإيمان لا يحمل على طاعة الله أنا أسميه إيمان إبليسي، لأنه إبليس قال ربي فبعزتك.
1: صحيح،
2: إبليس قال خلقتني آمن به خالقا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان الذي لا يترجم إلى التزام وإلى سلوك لا قيمة له إطلاقا. فالإيمان شرط لازم غير كاف. المشكلة الكبرى أن المسلمين يتوهمون لأنهم مؤمنون ينبغي أن ينتصروا. لا، الإيمان شرط لازم غير كافي.
1: نعم،
2: طبعا للتوضيح، رأس الغاز لا قيمة له من دون أسطوانة غاز.
1: صحيح،
2: وهذه الأسطوانة لا قيمة لها أيضا من دون رأس، هما متكاملان. نقول كل من الأسطوانة والرأس شرط لازم غير كافي. أول شرط الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. الشرط الثاني الإعداد، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سمعت بعض قادة المقاومة في حرب غزة أنهم قالوا يا رب أعددنا ما نستطيع.
1: نعم،
2: هالكلمة تأثرت بها كثيرا.
1: سبحان الله،
2: أعددنا ما نستطيع،
1: هذا جهدنا.
2: يجب أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، ويجب أن تعد العدة المتاحة لك. عندئذ تكون قد قدمت شرطي النصر. هذه شروط النصر. ولكن النصر أنواع، أنواع كثيرة. من هذه الأنواع النصر الاستحقاقي، أنت حينما تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وحينما تعد للعدو ما تستطيع، عندئذ تنتصر استحقاقا. أنت مفتقر، أنت موحد، أنت أعددت العدة واستعنت بالله. أستاذ جميل، الموقف الدقيق جدا والرائع والإيماني الصحيح أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء.
1: نعم،
2: ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. طبعا سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها فتقع في وادي الشرك كما هم الغربيون. والأسهل من ذلك ألا تأخذ بها أصلا.
1: نعم،
2: وتعتمد على توفيق الله الساذج، تعتمد على التواكل لا على التوكل، ألا تأخذ بها. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
1: نعم،
2: هذا النصر الأول استحقاق. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. أما النصر الثاني هو النصر التفضلي. أحياناً لحكمة بالغة بالغة ينصر الله لحكمة بالغة من لا يستحق النصر، لكن الله عز وجل يكشف لنا بعد حين هذه الحكمة. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. والحقيقة الدقيقة أن هذه الآية فيها إعجاز إخباري،
1: نعم،
2: إعجاز إخباري مستقبلي. فالله عز وجل أخبرنا أن الروم سينتصرون بعد أن انهزموا مع الفرس، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والملمح الدقيق بالآية أن الله أثبت لصحابته الكرام فرحهم بانتصار الروم،
1: مع أنهم ليسوا طرفاً من الأطراف،
2: لأن بينهما قواسم مشتركة.
1: نعم،
2: القواسم المشتركة الإيمان بالله واليوم الآخر، في فوارق لكن في قواسم مشتركة. فالمؤمن ينبغي أن يقف الموقف المناسب من هذه الآية. هذا نصر تفضلي، لكن نصراً آخر هو النصر الكوني. كلاهما، كلا الفريقين المتحاربين شارد عن الله.
1: نعم،
2: الأقوى ينتصر. الذي يملك سلاح إصابته أدق ينتصر، الذي يملك سلاح مداه المجدي أكبر ينتصر، الذي يملك الأقمار الصناعية ينتصر، الذي معه 30 دولة حلفاء ينتصر، اللي معه مثلاً أموال طائلة ينتصر. هذا نصر كوني، الطرفان شردا عن الله عز وجل، الأقوى ينتصر، الأقوى عسكرياً والأقوى إعداداً والأقوى عدة وعتاداً إلى آخره. لكنني أريد أن أبشر هؤلاء الذين ماتوا واستشهدوا في حرب ولم تحقق النصر، هؤلاء انتصروا نصراً مبدئياً، لأن المنية وافتهم وهم موحدون مؤمنون مستقيمون. هذا النصر يسمى النصر المبدئي، وهو ثمين جداً. والدليل قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أصحاب الأخدود لم ينتصروا بل أحرقوا، لكنهم ماتوا موحدين وماتوا مؤمنين وماتوا طائعين.
1: ختاماً فضيلة الدكتور، إن أردنا النصر فعلينا بطريقين: الإيمان
2: والإعداد.
1: والإعداد، جزاكم الله خيراً،
2: أحسن
1: إليكم، نشكر لكم، شكراً لكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: عزتي. دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ختم الله سورة التوبة بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه، يؤلمه ما يتعبكم، ما عنتم يعني ما يتعبكم، يعني والله أعلم مثلها الأوضح، عندما فرض الله عليه 50 صلاة ظل يتواسط حتى خفضها الله إلى 5، لأنه لا يريد أن يتعب أمته. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يظل يدعو ويرجو ويعمل من أجل ما يحقق الرأفة والرحمة بكم. ولعل الآية من سورة آل عمران تتم المشهد، وهي قوله تعالى: لقد من الله، الله يمن عليكم، الله يمن عليكم، يعني بتعبير المستعمل حملكم جميل، يؤكد أنه أنعم عليكم، أنه أعطاكم شيئا يستحق الشكر والثناء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان العرب والأكوان في ذلك الوقت، كل الناس، في ضلال مبين. حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحاء، وأراد تعالى أن يختم به الرسالات وأن يصحح به أخطاء البشر التي لا تحصى في العقيدة والسلوك أخلاق وفي كل شيء. وأيضا تستمر الآيات والكل يحفظها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأين أتت الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بعد أن ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء 17 نبيا وأعطى وبين مزية كل واحد منهم حتى وصل إلى محمد وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، قال بعض المفسرين الخلق الدين، يعني كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يعني بمعنى حياته كلها مسيس سلوكه كله عامله مع الناس قرآن بقرآن. وقد نزيد وآيات كثيرة طبعا وأكثركم مر عليها، لكن الذي لا يذكره الخطباء وقد يكونون على حق بمعنى أنه من لا يستطيع أن يشمل الصورة ستكون الصورة مشوهة، لأن آيات حوالي 10 مرات في القرآن الكريم يمكن أكثر حسب كيف نعدها عتبت على رسول الله عتبا شديدا قاسيا يتمنى البعض بعض المفسرين أن لا تكون قد نزلت لهذه الدرجة. أشهرها على ألسنة الناس ومسامعهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهي في أول الدعوة. بعض المفسرين فر منها قال الذي عبس وتولى أبو جهل، وأنا أبو جهل، القرآن موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهلا ببين معنى أنه لا يمكن أن تكون لغير محمد صلى الله عليه وسلم. عتب وما يدريك لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ليس هكذا. طيب هذه واحدة، ومنها يا أيها النبي، هل هذه بأول دعوة؟ يا أيها النبي هنا تقريبا في أواخر الدعوة. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، الله أكبر، تبتغي مرضاة الله، عتب شديد. لننتقل إلى غزوة بدر حيث استشار الرسول الصحابة في أمر الأسرى، فكان رأيهم بحرقهم ورأيهم بقتلهم ورأيهم بالفدية. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الفدية، فكان العتاب شديدا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، بعدك أول معركة لما تصير عندك دولة ومؤسسات تأخذ فدية، هلأ لا، أظهر لهم بعثك اقتلهم. يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا، الله أكبر. يا محمد أنا يريد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتابه من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لو ما أن الله أعطاكم مسبقا يعني وعدا بالرحمة والمغفرة لعذبكم بهذه. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. لننتقل إلى زواجه من زينب في سورة الأحزاب، ومختصرها أن الله تعالى أمره بالوحي الخاص يعني بإلهام عندما يطلقها زيد تزوجها، تزوجها أنت. فلم يرغب بذلك لأن الناس يقولون تزوج زوجة ابنه وهو ابنه بالتبني، فأخفى ذلك. عاتبه الله عتابا شديدا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعم عليه وأنعمت عليه أمسك عليه، ما تطلقها حتى ما يصير أنا بدي أتزوج، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والله فمما قضى منها زيد منها وطرا زوجناك. أمر إلهي مش عزوءك يعني، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هون تقول السيدة عائشة لو كان محمد مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذا. وصولا إلى الأشد برأيي والتي أتجنب الحديث فيها أو قراءتها في الصلاة، من سورة الأنعام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولئن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء لجمعهم الله على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله أكبر، هذا الكلام بسيد الأنام. ومثلها ودون ذكر يعني ليست واضحة أنه المقصود فيها من سورة الحج، من ظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده وما يغيث. اللي مش عاجبه اللي عم بيصير يربط يعني ينتحر

خاطبوا هكذا ليؤكد الله ما وصفه في أول الأمر. لماذا عبس وتولى؟ هل أنه يكره الفقراء والأعمى؟ هو من أجلكم اجتهد أنه لو أسلم الأغنياء هؤلاء سيتبعون. يعني هو عبس وتولى إرادة أن يسلم الناس فينتشر الإسلام وينتشر الخير، ليس لأمر خاص. وهذا نفسه بموضوع زوجاته، حتى يكون زوجا مثاليا يعامل النساء أحسن معاملة. ونفس الأمر في بدر، ليكون نبي الرحمة. ونفس الأمر في آيات الأنعام، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات معجزات أوضح من القرآن الكريم أو من بعض المعجزات التي من الله به عليها، كما طلب المشركون. هذا موضوع طرقناه كثيرا لأن القرآن يطرقه كثيرا، إنه لو استجبت لهم فحولت الصحراء جنات وفجرت الينابيع بإذن الله ونزل الملائكة معي، أو غير ذلك مما طلبوه، لكانوا سيسلمون وينتهي هذا الصراع الذي لا ينتهي. قال تعالى: لا، مش هيك الأمور، ليست هكذا. وأقول أكد، نحن نكرر هذا لأهميته. اسمع، ودائما ماذا حصل مع ثمود الذين أعطاهم الله تعالى معجزة هي أضعاف ما طلبوه؟ طلبوا ناقة تخرج من الصخرة، فخرجت ناقة أضعاف حجم الناقة العادية، تشرب الماء كله وتعطيهم حليبا للجميع، ومعها ولدها على حسب بعض الروايات. كم أسلم من ثمود؟ واحد. وهذا موسى عليه السلام، فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. إذن ليس الحل في أن تعطيهم المعجزات التي طلبوا وهم في ذلك يلهون ويكسبون الوقت ويتلاعبون. وقال له بالأنعام أيضا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الإيمان من الله يا محمد أيها المسلمون، لا تأسوا على من كفر ولا تحزنوا عليهم، إنهم لا يستحقون الإيمان، في قلوبهم كبر وعلى عيونهم غشاوة، خاضعون للشهوة، خاضعون لأنانياتهم ودنياهم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعدك

0: بلغوا، ادعوا إلى الله، والنتيجة على الله. لست أنت الذي تقرر من يؤمن ومن يكفر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي نفس السياق قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، من سورة الرعد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني وقف محمد صلى الله عليه وسلم أو أنت أو أي إنسان أمام الجبل وقرأ القرآن فانهال الجبل ترابا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، يعني قرأ القرآن شقت الأرض، أو كلم به الموتى، اجعل مقبرة تقرأ القرآن بأمه مقبول، في أكثر من هيك؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، القرار عند الله مش عندك. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ما حالكم تفهموا يا مسلمين أن الإيمان مش عندك ولا بالمعجزات، الإيمان هدية الله لمن يستحق. أردت أن أصل إلى نقطة، كل الآيات التي فيها عتب وعتب شديد على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم إنما تؤكد أنه رؤوف رحيم، وتؤكد أنه رحمة للعالمين، وتؤكد أنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تؤكد هذه المعاني، فليست هذه الآيات إدانة لسيد الأنام أبدا، إنها أوسمة شرف تزاد إلى الآيات التي دلالتها واضحة بالتعظيم والتكريم. نعم، إنها أوسمة من الله، هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى يذهب أي احتمال ولو واحد بالمليون بأن محمدا هو الذي كتب هذا القرآن العظيم، كيف سيكتبه وفيه هذا العتب الشديد؟ كيف سيكتبه وفيه هذا اللوم الذي يصل إلى أن يقول له: فلا تكونن من الجاهلين؟ ومثل ذلك: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شو مفكرين إذا تكلم محمد بغير ما يأمره الله به يعذبه الله؟ الله أكبر. ومثلها: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شيئا قليلا مش كثير، يعني لو استجبت لبعض ما يطلبون ولو شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر. يعذبه الله يعني ضعف ما يعذبه للآخرين طبعا، لأنه على علم واطلاع. إذن إنما هي آيات كريمة تؤكد عظمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤكد رحمته ورسالته، لكي تزداد له حبا هكذا وجب، لتصل إلى المرحلة التي طلبها رسول الله: من كان فيه ثلاثة، من كنا فيه ثلاثة وجد حلاوة الإيمان. قد يكون الإيمان في لحظة متعبا على النفوس، عندما تتخلى عن شهوة هنا أو أنانية هنالك، لكنه عندما يستقر في القلوب فهو منبع سعادة. ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يعود أو أن يلقى في النار. كيف ستحب رسول الله بعد الله وتشعر أنه أحب إليك من أبيك وأمك وابنك وعائلتك والناس أجمعين؟ كيف ستحبه إن لم تكن قد فهمت أنه الرحمة المهداة، أنه الذي يمنع نزول اللعنة عليك وعلى أمتك كما شرحنا سابقا؟ كيف؟ إذن علينا أن نستوعب هذا الفهم، أن يكون ذلك في القلوب دواء لنا ومزيدا من التعلق بهذا النبي العظيم، حتى نلقى الله وهو راض عنا دون أن نخلط بين أمرين. وهذا أمر للأسف يختلف بين فقيه وآخر ومذهب وآخر. الله تعالى أكد بشرية محمد، قل إنما أنا بشر مثلكم في الكهف وفصلت يوحى إلي، الفارق بيني وبينكم الوحي. ثمة أمور تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما بيصح هذا بحق نبي. يا رب يا فلان، ربنا عم بأكد بشريته، مثل الموضوع الخلافي الكبير أن الرسول صحب لثلاثة أيام وكان لا يدري يعني أتى أهله أم لا، تناول الطعام أم لا، فنزل جبريل فقال له سحر هنالك عقد في البئر الفلاني، اذهب ارسل من يأتي به. ونزلت الآيات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حماية. فريق كبير من المسلمين يقول ما معقول نبي يسحر، عم ربنا عم بيقول لك بشر، وأراد هذا الأمر حتى تنزل سور المعوذتين لتكون ردئا للمسلمين. إذن مع بشريته وتشابهه بكم، إنما أنا بشر مثلكم، فضله الله بالوحي، بالأخلاق، بالرأفة، بالرحمة، لتحبه أكثر من نفسك وأهلك والناس أجمعين، تشعر بحلاوة الإيمان لتزداد إيمانا على إيمان وعبادة على عبادة واستقامة على استقامة حتى تلقى الله وهو راض عنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم، قد يكون لرسول الله رأي في أمر ما ويأتي الوحي ويصحح، أو يعني حتى رأي بشر. حدث مشهور في غزوة بدر، عندما جلس في مكان فقال الصحابي الحباب بن المنذر وقال له يا رسول الله، هون الموضوع، أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إنه هذا وحي ولا أنت اجتهدت كبشر؟ قال له لا، الرأي والحرب والمكيدة. قال له إذن يا رسول الله ما زال ما في وحي، اسمح لنا نعطي رأينا، نجلس خلف الماء، نجلس أمام الماء ليصبح الماء خلفنا فنغسل ولا يغسلون ونشرب ولا يشربون. نعم تفضل. كل بساطة. أما عندما يأتي الوحي أو لا يعارض الوحي ما قاله رسول، ما يعارض الوحي ما قاله رسول الله، رسول الله موضوع ينفذ ويصبح كلام رسول الله نافذا صلوا عليه وسلم. وهذا طبعا إضافة إلى ما امتدح الله، نفس الشيء تقريبا مع صورة مصغرة والزبط حتى اسمع عنه. يمتدح ربنا الصحابة والسابقون الأولين أولئك المقربون، وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية الثانية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. آيات كثيرة لن نفتح يعني موضوعا آخر، لكن بنفس الوقت يدينهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزله الشيطان ولقد عفى الله عنه. وآيات كثيرة سبق أن شرحناها يفترض لنصل. إذا أنت ماشي أو تريد المقاومة وتريدها دون أخطاء مثالية فوق البشرية أو أي إنسان أو الراشدين أو أي إنسان، لا ما في حدا مثالي نهائيا، لا أحد لا يخطئ. وهذا طبعا كله مستقى من نفس الفكرة. لنقول كل ما يوجه للمقاومة في هذه المرحلة العصيبة إنما هو افتراء أو كذب أو تضخيم وتزوير. لما بيقول السفير الأمريكي كل وقاحة سلموا السلاح بينتهي الأمر، طب ما سلموا السلاح في الضفة ولم يسلموا، في سوريا سلم السلاح أو دمر بشكل أو بآخر ولم يسلموا، وأنت عم تقول هون سلموا السلاح تعيشون في أفضل حالة، و إسرائيل بالمقابل تقول إسرائيل الكبرى ولن ننسحب ما في دولتين وبلطوا البحر، مين بدنا نصدق؟ قلنا بالأمس ونقول هنالك ثلاثة أو أربعة أفكار تبذل لها أموال باهظة لتسري في عقول الناس. الفكرة الأولى أن المقاومة هي التي دمرت، مش إسرائيل هي اللي عطت السبب. هذا طبعا كذب لأنه كان إسرائيل، لأن إسرائيل لا تدمر بيوت المقاومة، تدمر بيوت الناس وتمارس حرب تدمير هون وفي غزة. هذه النقطة الأولى أو الكذبة الأولى. والثانية نعم من تسليم السلاح يعني السلام والأمن والازدهار، هذه واضحة. والثالثة بدهم يعني يعطوا للفكرة اللبنانية أو للتعايش اللبناني فكرة انعزالية، إنه شو خص لبنان بغزة؟ ليش حرب الإسناد؟ وهذا خروج عن الانتماء اللبناني. لا يا سيدي، الانتماء اللبناني ليس انغلاقا وليس نزعا للشعور الإنساني والبشري والعربي. والرابعة أن المقاومة تأتمر من الخارج. قد قلنا مرارا وتكرارا أجزم لكم من موقع العارف أن علاقة المقاومة بإيران أفضل بمرات من علاقة أمريكا بأتباعها أو أي فريق آخر، وإسرائيل أو سابقا السوريين أو أسبق من ذلك المصريين ولاحقا الأتراك. أجزم لكم أنها ليست علاقة آمر بمأمور وتابع بمتبوع، بل هي علاقة تنسيق وأخوة وفهم واحد والتزام ديني وسياسي واضح. لكنهم كذابون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. والكذب اليوم أكثر شيء موضوع هرمز مفتوح، يعني مش مفتوح، شلنا الألغام ما شلتها، بدنا شو سموه هذا مصلحة الشعب الإيراني، عم نخلصوا من هالديكتاتوريين. طب ليه عم تقتلوا من الجوع؟ وهالحديث هذا. على كل حال لا ندري كيف يصنع الله انتخابات يسقط فيها هون نتنياهو وهنيك بيسقط فيها ترامب، بتغير المشهد، الله أعلم، سنرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل أكربتنا، اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بالصالحين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، كن معنا ولا تكن علينا، غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم وضح رؤيتنا وثبت قلوبنا على دينك. اللهم وألهمنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك إلينا أحب من الماء البارد على الظمأ. اللهم أذقنا لذة الإيمان وثبتنا عليه. اللهم رد كيد اليهود المعتدين والأمريكان المجرمين، وألف على الحق قلوب المؤمنين، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أكبر ما صدح الحق برجاله المؤمنين وكبر. الله أكبر ما تبدد ليل الظالمين ووهن باطلهم وتقهقر. الله أكبر وغزة تسرج الأقصى بالدماء صدقا وحبا ووفاء. الله حسبها، الله ناصرها، الله مولاها ولا مولى له. الله أكبر، أبشروا بجحافل الفتح المبين يوم اندحار الغاصبين. وموعدنا رحاب القدس فاتحين مهللين.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم طلحة يا زوجة العزيزة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا طلحة، أراك عدت مبتسما وتكسو وجهك علامات السعادة، خيرا إن شاء الله. لقد استيقظ طلحة وكأنه أحس بعودتك. لم تجبني يا أبا طلحة عن سر سعادتك التي أرى على وجهك.
0: ستخرج القافلة من المدينة إلى الشام يا أم طلحة، فقد أعددت تجارتي التي سأحملها معي إلى هناك.
1: ماذا؟ ستخرج القافلة من المدينة إلى الشام بعد قليل يا أبا طلحة؟
0: لم تبكين يا أم طلحة؟ ماذا حدث؟ أتشتكين من شيء؟
1: لا لا يا أبا طلحة، لا أشتكي من شيء، ولكني سأفتقدك وسأشتاق إليك كثيرا يا أبا طلحة.
0: هوني عليك وكفك في دموعك، واعلمي أني سأشتاق إليك وإلى ابننا طلحة أكثر مما تشتقين أنت إلي. فتصبر يا أم طلحة، فأنت امرأة مؤمنة صوامة قوامة، وهذا سوف يشغلك عن التفكير بي طول مدة غيابي حتى أعود سالما بإذن الله تعالى.
1: أعادك الله سالما غانما يا أبا طلحة إن شاء الله.
0: بعد أن التقيت برجال القافلة واتفقنا على وقت السفر، عرجت على دار أهلك وأخبرتهم بالأمر، واتفقت مع أبيك على أن يأتي بأهلك لزيارتك بين الحين والآخر، وأن يصطحبك معه إلى دار أهلك إن أحببت، وإلا فالزمي بيتك في غيابي يا أم طلحة.
1: بارك الله فيك يا زوجي العزيز، ولن أخرج إلا بإذنك، ولن أدخل أحدا إلى داري إلا بإذنك وبعلمك حتى ولو كان من أهلي.
0: وقبل أن أنصرف، خذي هذا المبلغ من المال يا أم طلحة، ولك أن تنفقي منه عليك وعلى طلحة بما يكفيكم. أما الآن فأتي بطلحة لأضمه وأقبله وأودعه، فقد آن وقت الرحيل.
1: وها هو طلحة يا أبو طلحة.
0: أوصيك بأمك خيرا يا بني، فأنت الرجل الذي ينوب عني في غيابي، والآن جاء دورك لأودعك، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يا أم طلحة يا زوجة الحنونة.
2: أبشر أبشر يا أبا طلحة، لقد مر على رحلتنا حوالي 5 أشهر، وها نحن في طريق عودتنا إلى المدينة، ولم تتبقى إلا أيام معدودة على وصولنا كما قال رئيس القافلة.
0: إيه يا أبا عقيل، كم أنا مشتاق لرؤية ولدي طلحة. صدقني صدقني أنني تعلقت به أكثر عندما ضممته لصدري وقبلته عند وداعي له، ولو لم أكن اتفقت مع رجال القافلة للخروج لألغيت سفري.

0: يقولون في المدينة أن القافلة على وشك الوصول، وربما تصل بعد الظهر. سأعد الطعام الذي يشتهيه أبو طلحة، فأنا صائمة اليوم، والقليل من الطعام يكفيني عند الإفطار. المهم توفير كل الراحة لزوجي العائد بعد غياب طويل. لا تبكي يا طلحة، لا تبكي يا ابني العزيز، لقد حان وصول أبيك. لا أريده أن يصل ويرى الدموع في عينيك، وإلا سيقول بأنني لم أهتم بك في غيابه.
1: واجب علينا، فشوقنا للسلام على نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم والسلام عليه في مسجده أحب إلينا من الأهل والولد يا أبا عقيل. هيا هيا، لقد اشتقت لسماع صوت الشيخ عبد الرحيم وهو يخطب في الناس ويعظهم ويفقههم في أمور دينهم.
2: وبعد الحمد على الله تعالى، والصلاة والسلام على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوقف قليلا لتهنئة رجال القافلة بعودتهم، والقافلة بخير وسلامة، يحملون لأهل المدينة ما يلزمهم من أسباب معيشتهم، بارك الله فيهم. وقد كان موضوع خطبتنا لهذا اليوم عن نبذ السباب المسلم وقتاله، إلا أنني سأغير موضوع الخطبة ليكون عن واجبات المرأة تجاه زوجها، وخاصة أن الرجال العائدين مع القافلة بعد طول غياب هم في حاجة إلى نسائهم فيما شرعه الله لهم منهن. فإن للرجل لو قدم من سفره وامرأته صائمة صيام نفل أو تطوع أن يفسد صومها من غير كراهة، ومن حق الزوج على زوجه ألا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها، حتى أنه لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد، رجل كان أو امرأة، بدخول بيت زوجها إلا بإذنه ولو كان أبوها، إلا إذا علمت رضاه في ذلك. حتى النفقة لأهلها لا تصلهم بمال زوجها إلا بإذنه. وفي ذلك قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم. وعدنا الله سبحانه وتعالى إذا صبرنا أنه سيعطينا مجموعة من النتائج. سؤال لكم، هل هذه النتائج فقط في الآخرة أم أن هناك أيضا نتائج في الدنيا تتحقق من وراء الصبر؟ هذه النتائج مذكورة في كتاب الله عز وجل. نعم طبعا مذكور النتائج الأخروية بالتأكيد، لكن هل مذكور نتائج دنيوية للصبر؟ فكروا معي، دعونا نتأمل معا في الصبر، ماذا يحقق لنا من نتائج غير الانتصار؟ ماذا يحقق لنا الصبر من نتائج، وإن كان منها نتائج دنيوية فما هي؟
1: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم يا
0: رب. الصبر إذا تحقق بشروطه ستأتي نتائج عظيمة جدا، هي من أعظم النتائج التي يتمناها الإنسان في الدنيا والآخرة. خلينا نتكلم عن بعض هذه النتائج. من النتائج الرئيسية في الدنيا قبل الآخرة، معية الله. معية الله، تخيلوا أن إنسان معه الله، كيف يكون وضعه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين، وفي آية أخرى: والله مع الصابرين. فبشرى لهؤلاء الصابرين الذين فقدوا أحبابهم وأموالهم وممتلكاتهم ودمرت بيوتهم، ومع ذلك هم صابرين. أبشروا بأن الله معكم. ومن نتائج الصبر اللي يتمناها أي مؤمن صادق محبة الله سبحانه وتعالى. الصابر يحصل على هذه المحبة العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب الصابرين. يحب الصابرين، يا سلام، تكفي هذه. تخيلوا إنسان الله يحبه، ماذا سيحدث له في الدنيا وفي الآخرة؟ ومن نتائج الصبر أن الصبر سبب في الحصول على أفضل درجات الأجر، أعلى درجات الأجر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني أنا أريد كل واحد منكم الآن ومن كنا، تخيلوا أفضل عمل عملتوه في كل حياتكم خالص لله عز وجل، يوم القيامة الصابر سيعامل بهذا وأعلى، ما ليس أدنى منه، بأحسن ما كانوا يعملون. بل أكثر من ذلك، الصابرين بصدق وحق، خاصة الذين فقدوا أحبابهم وأموالهم وممتلكاتهم وفقدوا أجزاء من أجسامهم، هؤلاء الله الله، يعني ما في فاتورة مقابل هذا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ذلك سيحصل على التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. لاحظوا الآية ماذا تقول: وبشر الصابرين. بشر بماذا؟ ما قال بشر بماذا، بس تكفي بشر الصابرين، انتهت. تخيلوا لما واحد يقول له: الله يبشرك. بشرك بإيش؟ خلاص، أي شيء سيأتي من الله الكريم، مالك الملك سبحانه ماذا سيعدل. ومن نتائج الصبر في الدنيا أن الصابرين بحق هم الذين يستحقوا قيادة البشرية. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة، يعني قادة، لما صبروا. بسبب الصبر هذا يجعلهم قادة للبشرية. وأيضا الصابر يحفظه الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طبعا هنا لا يضركم كجماعة، أما كأفراد قد يضركم، لكن كجماعة لن يضركم، يحفظكم الله سبحانه وتعالى. ويكفي في النهاية أن الصابرين سيحصلوا على أعلى الجنان: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه هي نتائج الصبر، فأي نتائج أعظم من ذلك؟ جعلنا الله وإياكم من الصابرين الفائزين بهذه النتائج.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، فإننا كعادتنا وكعبادتنا في أول لقاء وفي بداية كل لقاء أن نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا صالحا وخالصا لوجهه الكريم. أما بعد، في واف ربيع ما زلنا فيما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، وقد تكلمنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا نبيا يجوع يوما فيسأل الله ويذكره ويحمد ويشكر يوما على فضل الله ونعمه. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته الكريمة حبس نفسه الشريفة على أنه لم يكن يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى سواه، فإن ذلك يضر بالنفس وبالطبيعة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما جرت عليه عادة أهل بلده من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره، فأكل صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل، وكان يحبهما كما رواه البخاري. وقال الإمام الثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع، وهي تمر يعجن بلبن كما ذكره في فتح الباري. ولم يصح ورود أنه عليه الصلاة والسلام رأى السكر. وعن عبد الله بن سلام قال: قدمت عير فيها جمل لعثمان بن عفان عليه دقيق حواري وسمن وعسل، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فيها بالبركة، ثم دعا ببرمة فنصبت على النار، وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن، ثم عصد حتى نضج أو كاد ينضج، ثم أنزل، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا، هذا شيء تسميه فارس بالخبيص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك ويحب هذه الحلويات والحلوى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الضأن. عن أبي رافع أنه أهديت له شاة فجعلها في قدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أبا رافع؟ قال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. فقال: ناولني الذراع يا أبا رافع، فناولته الذراع. ثم قال: ناولني الذراع، فناولته الذراع الآخر. قال: ناولني الذراع الآخر. فقلت: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه، وغسل أطرافه فصلى، ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. أي أنك لو استجبت لأمري لجعل الله البركة والكرامة والمعجزة، فأخرجت هذه الشاة وأخرج هذا القدر مجموعة من الأذرع ما نفذت من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. سبحان الله. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الرقبة، فعن ضباع بن الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أطعمينا من شاتكم، فقالت: ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره فقال: ارجع إليها فقل لها أرسلي بها، فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى. سبحان الله. وكان عليه الصلاة والسلام في طريقة أكله ينهش اللحم، وفي رواية ينهس، وروي في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يجتز بها، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وأكل صلى الله عليه وسلم الشوي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وأكل عليه الصلاة والسلام القديد، والقديد هو اللحم المجفف، وكان عادة أهل مكة أن يجففوه، كما ثبت في السنن عن رجل قال: ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال: أصلح لحمها. فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشوية، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم حمار الوحش كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الجمل سفرا وحضرا، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم من دواب البحر كما رواه مسلم، وأكل صلى الله عليه وسلم الثريد، وهو أن يوضع الخبز بمرق اللحم وقد يكون مع اللحم. وقال ابن عباس: أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس. وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن، وأكل صلى الله عليه وسلم الخبز بالزيت، وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء وكانت تعجبه، وكان يتتبعها من حوالي القصعة. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفيه أنه يستحب أن تحب الدباء كذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم. والدباء قريبا كما قال بعض العلماء مما نأكله اليوم من بعض أنواع الكوسة وما شابه ذلك، كما كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق مطبوخا بالشعير رواه الترمذي، وكانوا يصبون له عليه الصلاة والسلام شيئا من زيت وشيئا من الفلفل والتوابل، وهي أبزار الطعام. وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة، وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها كما قال الإمام الطبراني. وأكل صلى الله عليه وسلم الأقط، وهو جبن اللبن المستخرج زبده. وأكل عليه الصلاة والسلام الرطب والتمر والبسر. وأكل صلى الله عليه وسلم الكباث، وهو النضيج من تمر الأراك. وأما الجبن ففي السنن من حديث عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع، رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يكسر حر هذا برد هذا، وبرد هذا

0: رواه أحمد، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم ويقول هو سيد الطعام أي اللحم لأهل الدنيا والآخرة، وتارة يأكل الخبز بالبطيخ وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة من خبز الشعير وقال هذه إدام هذه سبحان الله، وتارة بالخل ويقول نعم الأدم الخل كما روى مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهذا من أكبر أسباب الصحة. روى ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا، أما البصل فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل أي مطبوخ. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، وكان عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه إذا فرغ ثلاثا، وفي رواية مسلم ويلعق يده قبل أن يمسحها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. وأكل أيضا صلى الله عليه وسلم بخمس أصابع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا كما صح أنه قال لا آكل متكئا، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وأهديت له صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله تعالى جعلني كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال الحافظ ابن حجر المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده في الطعام يسمي الله تعالى، وكان يحمد الله في آخره فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، وقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقرب عليه صلى الله عليه وسلم طعام فقال ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فيحمل الوضوء هنا على الغسل على معناه اللغوي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب طعاما حارا، فقد أتي بصحفة تفور فقال إن الله لم يطعمنا نارا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الكي والطعام الحار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، ألا وإن الحار لا بركة فيه. ولم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا، ويقال أن الخوان هو المائدة ما لم يكن عليها طعام، وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليه الطعام. وكان عليه الصلاة والسلام له قدح من خشب مضبب بحديد، قال أنس لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل. وكان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل عندما نزل الأمر بالدعوة إنه يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، فنادى وصباحا، فاجتمعوا، صار يناديهم بقبائلهم بأسمائهم كلهم، وصار يقول يا عباس يا فاطمة يا صفية، يناديهم. فاجتمعوا كلهم، وجاء من ضمنهم عمه أبو لهب، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أبو لهب عمه اللي هو سبحان الله العظيم كان يحوطه وكان أعتق ثويبية علشان بشرته بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هي مو كل السورة نزلت دفعة واحدة، لأنه امرأته حمالة الحطب اللي هي أم جميل بعدين نزلت الأشياء اللي قالتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا، وهنا جاء الإذن بالدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا عباس أنقذ نفسك من النار، يا صفية، كلهم قال لهم والله ما عندي شيء ليكم إلا رحما سأبلها ببلالها، يعني أساعدكم في الرحم هذه اللي بيني وبينكم، أما ما أغني عنكم من عذاب الله شيء. أفتفرق المشركين، والآن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة. في مشكلة هتحدث الآن، إيش هي؟ إنه الحج قرب، فقررت قريش إنه تجتمع مع بعض ويقولوا كلمة في الرسول صلى الله عليه وسلم علشان لا يختلفوا أمام العرب أبدا، وما تكون لدعوة أثر في نفوس العرب. اجتمعوا للوليد بن المغيرة، قالوا له إيش نتكلم فيه، ترى دحين الحج قرب وحيقولوا ويبدأ يدعوهم، إيش الكلام عشان لا نكذب أحد؟ فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا له فأنت قل وأقم لنا رأيا نقول به، قل لنا أنت. قال بل أنتم فقولوا، أسمع قولوا أنتم. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قالوا ما، قال لهم الوليد ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريده ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول، طب احنا قلنا لك كل شيء، كاهن شاعر مجنون ساحر، ما ايش تقول؟ هنا شوفوا ايش يعني. قال الوليد والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة، يعني كلامه حلو ما نقدر نقول شيء، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. أقرب قول فيه تقوله ساحر، قولوا الساحر أفضل، جاء بقول هو السحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وزوجته وعشيرته، فتفرقوا عنه واتفقوا إنهم يقولوا عنه ساحر. طبعا الآيات نزلت عليه، إنه نزلت الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هنا نزلت الآيات توضح كلام الوليد وإيش الشيء اللي هو سواه. طبعا جاء قرب الحج وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، حتى كانوا يقولوا
إنه كنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وراء رجل، طيب يمشي وراء، فقام هذا الرجل كان يقول لا تصدقوه إنه ساحر، اللي هو مين ده؟ عمه أبو لهب. ترى بالمناسبة إحنا دائما نفكر أبو لهب إنه واحد شرير وحش وهذا، لا، هو ترى سمي أبو لهب بهذا الاسم ليه؟ لأنه وجهه كان أبيض، ولما يغضب ولا يتعب يقوم يصير أحمر زي اللهب، لذلك سمي أبو لهب. ولا هو كان جميل، ما هو شرط إنه دائما نشوفه إنه هو وحش أو حاجة، لكن الجمال ليس جمال الوجه ولكن جمال الأخلاق، سبحان الله العظيم. بدأوا الآن يبدأوا يفكروا القريش إيش هتعمل وكيف هترد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا قلنا الآيات اللي هو نزلت إنه كيف أتكلم وربنا قال ثم عبس وبسر. الآن بدأوا ياخذوا أساليب شتى علشان يواجهوا بيها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أسلوب أخذوه السخرية والاستهزاء، كانوا يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئوا به، فكان لما يمر عليهم كانوا يعني يستهزئوا ويضحكوا عليه ويقولوا ساحر، يقولوا مجنون، يقولوا كاهن. اشتد أذاهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادوا بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكانوا يوصفوا إنه ساحر وكذاب. ويقول الله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كانوا يشيعون واستقبلوا بنظرات، أعوذ بالله، تحسوها نظرات ملتهمة ناقمة وعواطف هائجة. ويقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوالين المستضعفين من أصحابه يستهزئ بهم ويقول هؤلاء جلساؤهم من الله عليهم من بيننا، هذول هم الضعفاء اللي ربنا من الله عليهم، وربنا بيقول لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كل ما يقص الله عليهم سبحان الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله العظيم، يكثر من السخرية والاستهزاء ويزيد من الطعن والضحك على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أثر ذلك في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ان احنا زيهم، تخيلوا انت طول الوقت احد يستهزئ بيكم او يسخر منكم، ايش تسووا؟ ربنا انزله ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فاعرض عنهم. كان دائما الله يثبت بالقول ويقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وسبحان الله العظيم، وكان ربنا يقول له أنا حكفيك هؤلاء المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن أول شيء كانوا السخرية والاستهزاء. الشيء الثاني كانوا يثيروا الشبهات حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثفوا الدعايات الكاذبة عليه. كانوا يقولوا عن القرآن أضغاث أحلام وافتراه هو ويعلم بشر وإن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرين وأساطير الأولين. تخيلوا دينكم ما وصلكم بسهولة، شوفوا قديش حبيبكم صلى الله عليه وسلم تعب، ولسه حنشوف إيش عملوا فيه بكرة إن شاء الله. نكمل إيش تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى وتعرض له من قريش حتى نعرف قيمة النعمة اللي إحنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية جديدة من هدايا الرحمن. مع كل يوم أو كل شهر أو كل ست شهور أو كل سنة بتلبس فيه لبس جديد، ربنا بيديك هدية مع اللبس ده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه الحاكم في المستدرك. شوف، كل يوم، وفي ناس ممكن تلبس كل شهر، وفي ناس ممكن كل ست شهور أو كل سنة يحط على جسده لبس جديد. مع كل مرة بتلبس اللبس الجديد ربنا بيكسوك وبيقولك: يا عبدي قول الذكر ده: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو عملت كده، الذكر اللي أخذ منك ثواني ومفهوش أي تعب، ده كل ذنوبك من ساعة ما اتولدت، أو بمعنى أدق من وقت سن التكليف، سن البلوغ، من ساعة ما بدأت السيئات تتكتب، أو بمعنى أدق من أول سن التكليف، سن البلوغ، سن الحساب، أول ما بدأت السيئات تحصى على العبد، كل ده اتغفر. عندك 20، عندك 30، عندك 70 سنة، ربنا غفر لك كل ذنوبك مع ذكر بتقوله وانت بتلبس لبس جديد. خد بالك، الذنوب وكتر الذنوب بيعمل حجاب على القلب. الإنسان ما بيبقاش شايف الحق بسبب إن عيون قلبه اللي اسمها البصيرة الذنوب مغطياها. بيبقى الإنسان مش شايف عيوبه بسبب كتر الذنوب اللي بتعمي القلب عن رؤية العيوب. بيبقى الإنسان مش فاهم رسائل الرحمن اللي موجودة في الكون واللي ربنا دايما بيبعتها له عشان يصلح من حاله بسبب إن القلب مش شايف. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ضيق في الصدر وعدم بركة في الرزق، كل ده بسبب كتر الذنوب. تيجي أنت في لحظات مع لبس جديد تقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يغفر لك كل اللي فات. شايف الهدية كبيرة ازاي؟ شايف الهدية كلنا محتاجينها ازاي؟ تعرف ليه؟ عارف ليه الثواب كبير والهدية كبيرة؟ لان ربنا حابب يقولك: انا اللي كسوتك وانا اللي فرحتك، ومع الكسوة الجديدة والرزق الجديد كمان انا حابب ان انا اغفر لك. زي ما انت هتفرح في الدنيا بالكسوة الجديدة، عايزك تفرح في الآخرة يوم ما تتفاجئ ان انت ما عندكش ولا ذنب في اليوم اللي فرحت فيه في الدنيا باللبس الجديد. كأن ربنا بيقولك: انا مش عايز اعذبك ولا عايز اضيق عليك، ولا عايزك يوم القيامة تيجي متحسر او حزين او متفاجئ بشيء في لون من الخوف او العذاب. انا عايز في الدنيا تبقى فرحان ومكسي، بس خليك دايما فاكرني واشكرني، واعرف ان لحم كتافك من خيري، خير ربنا سبحانه وتعالى. واعرف انك انت ولدت عاري: يا ايها الناس كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. ربنا بيقول كده في الحديث القدسي. اعرف ان الهدوم اللي عليك دي من رزق ربنا سبحانه وتعالى، وتعبك اللي انت تعبته عشان تجيب اللبس ده بفلوسك اصلا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فانت متقلب في هذه الدنيا ما بين فضل الله وتوفيق الله ورزق الله ومغفرة الله. احنا يا جماعة صفر من غير ربنا، واحنا كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. بيلبسك اللبس الجديد يفرحك ويغفر لك وانت بتقول ذكر، ما ياخدش منك ثواني عشان يقولك: انا ربك بحب افرحك، انت غالي عليا ايها العبد، ودي هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: النبات الطبيعي لما تهتم فيه وتسقيه وترعاه يمر بمراحله الطبيعية اللي هي الإنبات، ثم الطفولة، ثم اكتمال النمو، ثم الإزهار، وبعد ذلك ومع الرعاية والاهتمام تأتي مرحلة الإثمار. كذلك العلاقات إن لم تسقى بالاهتمام والمودة والمحبة والثناء والاحتواء والرفقة والعشرة والمسامحة والصداقة تموت أو تكون كهذه الوردة الاصطناعية صماء بلا روح. أن تعطي بحب وإخلاص لأنك تعلم أن هناك من سيسعد بعطائك ويستشعر بلذته لهو أنقى وأصدق من أن تعطي بمجرد أنه واجب عليك أو فرض عليك. الحياة الزوجية، العملية، الاجتماعية، العلاقات بشكل عام إن لم تسقى تموت أو تجمد.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: ماما ماما ما بدك تزوري هدى؟
1: أنا أزور هدى؟ أنا أكسر نفسي وقيمتي وأزور هدى؟ أنا يا حبيبتي رايحة أزور حفيدتنا، بنتنا حفيدتنا اللي من ريحة الغالي الله يرحمه فارس، اللي اسمها على اسمي صفية. تسلم لي يا رب، محلى هالاسم ومحلى صاحبيته.
0: وهدى شو ذنبها بس؟ يلا هانت، بكرة بتخلص عدتها.
1: آخ والله يستر ما تعمل إشي بعد العدة.
0: والله إنا هدى عاقلة يا ماما، مصير هالأيام تثبت لك.
1: آخ يما يا ألا يا خوف، اللي بنفكره موسى يطلع فرعون. الأيام جاية وبنشوف.

0: ايش يا محمد؟ هي اختك هدى بتضلها على طول قاعده بغرفتها وكل شغل الدار عليا.
1: واحده فقدت جوزها، الله يعينها على حالها يا رب.
0: الله يعينها، بس يعني بتضلها ساكنه عنا؟
1: عندك مانع يا ست وداد؟
0: لا مش قصدي يا محمد، بس يعني مدام عندها بيت ترجع عليه. أي والله الدار ما هي مكفيانا.
1: لوين ترجع؟ جوزها راح وملهاش حدا في الدنيا، فارس شهيد، لمين ترجع؟
0: استشهد، بس إله راتب وإله بيت.
2: داد مالك ومال الراتب؟ إيش اللي دعوة فيه؟ هي ساكنة عند أهلها.
0: لا لا مش هيك القصة، بس أنا تعبت من شغل البيت، ناس رايحة وناس جاية، تعبت والست هذه عطولي بغرفتها وكل إشي على راسي.
2: وداد خلي الليلة تعدي على خير، هذه أختي وبحطها فوق راسي.
0: طيب الله يخلي لك إياها أختك.

0: كيفك يا هدى؟ يا الله يا الله يا الله، شو مشتاقه لك. طمنيني عنك، ان شاء الله صرتي احسن.
1: ايه هيني عايشه الحمد لله.
0: لا لا لا يا هدى، ومالك هيك بتحكي معي؟
1: خلي لي بالقلب بالقلب يا علاء.
0: وين هدى القديمه المتفائله الحبوبه الطيوبه؟ شو بتقري؟
1: يا علاء، بقرب قصه العمر لحظه ليوسف السباعي. يا الله قديشها بتشبه حياتي من أولها لآخرها، بكل التفاصيل وبكل الأحداث.
0: سمعت إنها كتير قصة حلوة، أعطيني إياها أول ما تخلصيها، لازم أقراها
1: اليوم إن شاء الله. بخلصها وببعتلك إياها. كيف عم أبو فارس؟ طمنيني، آخر مرة كان تعبان كتير.
0: والله بابا إلي يومين طالع من المستشفى،
1: كلمته على الجوال، حكيت بس تخلص عدتي رح أزور على طول إن شاء الله.
2: هدى يا هدى، حماتك بغرفة للضيوف إجت بدها تشوفك.
1: عمتي جاية وما بتقولي شي؟ ألا
0: فكرتك عارفة؟ والله
1: أنا فكرتك إنك جاية لحالك.
2: يلا يلا يا بنات استعجلوا. هاتي هاتي البنت، هاتيها أشوفها. تعالي يا ستو يا حبيبتي، من ريحتي الغالي انت يا عمري، صار لي زمان ما شفتها. وانا دير بالك يا ست هدى، صار لي ساعة قاعدة عندكم هان وما اجيت حضرتك تسلمي علي.
0: يا ماما يا ماما، والله هدى ما كانت عارفة، فكرتني جاية لحالي.
1: اهلا وسهلا يا عمتي، صدر البيت إلك والعتبة إلنا، حقك على راسي من فوق. بس والله انا ما بفضى، كل وقتي مقضيها بس بقراءة المصحف وكمان الكتب، اعذريني.
3: يتي يتي يتي، شوفي شو زيابتها يا ستو. يتي يتي صافية الصغيرة الحلوة، يتي مسكاها، يا اختي محلاها صفية الصغيرة، ربنا يحميها يا رب يطول بعمرها. اجاتك تيتا وجابت لك جاكيت، تسلم لي يا رب تسلم لي، كلها فارس الخالق الناطق فارس.
1: ما احلى هالجاكيت، هاتي هاتي البسها اياه. يا الله ما احلى ذوقك، يسلموا ايديكي.
0: اوف اوف اوف، ايش هالاحمر الحلو هذا، يا عيني يا عيني، انا غيرت والله، ما بدي الا جاكيت نفسه. وهلقيت
3: ولسه يا عيني في اشياء كتير ستو رح تجيبها لبنت الغالي، تعيشي واجيب لها يا رب.
1: تعيشي وتجيبي لها على طول يا رب. الله يرحمك يا فارس، قديش كان نفسي انت تجيب لها اواعي وتلعبها وتحملها بين ايديك. الحمد لله على كل حال، الحمد

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. شو رأيك أبو محمد؟ شو قلت؟ هتخليها ترجع؟
1: والله ما أنا عارف يا محمد، إن كان علي أنا بدي إياها دائما على طول عندي، بس إيش بدي أسوي؟ إذا هي بترجع هي حرة، من حق البنت برضو أهلها يربوها.
0: وهدى وهدى يا أبو محمد.
1: ماله هدى؟ هي كويسة الحمد لله وبخير.
0: يعني أنت مش شايف على طول بغرفتها، ومن يومين بس نزلت ترتب وتعزل شغل بالبيت.
1: وش فيها؟
0: خايفة، خايفة يا أبو محمد، خايفة يصير لهدى إشي. كاتمة بقلبها وما بتحكي، ما أنت شايف.
1: لو البكا والدموع يا محمد برجع اللي فات، لبنتك ضلت طول عمرها تبكي.
0: وحماتها، يعني أنت مش عارف حماتها يا أبو محمد كتير قوية، هدى مش حمل مشاكل.
1: هل جيت تغير الموقف يا محمد؟ فارس استشهد وأكيد حماتها عجلت. أنتوا يا النسوين تحبوا تجاكروا، عارفكم.
0: آه صدق اللي قال، هم البنات للممات.

0: كيفك يا عمي؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله يا عم، بخير
0: الحمد لله. كنت بدك تحكي لي إشي، بدك تخبريني حاجة، لازمك إشي يا عمي، صفية لازمها إشي، احكي يا عمي، أنا عمك زي أبوك.
1: أنت الخير والبركة يا عمي، طول لي بالك شوية، وبعدين أهلي هنا مش مقصرين علي بإشي.
0: طيب ها، إيش مالك؟ احكي لي يا عمي، إذا في إشي احكي.
1: الموضوع أني كنت بدي أستجيرك من بعد إذنك، يعني بصراحة أنا حابة أكمل تعليمي ومش ضايلي كتير وأتخرج.
0: يا الله قديش فرحتيني يا عمي، بتعرفي إنه هذه كانت أمنية ابني فارس إنك تخلصي جامعة؟ اسمعي يا عمي، لوازم الجامعة ورسوم الجامعة هذا إن شاء الله إن شاء الله كله مني، وربنا يقدرني وأوصلك للتخرج يا عمي.
1: الله يسعدك يا عم، والله العظيم ما بتقصر، عشان هيك اجيت حكيت لك، وهي العدة خلصت وهلقيت صرت أمه قبل بنتي، وبكرة رح أنسأل عن عمري فيما أفنيته.
0: تمام، كويس كويس كويس،
1: يعني موافق؟
0: وليش ما وافق يا عمي، فيش فيها إشي، بالعكس انت هيك فرحتي لي قلبي، بقول لك هذا حلم ابن فارس.
1: ربنا يخليك إلا وما يحرمنا منك يا رب.
0: ما دام ضحكت هالضحكة الحلوة قومي شربيني كاسة شاي من إيديكي، ولا أقول لك خليها شربت.
1: بالأول بدنا نتغدى.
0: إذا هيك قومي هاتيلي صفية، مشتاق لها موت موت موت.
1: من عينيا، ثواني وبتكون عندك.

0: الحمد لله خلص أخيرا.
1: هاي اللي شاطرة فيه، يا بتحكي على الجوال يا إما قاعدة على اللابتوب، ولما بطلب منك إشي بصير عليك اختبارات ودراسة وبصر شو.
0: يا ماما أصبر شوي، والله كنت بحكي مع هدى على الجوال.
1: خير؟ إيش فيه؟
0: بابا رح زارها اليوم في بيت أهلها.
1: وليش كان عندها اليوم أبو فارس؟ إجاها عريس؟
0: لا تخليش تفكيرك يروح لبعيد يا ست الكل. هدى بدها ترجع على الجامعة وأخذت الإذن من بابا، هاي كل القصة.
1: وأبوك وافق؟
0: وليش بس ما يوافق؟ والله إنه حقها الشرعي والقانوني والاجتماعي وكل إشي.
1: طيب يا أبو فارس أنا بورجيك بس ترجع على البيت. هاي اللي ناقص علينا، بدها تطلع وبدها تمشي اللي بخطرها، هادي اللي زيها أرملة المفروض تقعد ببيتها وبس.
0: آها بلشنا عاد. وشو يعني أرملة؟ عادي من حقها تعيش حياتها زي أي بنت بالدنيا، وأنا وإنتي عارفين تماما إنه هدى ست محترمة وأخلاقها عالية.
1: بس يجي أبوك بشوف حل معه.
0: يا ماما بس هذا حقها، حقها الشرعي.
1: حقي حقها، أنت بس هاي اللي شاطرة فيه محامي دفاع عنها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ألا قومي شيلي الصينية هاي واجري الصحون ولمع المطبخ كله. ماشي
0: حاضر. ها ها هيني سكتت. حاضر هيني قايمة.

0: السلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو فارس؟
1: عليكم السلام، اهلا يا ابني يا عادل.
0: ايش اخبارك يا عم ابو فارس؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
0: عم ابو فارس. تفضل، هذا راتب الشهر لفارس الله يرحمه.
1: والله وفيك خير يا بلد. والله دائما بتغلب حالك يا عم وبتجيبه.
0: لا يا عم ابو فارس، ولا غلبه ولا حاجه، هذا واجبنا.
1: طيب بدي اسالك يا عادل.
0: تفضل.
1: لو بدي اسجلهم على اسم بنته صفية بينفع؟
0: على هيك لازم تحط كفيل غيرك، وبعدين يا عم الراتب من حقك انت كمان.
1: انا الحمد لله يا عمي عادل ميسورة معي، لكن انا خايف على مال البنت لانها يتيمة،

0: فارس كسر لي ظهر، ما في لي صاحب ولا أخو زيه.
1: الله يرحمك يا ابني يا فارس، كنت زي التوم انت وياه، كل ما أسأل وين فارس يقولوا له عند عادل. من وين جاي يابا؟ من عند عادل. وين رايح يابا؟ عند عادل. الله يرحمك يا فارس.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرحم إن شاء الله ويجعل من أهل الفردوس الأعلى، رحمة الله عليه يا رب.
1: تعيش يا عمي، الله يسهل عليك.
0: الله يسهلك عم فارس، أي خدمة.
1: الله يسهل عليك. مع السلامة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.

0: طول الليل ما عرفتش انا من صوت بنتك، اي سكتيها؟
1: وزعجك كتير يا ست وداد صوت بنتي؟
0: اه والله ما عرفت انام.
1: معلش بعينك الله، حملينا بدار ابويا يومين، يلا شوي وراجعة بيتي.
0: عن جد رح ترجعي؟
1: ومالك هيك كتير مبسوطة؟ ايش فيه؟
0: يو وليش انا بصوت؟ الدار دارك. عن اذنك بروح اعمل فطور لجوزي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: تقول شوقا: فهل لازلت تذكرنا؟ أم هل نسيت تناجينا وذكرانا؟ وهل أبادت سنون البعد حبكم؟ وأطفئت شمعة في درب مسرانا؟ وبات قلبك من قلبي بمظلمة؟ أم قد تجمد إحساس لتنسانا؟ أجبت: لا، والذي يرعى محبتنا. لم أنس يوما تناجينا ولقيانا، فمر أعوام بين عشرة سلفت، لم يمح ذكراكم روحا وريحانا. لكن نفسي ولذع البين فرقها، أودت بصفوي وهذا الشيب قد بانا. شواهد كلها ضدي وقد نطقت، تحذر الآن من بعد وتنهانا. تخشى فراقا لعينا قد يحل بنا، فينزف الجرح يأسا مثل ما كان. فلنغتنم ليلنا فالصبح فاضحنا، ولننسى بعدا فإن البعد ينسانا. ولنهنئ الآن فالدنيا بنا رقصت، منذ التقينا ونجم الحب يرعانا. لم يبق بالعمر إلا ما تجود به ليلات وصل ولقيانا ونجوانا، وأغنيات بسمع الحب ننشدها، يغص واش بها أو عاذل خانا. مراقص الحب تدعونا لحلبتها، فلنمرح اليوم إن العرس قد حانا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم
2: مع
0: برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

يسعدني أن أرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، وتحية كل التحية لمن يتابع بثنا عبر موجات الأفام وعبر راديو جاردن، والتحية لكم أينما كنتم. ويسعدنا دائما أن نتلقى إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية على واتساب 71 441 753. نبدأ معكم على بركة الله ومع أول أنشودة ومع استذكار للمجاهد أبي عبيدة الملثم الذي طالما كان صوت الحق الناطق باسم المقاومة في فلسطين، رحل جسده ولكن بقيت روحه وبقي صوته وبقيت كلماته محفورة في القلب والذاكرة. سنستمع إلى أنشودة الكوكب النورانية التي تحكي أمجاد أولئك القادة الشهداء، التي طلبها الأخ العزيز أبو ياسر، ويهديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المقاومين الأبطال. فلنتابع إياكم الكوكب النورانية.

ما زلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ونسعد بالتواصل معكم على الرقم 71 441 753.

سنتحول إلى الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز خضر حيدر، يهديها إلى المستمعين وإلى أسرته وإلى المسلمين جميعا، يهنئهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: وانتقلنا إلى نشيد جديد للفرقة علي حروق والمجموعة الإنشادية. سنستمع إلى نشيد قدوة الكون، هذه الأنشودة الجميلة والرائعة طلبتها الأخت المستمعة إلهام صقر، وتهديها إلى روح المجاهد الشهيد القائد أبو عبيدة والمجاهدين في فلسطين ولأسرة البرنامج والمستمعين. فلنتابع وإياكم.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، ويسعدنا تلقي رسائلكم وطلباتكم الإنشادية على واتساب 71 441 753. ننتقل إلى المنشد محمد بشار ونشيد قد كفاني. هذه المنشودة طلبتها الأخت المستمعة رنا محمد نقوزي وتهديه إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، ونلبي طلباتكم الإنشادية. سنتحول الآن إلى المنشد ماهر زين ونشيد قلبي في المدينة. هذه النشودة طلبتها المستمعة الآنسة ريم المغربي، وتهديها إلى والدها العزيز الزميل ربيع مغربي، وإلى العائلة جميعا، وإلى المسلمين، إلى أحباب النبي صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن مستمعي الكرام نتحول إلى نشيد رائع يأخذنا إلى الجنة، حنيني. هذه النشودة يؤديها أحمد الهاجري وعبد القادر قوزة، وقد طلبتها الأخت المستمعة أم أحمد، وتهديها إلى زوجها.

ونبقى في رحاب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نشيد جميل للمنشد الطرابلسي الشيخ حسان المصري، طلبه الأخ العزيز الأستاذ عبد الكريم حسون، حيث يهدي هذه النشودة إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ بلال شعبان والشيخ وليد الطرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: ونتوجه إلى نشيد المقاومة مع الأنشودة التالية التي طلبها الأخ العزيز أبو محمود المل، ويهديها مع كامل التحية والاحترام إلى سماحة الشيخ بلال سعيد شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي، والإخوة الأعزاء الدكتور معاذ والحاج أسامة والحاج صهيب والشيخ عمار، وإلى يهديها إهداء خاصا إلى روح المجاهد الشهيد أبو عبيدة، وإلى المجاهدين في جنوب لبنان، وإلى المقاومة الإسلامية أينما كانت هذه المقاومة التي تسطر أروع الملاحم في وجه العدو الصهيوني.

ما زلنا معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى فريق الروابي ومن أناشيد التسعينيات في بدايتها أطلقت إصدار ثوار وهذه الأنشودة التي راجت في ذلك الوقت نستعيد كلماتها وألحانها الجميلة بطلب من الأخ العزيز الشيخ فراس سنجري يهديها إلى المجاهدين في فلسطين ولبنان ويسأل الله تعالى النصر والتمكين لهم.

0: وننتقل إلى المشهد الكويتي خالد الحقان ومع نشيد لن تسقط القلاع، طلبها الأخ العزيز أحمد المغربي ويهديها إلى أهل غزة الصامدين الصابرين.
1: لن تسقط القلاع ودماؤنا تسيل،

هذه النشودة حملت معاني عظيمة نستذكر فيها الآية الكريمة: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أولئك المجاهدون الصابرون في غزة أعدوا العدة واستعدوا. والله تعالى يقول: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة. ما استطاعوا من قوة، أعدوا العدة. وماذا بعد؟ انطلقوا في 7 من تشرين الأول أكتوبر لمواجهة اليهود الذين هم بالتالي كانوا قد مكروا لإبادة غزة، ولكن الله فوق كيدهم ردهم وانتقم لجنده وللمجاهدين. فلا تحسبوا أن ما حدث في 7 من أكتوبر هو مجرد يعني كما يقال معركة صغيرة. لا وربي، لقد أعادت الحديث عن فلسطين، وأعادت الحديث عن المواجهة الكبرى مع الصهاينة التي ستكون في نهاية الزمان. لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. مع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لنترنم بذكرى المولد، ومع الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز محمد حيدر، حيث طلب الأنشودة التالية: يا هنا من شاهد طه نبينا. إذن مع الأنشودة القادمة التي يهديها الأخ العزيز محمد حيدر إلى روح جده الشيخ عادل أبو شنب وإلى أسرة الإذاعة والمستمعين.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، ساعتنا تقترب من الساعة 8:30، ولذلك سنختم البرنامج مع نشيد رائع يؤديه المنشد بلال أحمد كما بدأنا به البرنامج. هذا النشيد طبعا الكل ينتظره مهابا، كان إذ يمشي هذه النشود الرائعة ستكون مهداة من الأخت المستمعة ولاء عنتر، وتهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى كل المستمعين. ومع هذه النشود نودعكم مستمعي الكرام، وللملتقى في الأسبوع القادم كل يوم جمعة وأحد من 7:30 حتى 8:30. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا الدعاء بالنصر والتمكين للمجاهدين وإلى روح المجاهد أبو عبيدة الذي تصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده. مهابا كان إذ يمشي، ودعكم معها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: يا الله يا
2: إلهنا ومولانا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نتوجه إليه غيرك، وأنت صاحب الكرم والجود.
3: وأنت صاحب الكرم.

عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون. وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. ولواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل ويسأل السائلون. نسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. إلهنا، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت عند اضطراب جسر جهنم مزلة أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة.

إلهنا، زلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرخنا في لجج المعاصي والآثام. فإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. وها نحن ببابك واقفون، وبرحابك عاكفون، ومن عذابك خائفون، ولثوابك مؤملون. وقد تعرضنا لعفوك وثوابك وأنخنا بفناء رحابك، فانظر بعين رحمتك يا

بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أيوب السختياني، سبق في الدرس الماضي أن أيوب كان لا ينصرف عن سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله. يقول راوي الخبر: حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها. ولو أنينة عطر صغيرة، قارورة الدهن يعني زجاجة العطر الصغيرة. فقلت له في ذلك، فقال: إني سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدبا حسنا، فإذا أوسع الله عليه أوسع على عياله. وهذه عادة جميلة يا أخوان، لما واحد بيناتنا الله بيرزق رزقه يعني يأخذ لأهله شيئا. هلأ مرات نحن بتضيق على أحدنا رزقه، يضيق عليه رزقه، فزوجته تتحمل معه، هو بيخبرها بيقول له يعني الأمور الآن ضيقة فتحمل معه، منيح الله يجزيها الخير مشكورة. بس هلأ لما الله بيوسع عليك لا تخبي، يعني كمان واحد مرات الله بيوسع عليه بيخبي، ما هي حملت وقت العسر فيعني أعطيها وقت اليسر، ويبارك الله تعالى لك في رزقك. وسع على أولادك، وسع على من حولك، وسع على أصحابك. هلأ إذا كنت في ضائقة لا ما في حرج، بس إذا كنت في سعة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مرة في رجل ميسور قال لي: إنني أجتهد لما أرسل لأحد يشتري خضرة لإلي أو فواكه لإلي، أو لما أنا بشتري، ما بشتري في الأوقات التي فيها ترخص الأسواق، ولا أنزل إلى الأماكن التي يباع فيها برخص، وإنما بشتري من المكان العادي. قلت: لما؟ قال: لأنني أترك يعني هذه البضائع لمن هو أفقر مني، يعني هو بالأخير البضائع محدودة. شوف هالفكر، يعني كيف عم بيفكر أنه أنا الحمد لله ميسور، ما بدي اشتري من الرخيص، خلي هالبضاعة الرخيصة في غيري أبسط مني لا يستطيع أن يشتري الغالي. إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فلترى أثر هذه النعمة عليك. وكان حماد بن زيد يقول: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. إذا لقي الرجال تبسم. لا، في ناس مثلا إذا ذكر الله أو إذا صلى أو إذا علم علما يعني بتلاقيه هيك يقطب في وجوه الرجال، وإذا ما قطب أقل شيء بتحسه ناشف يعني. أما أيوب، أما الأولياء، لا، ما رأيت أحدا، ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. هلا أشوف بس هالحالة الثانية. وقال إسحاق بن محمد: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني، الإمام مالك صاحب المذهب المالكي يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. لما يذكر أمامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، بس هو مع الرجال كثير التبسم. بينك وبين ربك لعلك تبكي بين يدي الله ولا أحد يخبر بك، بس إذا أصبح عليك الصباح ولقيت الناس فالقهم بوجه بشوش. وكان هشام بن حسان يقول: حج أيوب السختياني 40 حجة. يعني هذا عطاء من الله تعالى، وبعض الناس يختصون بهذا الأمر. الآن في هذا الوقت منيح أنا حج 40 حجة، والله يا أخي في هذا الوقت

بالنسبة لي حجة سني، أما مساعدة والدي والدتي أخي أختي فرض، ناس محتاجين، والفرض أقوى من السنة. فأيوب السختياني هو من العلماء، فلعله كان مرشدا وموجها في حجه. ومع هذا كانت يعني طرق الحج وآلياته أبسط بكثير من الآن. الآن سأقرأ عليكم أمرا جرى مع أيوب السختياني وأعلق عليه تعليقا مهما وينتهي عندها الدرس. عن عبد الواحد بن زيد قال: كنت مع أيوب على حراء. يبدو طالع على الحج، فأحب بمكة يطلع على غار حراء. غار حراء ما له من المناسك، بس يعني الواحد بيحب يطلع يشوف كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء. مرة أكرمنا الله تعالى بالذهاب إلى العمرة وأخذنا الشباب وطلعنا إلى غار حراء. على كل الأحوال بقى غار حراء، أنت بتركب سيارة، ركبنا سيارة من الحرم المكي وصلنا إلى سفح الجبل 10 دقائق مشي السيارة تقريبا. بعدين نحن تسلقنا الجبل قريب 3/4 ساعة، فهو قاسي جدا يعني عن مكة. قال عبد الواحد: كنت مع أيوب على حراء فعطشت عطشا شديدا. والحقيقة فوق عند حراء ما في يعني لا في مي ولا في مين يبيعك مي كمان، يعني انه في بقالية في كشك في محل نوب نوب ما في، ويبدو مو حامل معه شيء او كان حامل معه شيء وانتهى. فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي، أيوب السختياني الذي نترجم له شاف. قال: ما الذي أرى بك؟ قال: قلت العطش، قد خفت على نفسي. حبهلك. قال أيوب: تستر علي؟ قلت نعم. فاستحلفني، قال له: لا في شغلة يعني صارت مسار تحكيها لحدا. قال له: إيه؟ قال له: حلف. حلف. فحلفت له ألا أخبر عنه ما دام حيا. قال: فغمز برجله على حراء، ضرب برجلي، فنبع الماء، فشربت حتى رويت، وحملت معي من الماء. قال: فما حدثت به أحدا حتى مات. شو هذا يا أخوان؟ والله لا كل واحد يضرب هيك بإيده على هالسجادة نشوف. ضرب برجلي على حراء فخرج الماء. شو اسمها هي؟ في شيء نحن نؤمن به وأخبرنا الله تعالى عنه اسمه كرامات الأولياء. المعجزة بالتعريف أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، يعجز الناس عن الإتيان بمثله. المعجزة أمر خارق للعادة، بس انتبهوا يا أخوان، أمر خارق للعادة مو خارق للعقل، ماشي؟ خارق للعادة بس مو خارق للعقل. العقل بيجيزه، يجوز. هلأ واحد يمشي على وجه الماء، هذا أمر عقلا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هلأ صاروا الناس تمشي كلها على وجه الماء، السفن كيف عم تمشي؟ عم يمشي آلاف الناس بالسفينة. إنسان يمشي بالهواء، هلأ إحنا ما جرت العادة إنه حدا يمشي بالهواء، ما ألفت العادة، بس العقل لا يحيل أن يمشي أحد في الهواء. هلأ أن أخبرك بما في ضميرك، هذا أمر ما جرت به العادة، بس العقل لا يمنع، ممكن، ممكن عقلا أن أخبرك بما في ضميرك. فالمعجزة أمر خارق للعادة تظهر على يد مدعي النبوة ويعجز الناس عن الإتيان بمثلها، هذه المعجزة. طيب الكرامة، أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح. هلا هاي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، هذا أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل صالح. وين أخبرنا الله عز وجل عن الكرامات؟ لذلك نحن نؤمن بالكرامات. يعني هلأ أنا بقرأ هيك بس أنا بحكي مع عقلي، بيصير هيك معقول يا أخي؟ طيب أول شيء بشوف هل القرآن والسنة بيوافقوا على هذا الكلام؟ بعدين هل العقل يوافق على هذا الكلام؟ مين حافظ بيعرف بالقرآن الكريم أنه القرآن إيه بيوافق على هذا الكلام؟ فتية الكهف ناموا 300 سنين وازدادوا 9، باتفاق ليسوا أنبياء. ألا لو أنبياء منقول معجزة، بس هم ليسوا أنبياء باتفاق. طيب كيف واحد بينام 309 سنوات وبيطلع فايق؟ هذا كرامة. شو كمان؟ ستنا مريم ليست نبية باتفاق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أنى لك هذا، من جبلك الأكل؟ قالت: هو من عند الله. كانت تأتيها فاكهة الصيف.

في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الخضر بسورة الكهف كيف عرف من ثلاث أشياء؟ والخضر ليس نبيا، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، قال لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم، فدعوا أم تحركت الحجر، يلا شوف ادعوا أنتم خلي يتحرك الجدار من وراي. شايف الكرامة صحت في القرآن الكريم وصحت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستبعد أن تظهر على رجل صالح. فالكرامة أمر خارق للعادة، تظهر على يد رجل صالح. هلأ في شيء اسمه الإهانة، نسأل الله السلامة، الإهانة أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل فاجر، أمر خارق للعادة بس على يد رجل فاجر بتظهر إهانة له. مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، في واحدة من أتباعه ابن أصيب بفقد شعره من رأسه، ابن صغير أصيب بصلع بمرض، فكان في امرأة صحابية كمان ابن أصيب بمثل هذا المرض، فأخذته للنبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فعاد له الشعر. فهي تبع يلي تابع على مسيلمة، قالت له يا مسيلمة أنت النبي تبعنا وابني هيك هيك صايبه هذا الصلع، بالله بتمسح لنا شوي على رأسه خلي يطيب، أنت مو نبي؟ لأنه محمد صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي ولد فبريء. قال لها هاتي لي، هذا كذب وصدق حاله يعني. جاب لها الولد، جابت له الولد، حط إيده على رأسه هيك، بقى هو رايح شعر من طرف رأسه، قام راح الشعر من كل رأسه للولد. فهذا أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل فاجر إهانة له، الله أهانه بهذه الطريقة. طيب نحن يا أخوان الآن الكلام عن الكرامة التي تظهر على يد رجل صالح. يقول الشيخ محي الدين ابن العربي: وكرامات الأولياء نوعان، فكرامات حسية وكرامات معنوية. أما الكرامات الحسية فكالطيران في الهواء والمشي على الماء وحديث الجليس بما في خاطره، ومثل هي اللي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، أي كرامة معنوية. قال وهذه الكرامات إذا نزلت في الأولياء لم يخبروا بها الناس وسألوا الله تعالى أن يذهبها عنهم. شان هيك أيوب السختياني قال له لصاحبه، قال له ترى تكتم عني، قال له طيب، قال له حليف أنه ما تقول لحدا. قال الأولياء إذا ظهرت على إيدهم هيك كرامات يخفونها عن الناس ويسألون الله أن يرفعها عنهم، يا رب دخيلك ما بدي لا أمشي على الماء ولا بدي أطير بالهواء ولا بدي شوفي بخاطر هذا الجليسي اللي قاعد قدامي. قال لأنهم يخافون أن تكون فتنة. هلأ تخيلوا والله إحنا قاعدين هيك، شي واحد بيناتنا مثلا يطلع يقعد بالهواء، بجوز يشوف حاله علينا، يصير يقول شو مين أنتوا، أنتوا بتقدروا تساووا مثلي، فبيتكبر علينا فيحبط الله تعالى عمله. قال يخافون لأنها قد تكون فتنة ولأنها قد تكون جزاء العمل. يعني بكرة هذا اللي صار معه هيك بس يوقف بين إيدين الله بيقول له يا رب أنا صليت صمت ذكرت قرأت قرآن، بيقول له أيوة أنا طيرتك بالهواء خالص ما عاد لك شيء، هذول الناس ما طاروا على الهواء، أما أنت طيرتك عطيتك شيء. قال يخافون لأنها قد تكون فتنة ولأنها قد تكون جزاء العمل، وإذا أظهرها أحدهم فلرعونة في نفسه. يعني صرت فعلا وجدت رجلا صالحا ظهرت على يده كرامة أم صار يجيبها يفرجي الناس عليها، فاعلم بأنه عنده رعونة في نفسه، يعني لساته ما كمل بين الأولياء. هي الكرامات الحسية. وأما الكرامات المعنوية قال فهذه الأولياء يسألون الله تعالى أن يؤتيهم إياها لأنها لا تكون فتنة ولا تكون جزاء للعمل بل هي العمل. وهي شوي الكرامة المعنوية. نحن يا أخوان نسأل الله عز وجل أنه يكرمكم كلياتكم بهذه الكرامات المعنوية. شوي الكرامات المعنوية قال وهي المحافظة على الصلوات في أول الأوقات ومراعاة الحلال والحرام، فلا يقربون الحرام ولا ينقصون من الحلال، ومراعاة الأنفاس ألا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله تعالى. قال هي كل الأولياء بيقول يا رب يا رب أنا أصير هيك، يا رب كلنا نصير هيك يا أخواني، يصير واحدنا مع كل نفس يذكر الله تعالى، يصير كل أعماله حلال، يصير أبعد عن الحرام كما بين المشرق والمغرب. لذلك الصالحون قالوا الاستقامة
عين الكرامة. أحسن كرامة لك أن تستقيم على أمر الله. أما شو بيفيدنا إذا واحد طار بالهوى وصلاته مراكزة؟ أنا مرة هكذا ذهبت إلى جلسة، ما بعرف إذا أخبرتكم إياها، والله راح وضيف وضيافة صينية مثل صينية اللحمة بالصينية، دخل هيك يعني رجل من البيت بس ما فيها شيء يعني، وفيها شيء. أنا كنت قاعد بآخر الجلسة، مر على أول واحد أخذ شيئاً ووضعه في فمي، الثاني الثالث الرابع الخامس عم يضعه في فمه، وصار في صوت خرخشة يعني وهم يهضمون هذا الشيء ويطحنونه، ما بعرف أنا إيش الشيء. لما وصل لعندي كنت أنا وصديق لي، طلعت هيك وإذ لقيت زجاج، قطع من الزجاج، فإجا قال لي تفضل، قلت له لا والله شكرا جزيلا. الأخ اللي معي صديقي أخذ قطعة وحطها في جيبه، لما خرجنا قلت له طالع شوي والله بدي أشوف شو هي، طلعت هي تبع نيونات، البلور تبع النيونات، فهم جلسوا وأكلوها، أنا والله ما أكلتها. نحن أنا ما شو بهمني واحد يأكل إزاز لما يأكل موز لما يأكل خبز، هذا إذا آذى نفسه مؤاخذ بالشرع، ما بيجوز يعني لا سمح الله، هذا إذا جرح المري لما الحنجرة لما تمه لما المعدة الله بيأخذه، والله ما أمرنا أصلا نأكل لا زجاج ولا نأكل، الله أمرنا نأكل من طيبات هذه الأرض بس ما نأكل من هذا الشيء. على كل الأحوال أخي، واحد بيأكل زجاج شو بيهمني إذا كان عند الصلاة لا يضبط صلاته؟ ما بيهم. لذلك الصالحون قالوا إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. إذا الله أمر أمر بالتزم، إذا نهى عن نهي بالتزم، أما والله عند الأمر والنهي لا ينضبط، بعدين بيقول لك أخي أنا بضرب شيش، فوت سيخ من هون طلعوا من هون، شو بيهمني أنا تضرب شيش، بدنا عند الأمر والنهي تكون أنت منضبط بأمر الله. ولا سمح الله إذا واحد آذى نفسه بهذا الشيء الذي يفعل، الله بيأخذه، الله بيأخذه، وإذا مات فهو قاتل. إذا واحد مثلا جاء ضرب شيش أم مات هذا الزلم، هذا قاتل، حتى بالإسلام يقام عليه الحد قصاص، قاتل قاتل يقتل. نحن يا إخوان ما قرأنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنا أبحث عن أمور خارقة للعادة، لعل هذه الحادثة جرت في وقت لأمر معين لشخص معين بده دليل معين، ماشي الحال مضت. بس هلأ نحن شو قلنا أنه نفعل هذه الفعلة؟ على كل الأحوال كل منا فليبحث عن نفسه. أنت مهم أنك تضرب الأرض يطلع مي؟ لا، بس أنت مهم أنك لا تمشي بقدمك إلا إلى حيث أمر الله، لا تقول بلسانك إلا ما أمر الله، مهم أنك تأخذ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خذ معك مي. هلأ في حالة معينة أنت في ضائقة في كرب في شدة، الله أعطاك شيء لم يعطه للآخرين، إذا حدث معك فاستر على نفسك لا تخبر أحدا. وأنا متأكد كلياتكم صار معكم شيء بيشبه هذا، مرات واحدكم بيكون بضائقة مادية عليه دفعة ولازم يدفعها، وإذا الحقيقة ما دفعها في حرج شديد شديد جدا، وظاهر الأمر مغلق الأمور، بيدعي دعاء سبحان الله ما بتلاقي غير إجته دفعة تساوي الدفعة التي هو محتاج إليها. شلون صارت هاي الشغلة؟ شايف هذا عطاء من الله عز وجل جاءك لإلك. إذا حدث فكتم، لا تخبر الناس أنه أنا والله هيك إذا اضطريت بدعي دعوة بتقوم تجيني هذا الأمر، هذا أمر لك خاصة فاكتمه، المهم أنت أن تنضبط بأمر الله تعالى وبنهيه. ختاما، كان حماد بن زيد يقول كان أيوب يطلب العلم حتى مات. أسند أيوب عن أنس بن مالك وتوفي في الطاعون بالبصرة سنة 31 و100، أسند عن أنس بن مالك يعني روى أحاديث عن سيدنا أنس بن مالك، وتوفي سنة 31 و100 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بمن عصى ربه أنه لما جاءه أحد أصحابه فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. جاء الرجل وهو ينتف شعره ويخمش وجهه، قال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. الرجل انتهك حرمة الشهر وتعمد الفطر وأفسد صيام زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا شتمه ولا ضربه ولا عنفه، وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام يرشده إلى الحل. قال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أملك إلا هذه. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: ما عندي إلا ما أفترشه وألتحفه، أو في بعض الروايات: حلس نلبس بعضه ونتغطى ببعضه. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس. فأهدي إليه عرق من تمر، والعرق هو الزنبيل الذي صنع من الخوص أو ما نسميه في لساننا بالقفة. أهدي إليه عرق من تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك. انظر أخي في الله إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذا الإنسان الذي عصى ربه جل جلاله، وكيف تعامل معه بهذا الأسلوب الراقي. ومثله أيضا لما جاء خلاد بن رافع رضي الله عنه فأساء الصلاة، صلى صلاة نقرها نقرا، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها على ذات الصفة، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، إلى أن قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه صلوات ربي وسلامه عليه دون أن يسيء إليه، دون أن يغلظ عليه، دون أن يتكبر، فحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه من شيء من ذلك. وهكذا ينبغي أن نتعلم، لنكن متواضعين، مترفقين، رحماء، أهل شفقة مع من عصى الله عز وجل، مع من قصر في شيء من دينه. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل عندما نزل الأمر بالدعوة إنه يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، فنادى وصباحا، فاجتمعوا، صار يناديهم بقبائلهم بأسماءهم كلهم، وصار يقول يا عباس يا فاطمة يا صفية، يناديهم. فاجتمعوا كلهم وجاء من ضمنهم عمه أبو لهب، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أبو لهب عمه اللي هو سبحان الله العظيم كان يحوطه وكان أعتق ثويبية علشان بشرته بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هي مو كل السورة نزلت دفعة واحدة، لأنه امرأة حمالة الحطب اللي هي أم جميل بعدين نزلت الأشياء اللي قالتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا، وهنا جاء الإذن بالدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا عباس أنقذ نفسك من النار، يا صفية، كلهم قال لهم والله ما عندي شيء ليكم إلا رحما سأبلها ببلالها، يعني أساعدكم في الرحم هذه اللي بيني وبينكم، أما ما أغني عنكم من عذاب الله شيء. أفتفرق المشركين، والآن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة. في مشكلة هتحدث الآن، إيش هي؟ إنه الحج قرب، فقررت قريش إنه تجتمع مع بعض ويقولوا كلمة في الرسول صلى الله عليه وسلم علشان لا يختلفوا أمام العرب أبدا، وما تكون لدعوة أثر في نفوس العرب. اجتمعوا للوليد بن المغيرة، قالوا له إيش نتكلم فيه، ترى دحين الحج قرب وحيقولوا ويبدأ يدعوهم، إيش الكلام عشان لا نكذب أحد؟ فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا له فأنت قل وأقم لنا رأيا نقول به، قل لنا أنت. قال بل أنتم فقولوا أسمع، قولوا أنتم. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قالوا ما، قال لهم الوليد ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريده ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول، طب احنا قلنا لك كل شيء، كاهن شاعر مجنون ساحر، ما ايش تقول؟ هنا شوفوا ايش يعني. قال الوليد والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة، يعني كلامه حلو ما نقدر نقول شيء، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. أقرب قول فيه تقوله ساحر، قولوا الساحر أفضل، جاء بقول هو السحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وزوجته وعشيرته، فتفرقوا عنه واتفقوا إنهم يقولوا عنه ساحر. طبعا الآيات نزلت عليه، إنه نزلت الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هنا نزلت الآيات توضح كلام الوليد وإيش الشيء اللي هو سواه. طبعا جاء قرب الحج وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، حتى كانوا يقولوا
إنه كنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وراء رجل، طيب يمشي وراء، فقام هذا الرجل كان يقول لا تصدقوه إنه ساحر، اللي هو مين ده؟ عمه أبو لهب. ترى بالمناسبة إحنا دائما نفكر أبو لهب إنه واحد شرير وحش وهذا، لا، هو ترى سمي أبو لهب بهذا الاسم ليه؟ لأنه وجهه كان أبيض، ولما يغضب ولا يتعب يقوم يصير أحمر زي اللهب، لذلك سمي بأبو لهب. ولا هو كان جميل، ما هو شرط أنه دائما نشوفه أنه هو وحش أو حاجة، لكن الجمال ليس جمال الوجه ولكن جمال الأخلاق، سبحان الله العظيم. بدأوا الآن يبدأوا يفكروا القريش إيش حتعمل وكيف حترد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا قلنا الآيات اللي هو نزلت انه كيف اتكلم وربنا قال ثم عبس وبسر. الآن بدأوا ياخذوا أساليب شتى علشان يواجهوا بيها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أسلوب أخذوا السخرية والاستهزاء، كانوا يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئوا به، فكان لما يمر عليهم كانوا يعني يستهزئوا ويضحكوا عليه ويقولوا ساحر، يقولوا مجنون، يقولوا كاهن. اشتد أذاهم بر على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادوا بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكانوا يوصفوا إنه ساحر وكذاب. ويقول الله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كانوا يشيعونه واستقبلوه بنظرات، أعوذ بالله، تحسوها نظرات ملتهمة ناقمة وعواطف هائجة. ويقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوالين المستضعفين من أصحابه يستهزئ بهم ويقول هؤلاء جلساؤهم من الله عليهم من بيننا، هذول هم الضعفاء اللي ربنا من الله عليهم، وربنا بيقول لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كل ما يقص الله عليهم سبحان الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله العظيم، يكثر من السخرية والاستهزاء ويزيد من الطعن والضحك على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أثر ذلك في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن احنا زيهم، تخيل أنت طول الوقت أحد يستهزئ بيكم أو يسخر منكم، إيش تسووا؟ ربنا أنزله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فأعرض عنهم. كان دائما الله يثبت بالقول ويقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسبحان الله العظيم، وكان ربنا يقول له أنا حكفيك هؤلاء المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن أول شيء كانوا السخرية والاستهزاء. الشيء الثاني كانوا يثيروا الشبهات حوالينا الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثفوا الدعايات الكاذبة عليه. كانوا يقولوا عن القرآن أضغاث أحلام وافتراه هو ويعلم بشر وإن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرين وأساطير الأولين. تخيلوا دينكم ما وصلكم بسهولة، شوفوا قديش حبيبكم صلى الله عليه وسلم تعب، ولسه حنشوف إيش عملوا فيه بكرة إن شاء الله. نكمل إيش تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى وتعرض له من قريش حتى نعرف قيمة النعمة اللي إحنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن السلامة من العجب. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الخالق، ومن اسمه سبحانه الشكور. والتخلق باسم الله تعالى الخالق هو بأن تذكر دوما القاعدة الآتية: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، فلا تعجب بما عندك من الجمال أو المال أو الجاه أو العلم أو الذكاء أو حتى العبادة، فكل ذلك من فضل الله تعالى وتوفيقه لك. يريد منك التحلي به أو ربما أداءه، أي هو خلقه ونسبه إليك. والتخلق باسم الله تعالى الشكور هو بأن تذكر دوما بأن الفضل لله تعالى، فهو من أمدك بهذه النعم وقد يسلبها منك متى شاء، فلا تغفل عن شكره، فبالشكر تدوم النعم. نصيحتي لك: كن صريحا مع نفسك. ألا تشعر بعجب حين تقوم بإنجاز عمل صالح فتشكر نفسك وتمدح ذاتك بدلا من أن تشكر الله على هذا العمل في الآن واللحظة؟ إنه شعور طبيعي، ولكن عليك أن تتداركه بسرعة وتطرده فورا وتعالجه بشتى الطرق، فالإعجاب بالنفس شر وهو محبط للعمل. وقد قال عز من قائل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العجب هو رؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح والقبول فيما علم أو عمل، ثم حمد نفسه على ذلك ونسي أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل هو فيه، فيقول: أنا صليت، أنا تصدقت، أنا حفظت، أنا تعلمت، بدلا من أن يقول: الحمد لله الذي وفقني إلى هذا وهذا وذاك. إذا خالط نفسك عجب بعبادتك، حفظك أو صلاتك أو صيامك، فستأتي يوم القيامة وتعدد على الله ما فعلت. وأما إذا أتيته وأنت ترى نفسك مقصرا ومذنبا، وأن فضل الله عليك كبير، وكل ما أجراه على يديك لا تستحقه، بل هو من محض فضله وكرمه، فسيعفو الله عنك ويدخلك الجنة برحمته. إن العجب يؤدي إلى الكبر، فعندما يعجب المرء

بنفسه وبعمله أو بماله يرى نفسه كاملا خاليا من العيوب، يرى نفسه بعين الاستعظام ويحقر من هم دونه. فلا تعب غيرك إذا لم يكن عنده ما عندك، فيصيبك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والمعجب بنفسه لا يحقق قوله سبحانه: وإياك نستعين، لأنه يعتمد على نفسه ويستعين بها، ولا يظن أنه يحتاج إلى الله بشيء، ويرى أن كل ما عنده كمال ورفعة لا عطية أو نعمة من الله، فيفرح لأن هذا الخير من صفته ومنسوب إليه وليس عطاء من ربه سبحانه وتعالى. فحذاري من العجب، لأن هذا العجب هو شرك الأنا مع الله. والقاعدة المشهورة أربعة مهلكة للعبد: أنا ونحن ولي وعندي. أما علاج العجب فهو دوام الشكر لله تعالى على الرزق، فليتخيل المعجب أنه أصيب بمرض بسيط فشل دماغه وفقد عقله أو تشوه وجهه، وأن كل شيء في حياته التي يتفاخر بها زال في لحظة وانقلبت حاله بين ليلة وضحاها. وليتفكر صاحب العجب في ضعفه وضعف ما يتفاخر به: علمه، جماله، أولاده، ماله، نفوذه، فهي كلها لا تملك له ضرا ولا نفعا وقد تزول بلحظة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. أرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: تقدم الحديث معنا فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية عن الجهاد، وما بعد الجهاد نصر أو هزيمة، فمن ما هو النصر وما هو مبدأ النصر ومن هو ذلك المحظوظ الذي يحظى بنصر الله عز وجل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
2: صلى الله عليه وسلم.
3: الحقيقة أن النصر محبب للإنسان،
2: صحيح،
3: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالنصر مسحد، والنصر نجاح، والنصر في معركة متعلقة بالقيم والمبادئ فلاح، والفلاح أبلغ من النجاح. النجاح نجاح في الدنيا، والفلاح فلاح في الآخرة. فالنصر شيء محبب، لكن ما حقيقته؟ الحقيقة الأولى والخطيرة أن النصر من عند الله وحده، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. فحينما نؤمن أن النصر بتحالف مع دولة قوية أو بتنازلات لدولة أخرى، هذا لا يصنع نصرا، النصر من عند الله وحده. فحينما ننطلق من التوحيد أن الناصر هو الله، حينما ننطلق من التوحيد نكون قد مشينا في الطريق الصحيح. فبادئ ذي بدء، النصر من عند الله وحده، هو الذي يهب النصر أو يمنع النصر عن الإنسان. لكن الشيء الدقيق جدا هو أن أفعال الله لها قواعد ثابتة، يعني مهما دعونا إن لم ندفع ثمن النصر لا ننتصر. لذلك أنا درجت على دعاء أقول يا رب اللهم أرزقنا أسباب النصر حتى نستحق أن ننتصر. فالنصر له أسباب، يعني عفوا، دولة محترمة رسمت لحلفة الطب طريقا، هالطريق يبدأ بعلامات معينة في الشهادة الثانوية، ثم الدخول في كلية الطب، أول سنة علوم عامة، الثانية تشريح، الثالثة فيزيولوجيا، الرابعة علم الأمراض، الخامسة علم أدوية. فإذا إنسان قرأ مجلات طبية لن يكون طبيباً. إذا إنسان صاحب أطباء لن يكون طبيباً. إذا إنسان تمنى أن يكون طبيباً لن يكون طبيباً. فالنصر له أسباب، ما لم نأخذ بها لن نحوزها إطلاقاً. فأنا أرى أنه النصر أولاً الله عز وجل هو الناصر وحده، لأنه سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له لما عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال له والله إني أحبك. قال له لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له والله إني أحبك. قال له لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. يعني كأن هذا الإمام الكبير الخليفة الراشد أراد أن ينقذ التوحيد.
2: سبحان،
3: كاد الناس يتوهمون أن خالد هو الناصر. هو عبد الناصر وليس هو الناصر. الناصر هو الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وما النصر إلا من عند الله. أول حقيقة الله هو الناصر. ثاني حقيقة من ينصر؟ ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم. أنت حينما تنصر دين الله تستحق نصر الله، حينما تقيم شرع الله تستحق نصر الله، حينما ننصر الضعاف نستحق النصر.
2: نعم،
3: لقول النبي الكريم إنما تنصرون بضعفائكم. يعني هذا الضعيف حينما تطعمه إن كان جائعاً، تكسوه إن كان عارياً، تعالجه إن كان مريضاً، تعلمه إن كان جاهلاً، تؤويه إن كان مشرداً، تنصفه إن كان مظلوماً، هذا الضعيف حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يكافئنا على خدمته بأن ينصرنا على أعدائنا. إذن الله عز وجل ينصر من ينصره. لكن لو سألتني هل للنصر شروط دقيقة جداً؟ الجواب النصر له شرطان، كل واحد منهما شرط لازم غير كاف. أول شرط الإيمان، لقول الله عز وجل وكان حقاً علينا، يعني أنشأ الله لنا حقاً عليه أن ينصرنا إن كنا مؤمنين. لكن كل يدعي وصلاً بليلة، كل يدعي الإيمان. الحقيقة الإيمان الذي أراده الله بهذه الآية الإيمان الذي يحمل على طاعة الله.
2: نعم،
3: فما دام الإيمان لا يحمل على طاعة الله أنا أسميه إيمان إبليسي، لأنه إبليس قال ربي فبعزتك.
2: صحيح،
3: إبليس قال خلقتني آمن به خالقا، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان الذي لا يترجم إلى التزام وإلى سلوك لا قيمة له إطلاقاً. فالإيمان شرط لازم غير كاف. المشكلة الكبرى أن المسلمين يتوهمون لأنهم مؤمنون ينبغي أن ينتصروا. لا، الإيمان شرط لازم غير كافي.
2: نعم،
3: طبعاً للتوضيح، رأس الغاز لا قيمة له من دون أسطوانة غاز.
2: صحيح،
3: وهذه الأسطوانة لا قيمة لها أيضاً من دون رأس، هما متكاملان. نقول كل من الأسطوانة والرأس شرط لازم غير كاف. أول شرط الإيمان الذي يحمل على طاعة الله. الشرط الثاني الإعداد، قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. سمعت بعض قادة المقاومة في حرب غزة أنهم قالوا يا رب أعددنا ما نستطيع.
2: نعم،
3: الكلمة تأثرت بها كثيرا.
2: سبحان الله،
3: أعددنا ما نستطيع،
2: هذا جهدنا.
3: يجب أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، ويجب أن تعد العدة المتاحة لك. عندئذ تكون قد قدمت شرطي النصر. هذه شروط النصر. ولكن النصر أنواع، أنواع كثيرة. من هذه الأنواع النصر الاستحقاقي، أنت حينما تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، وحينما تعد للعدو ما تستطيع، عندئذ تنتصر استحقاقا. أنت مفتقر، أنت موحد، أنت أعددت العدة واستعنت بالله. أستاذ جميل، الموقف الدقيق جداً والرائع والإيماني الصحيح أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء.
2: نعم،
3: ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. طبعاً سهل جداً أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها فتقع في وادي الشرك كما هم الغربيون. والأسهل من ذلك ألا تأخذ بها أصلاً.
2: لا،
3: وتعتمد على توفيق الله الساذج، تعتمد على التواكل لا على التوكل، ألا تأخذ بها. لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
2: نعم،
3: هذا النصر الأول استحقاق. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. أما النصر الثاني هو النصر التفضلي. أحياناً لحكمة بالغة بالغة ينصر الله، لحكمة بالغة من لا يستحق النصر، لكن الله عز وجل يكشف لنا بعد حين هذه الحكمة. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعده. والحقيقة الدقيقة أن هذه الآية فيها إعجاز إخباري،
2: نعم،
3: إعجاز إخباري مستقبلي. فالله عز وجل أخبرنا أن الروم سينتصرون بعد أن انهزموا مع الفرس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والملمح الدقيق بالآية أن الله أثبت لصحابته الكرام فرحهم بانتصار الروم،
2: مع أنهم ليسوا طرفا من الأطراف،
3: لأن بينهما قواسم مشتركة.
2: نعم،
3: القواسم المشتركة الإيمان بالله واليوم الآخر، في فوارق لكن في قواسم مشتركة. فالمؤمن ينبغي أن يقف الموقف المناسب من هذه الآية. هذا نصر تفضلي، لكن نصرا آخر هو النصر الكوني. كلاهما، كلا الفريقين المتحاربين شارد عن الله.
2: نعم،
3: الأقوى ينتصر. الذي يملك سلاح إصابته أدق ينتصر، الذي يملك سلاح مداه المجدي أكبر ينتصر، الذي يملك الأقمار الصناعية ينتصر، الذي معه 30 دولة حلفاء ينتصر.
2: نعم،
3: اللي معه مثلا أموال طائلة ينتصر. هذا نصر كوني. الطرفان شردا عن الله عز وجل، الأقوى ينتصر، الأقوى عسكريا والأقوى إعدادا والأقوى عدة وعتادا إلى آخره. لكنني أريد أن أبشر هؤلاء الذين ماتوا واستشهدوا في حرب ولم تحقق النصر. هؤلاء انتصروا نصرا مبدئيا، لأن المنية وافتهم وهم موحدون مؤمنون مستقيمون. هذا النصر يسمى النصر المبدئي، وهو ثمين جدا. والدليل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أصحاب الأخدود لم ينتصروا بل أحرقوا، لكنهم ماتوا موحدين وماتوا مؤمنين وماتوا طائعين.
2: ختاماً فضيلة الدكتور، إن أردنا النصر فعلينا بطريقين: الإيمان
3: والإعداد.
2: والإعداد. جزاكم الله خيراً وحسن إليكم، نشكر لكم. شكراً لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأخلاق المباركة والصفات الحميدة خلق لا يقوى عليه إلا أهل المروءات وكرام الأفعال، أهل النخوة والشهامة من الرجال أو النساء. خلق نصرة المظلوم والدفاع عنه والأخذ على يد المظلوم انتصارا له على ظالمه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول الإنسان كلمة الحق لا يخاف الله لومة لائم. هذه مقامات عظيمة لا يقوى عليها أي أحد، لأن هذا المقام وهذا الخلق للأسف الشديد خسائره كثيرة عند الناس. الناس من طبيعتها تحب من يطبل لها ويصفق لها ويمدح ويثني، وتتضايق الناس على من يضع أصبعه على الجرح وعلى الخطأ وعلى الزلة. لكن الإنسان إذا كان صالح السريرة، طيب النفس، صادق مع الله عز وجل وصادق مع النفس، والله يقبل كلمة الحق لو كانت عليه. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني ذول الناس ما عاد ينفع فيهم النصيحة، ليش تنصحونهم اللي أخطأوا وحطوا الشباك وصاد السمك في اليوم اللي الله عز وجل حرم عليهم صيد السمك؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعذر أمام الله عز وجل، نصحنا نشوف غلط ونسكت عنه ما نقبل، ولعلهم يتقون، لعل الله عز وجل يبارك في هذه النصيحة وهذا التوجيه ويجعل الإنسان لا يعيد هذه الغلطة ولا يعيد هذه الزلة. والله العظيم الإنسان وهو يقرأ أو يسمع قصص هؤلاء التائبين، قصص المهتدين الجدد، والله ليسمع ويقرأ العجب العجاب. والله كم من أناس تحولوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، من إنسان ملحد إلى إنسان مؤمن، إلى إنسان مصلي، إلى إمام، إلى عالم، إلى ناصر للدين، إلى مجاهد. تجد السبب كلمة، كلمة ما كانت في الحسبان أن تصل بهذا الشخص إلى ما وصلت إليه، كلمة، موقف، رسالة. فلا تبخل على نفسك أنك تنصح، لا تبخل على نفسك أنك تنكر، لا تبخل على نفسك أنك توجه حتى مع من تحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني ما يتخلى عنه، ما يشوفه مظلوم، وأنا قادر أني أنصره. اللي مو قادر عاد معذور، بس قادر أني أنا أنصره، قادر أني أخذ حقه، قادر أني أوقف الظلم عليه. من أخلاقك ومرؤتك أنك تنصف المظلوم حتى لو كان غائب. لو سمعت كلمة قيلت في شخص تدافع عنه حتى لو ما كان موجود، لا يمنعك حبك لشخص أو محبتك لزوجة أو ولد أو صاحب أو صديق أنك تأمر وأنك تنهى وأنك تعاتب وأنك تلوم وأنك توجه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. لكن لم يمنعه هذا الحب من أن يوجه عائشة إذا أخطأت، ويعاتب أبو بكر إذا نسي. عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. تكلمت على صفية أم المؤمنين. ولاحظ حسبك هذه يعني أقل كلمة، لا سبت لا لعنت ما سوت، يعني أقل درجة من درجات بطريق غير مباشر. حسبك من صفية. لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مثل هذه الكلمة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حبه لعائشة لم يمنعه من التوجيه والعتب واللوم. أبو بكر الصديق، مر أبو سفيان قبل إسلامه على صهيب وبلال وسلمان الصحابة، فأرادوا أن يسمعوا أبو سفيان كلمة تغيظه، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يبي يحرونه، يعني قالوا: والله يا حسافة، السيف ما طال رقبتك. أبو بكر يقول: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ هو ما مو حبه في سفيان، لكن أراد أن يتألف قلبه. ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الموقف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
ما حبه صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، لكن وجه التوجيه الصحيح. لا تزعلهم، لا تغضبهم، وهم أخيار، وهذا ما زال على كفره. مباشرة عاد أبو بكر إلى الصحابة قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ شوف شوف شوف كريم المعدن، كريم المعدن ما ماطل أو تأخر وقال والله متى ما شفتم أعتذر منهم. لا لا لا، في الحال، في الحال وجهني النبي صلى الله عليه وسلم راح اعتذر منهم. قال يا أخوتي أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فإذا تحب شخص أو تعزه أو تغليه لا يمنعك حبه أنك تنصحه وتوجهه، ولا تعينه بالغلط، ولا توقف معاه بالظلم والبهتان. أحبك أحبك، أعزك أعزك، أغليك أغليك، أشتري صحبتك ما يعيني، لكن ما أقبل أكون، ما أقبل أكون شريك معك في الغلط، ما أقبل أشوفك مذنب ولا مقصر وأسكت مع بغاء صحبتك ومحبتك. أبو ذر صحابي جليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مديح أبو ذر، قال ما أضلت الخضراء، الخضراء السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء الأرض، أصدق من أبي ذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بين السماء والأرض رجل أصدق لهجة من أبي ذر. شوف المقام العالي، شوف الثناء والمديح لأبي ذر. أبو ذر سب رجلا وعيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، لحظة غضب، ناس بشر، ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبي أتأكد، أخذ المعلومة منك، أخذ الاعتراف منك، عشان بعدها أقدر أعاتب، أقدر ألوم. قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وثناؤه عليه لم يمنعه من أن يوجهه إذا أخطأ أو نسي أو غفل. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أبعد كبري سني؟ يعني في هذا العمر وأنا سنوات بالإسلام؟ قال نعم. هذه خصلة من خصال الجاهلية، مو من خصال أهل الإسلام، السب واللعن والتعليق على اللون والشكل والسخرية بالآخرين ليست من أخلاق أهل الإسلام، بل من أخلاق الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. فإن أردت أن تكون محبوبا عند الله، عند الله، فلا تقبل الظلم ولا تغره، أمر المعروف وانهى عن المنكر، ووجه عاتب بالتي هي أحسن وبالحكمة، يجعلك الله عز وجل مباركا ويبارك في سعيك وكلماتك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: ماما ماما، ما بدك تزوري هدى؟
1: أنا أزور هدى؟ أنا أكسر نفسي وقيمتي وأزور هدى؟ أنا يا حبيبتي رايحة أزور حفيدتنا، بنتنا حفيدتنا اللي من ريحة الغالي الله يرحمه فارس، اللي اسمها على اسمي صفية. تسلم لي يا رب، محلى هالاسم ومحلى صاحبيته.
0: وهدى شو ذنبها بس؟ يلا هانت، بكرة بتخلص عدتها.
1: آخ والله يستر ما تعمل إشي بعد العدة.
0: والله إنا هدى عاقلة يا ماما، مصير الأيام تثبت لك.
1: آخ يما يا قلق، يا خوف اللي بنفكره موسى يطلع فرعون. الأيام جاية وبنشوف.

0: ايش يا محمد؟ هي اختك هدى بتضلها طول قاعده بغرفتها وكل شغل الدار عليا.
1: واحده فقدت جوزها، الله يعينها على حالها يا رب.
0: الله يعينها، بس يعني بتضلها ساكنه عنا؟
1: عندك مانع يا ست وداد؟
0: لا مش قصدي يا محمد، بس يعني مدام عندها بيت ترجع عليه. اي والله الدار ما هي مكفيانه.
1: لوين ترجع؟ جوزها راح وملهاش حدا في الدنيا، فارس شهيد، لمين ترجع؟
0: استشهد، بس إله راتب وإله بيت.
2: داد مالك ومال الراتب؟ إيش اللي دعوة فيه؟ هي ساكنة عند أهلها.
0: لا لا مش هيك القصة، بس أنا تعبت من شغل البيت، ناس رايحة وناس جاية، تعبت والست هذه عطولي بغرفتها وكل إشي على راسي.
2: وداد خلي الليلة تعدي على خير، هذه أختي وبحطها فوق راسي.
0: طيب الله يخلي لك إياها أختك.

0: كيفك يا هدى؟ يا الله يا الله يا الله شو مشتاقة لك. طمنيني عنك، ان شاء الله صرتي احسن.
1: ايه هيني عايشه الحمد لله.
0: لا لا لا يا هدى، ومالك هيك بتحكي معي؟
1: خلي اللي بالقلب بالقلب يا علاء.
0: وين هدى القديمه المتفائله الحبوبه الطيوبه؟ شو بتقري؟
1: اه يا علاء، بقرا بقصه العمر لحظه ليوسف السباعي. يا الله قديشها بتشبه حياتي من أولها لآخرها بكل التفاصيل وبكل الأحداث.
0: سمعت إنها كتير قصة حلوة، أعطيني إياها أول ما تخلصيها، لازم أقراها
1: اليوم إن شاء الله. بخلصها وببعتلك إياها. كيف عم أبو فارس؟ طمنيني، آخر مرة كان تعبان كتير.
0: والله بابا إلي يومين طالع من المستشفى،
1: كلمت على الجوال حكيت بس تخلص عدتي رح أزور على طول إن شاء الله.
2: هدى يا هدى، حماتك بغرفة الضيوف إجت بدها تشوفك.
1: عمتي جاية وما بتقولي شي ألا؟
0: فكرتك عارفة. والله
1: أنا فكرتك إنك جاية لحالك.
2: يلا يلا يا بنات استعجلوا. هاتي هاتي البنت، هاتيها أشوفها. تعالي يا ستو يا حبيبتي، من ريحتي الغالي أنت يا عمري، صار لي زمان ما شفتها. وأنا دير بالك يا ست هدى، صار لي ساعة قاعدة عندكم هان وما اجيت حضرتك تسلمي علي.
0: يا ماما يا ماما، والله هدى ما كانت عارفة، فكرتني جاية لحالي.
1: أهلا وسهلا يا عمتي، صدر البيت إلك والعتبة إلنا، حقك على راسي من فوق. بس والله أنا ما بفضى، كل وقتي مقضيها بس بقراءة المصحف وكمان الكتب، اعذريني.
3: يتي يتي يتي، شوفي شو زيابتها يا ستو. يتي يتي صافية الصغيرة الحلوة، يتي مسكاها، يا اختي محلاها صفية الصغيرة، ربنا يحميها يا رب يطول بعمرها. اجاتك تيتا وجابت لك جاكيت، تسلم لي يا رب تسلم لي، كلها فارس الخالق الناطق فارس.
1: ما احلى هالجاكيت، هاتي هاتي البسها اياه. يا الله ما احلى ذوقك، يسلموا ايديكي.
0: اوف اوف اوف، ايش هالاحمر الحلو هذا، يا عيني يا عيني، انا غيرت والله، ما بدي الا جاكيت نفسه. وهلقيت
3: ولسه يا عيني في أشياء كتير ست رح تجيبها لبنت الغالي، تعيش وأجيب لها يا رب.
1: تعيشي وتجيبي لها على طول يا رب. آه الله يرحمك يا فارس، قديش كان نفسي أنت تجيب لها أواعي وتلعبها وتحملها بين إيديك. الحمد لله على كل حال، الحمد لله.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: استغفر الله.
0: شو رأيك أبو محمد؟ شو قلت؟ هتخليها ترجع؟
2: والله ما أنا عارف يا محمد، إن كان علي أنا بدي إياها دايما على طول عندي، بس إيش بدي أسوي؟ إذا هي لا ترجع هي حرة، من حق البنت برضو أهلها يربوها.
0: وهدى، وهدى يا أبو محمد.
2: ماله هدى؟ هي كويسة الحمد لله وبخير.
0: يعني أنت مش شايف على طول بغرفتها، ومن يومين بس نزلت ترتب وتعزل وشغل بالبيت.
2: وش فيها؟
0: خايفة، خايفة يا أبو محمد، خايفة يصير لهدى إشي. كاتمة بقلبها وما بتحكي، ما أنت شايف.
2: لو البكا والدموع يا محمد برجع اللي فات، لبنتك ضلت طول عمرها تبكي.
0: وحماتها، يعني أنت مش عارف حماتها يا أبو محمد كتير قوية، هدى مش حمل مشاكل.
2: هل جيت اتغير الموقف يا محمد؟ فارس استشهد واكيد حماته عجلت. انتوا يا النسوين تحبوا تجاكروا، عارفكم.
0: صدق اللي قال، هم البنات للممات.

0: كيفك يا عمي؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله يا عم بخير.
0: الحمد لله. كنت بدك تحكي لي إشي، بدك تخبريني حاجة، لازمك إشي يا عمي، صفية لازمها إشي، احكي يا عمي، أنا عمك زي أبوكي.
1: أنت الخير والبركة يا عمي، طول لي بالك شوية، وبعدين أهلي هنا مش مقصرين علي بإشي.
0: طيب ها، إيش مالك؟ احكي لي يا عمي، إذا في إشي احكي.
1: الموضوع أني كنت بدي أستجيرك من بعد إذنك، يعني بصراحة أنا حابة أكمل تعليمي ومش ضايلي كتير وأتخرج.
0: يا الله قديش فرحتيني يا عمي، بتعرفي إنه هذه كانت أمنية ابني فارس إنك تخلص جامعة. اسمعي يا عمي، لوازم الجامعة ورسوم الجامعة هذا إن شاء الله إن شاء الله كله مني، وربنا يقدرني وأوصلك للتخرج يا عمي.
1: الله يسعدك يا عم، والله العظيم ما بتقصر، عشان هيك اجيت حكيت لك، وهي العدة خلصت وهلقيت صرت أم وأب لبنتي، وبكرة رح أنسأل عن عمري فيما أفنيته.
0: تمام، كويس كويس كويس،
1: يعني موافق؟
0: وليش ما وافق يا عمي، فيش فيها إشي، بالعكس انت هيك فرحتي لي قلبي، بقول لك هذا حلم ابن فارس.
1: ربنا يخليك إلا وما يحرمنا منك يا رب.
0: ما دام ضحكت هالضحكة الحلوة قومي شربيني كاسة شاي من ايديكي، ولا اقول لك خليها شربت.
1: بالاول بدنا نتغدى.
0: اذا هيك قومي هاتيلي صفية، مشتاق لها موت موت موت.
1: من عينيا، ثواني وبتكون عندك.

0: الحمد لله تخلص أخيرا.
1: هاي اللي شاطرة فيه، يا بتحكي على الجوال يا إما قاعدة على اللابتوب، ولما بطلب منك إشي بصير عليك اختبارات ودراسة وبصر شو.
0: يا ماما أصبر شوي، والله كنت بحكي مع هدى على الجوال.
1: خير؟ إيش فيه؟
0: بابا رح زارها اليوم في بيت أهلها.
1: وليش كان عندها اليوم أبو فارس؟ إجاها عريس؟
0: لا تخليش تفكيرك يروح لبعيد يا ست الكل. هدى بدها ترجع الجامعة وأخذت الإذن من بابا، هاي كل القصة.
1: وأبوك وافق؟
0: وليش بس ما يوافق؟ والله إنه حقها الشرعي والقانوني والاجتماعي وكل إشي.
1: طيب يا أبو فارس أنا بورجيك بس ترجع على البيت. هاي اللي ناقص علينا، بدها تطلع وبدها تمشي اللي بخطرها، هذه اللي زيها أرملة المفروض تقعد ببيتها وبس.
0: آها بلشنا عاد. وشو يعني أرملة؟ عادي من حقها تعيش حياتها زي أي بنت بالدنيا، وأنا وإنتي عارفين تماما إنه هدى ست محترمة وأخلاقها عالية.
1: بس يجي أبوك بشوف حل معه.
0: يا ماما بس هذا حقها، حقها الشرعي.
1: حقي حقها، إنتي بس هاي اللي شاطرة فيه محامي دفاع عنها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: ألا قومي شيلي الصينية هاي واجري صحون ولمع المطبخ كله. ماشي
0: حاضر. ها ها هيني سكتت. حاضر هيني قايمه.

0: السلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو فارس؟
1: عليكم السلام، اهلا يا ابني يا عادل.
0: ايش اخبارك يا عم ابو فارس؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
0: عم ابو فارس. تفضل، هذا راتب الشهر لفارس الله يرحمه.
1: والله وفيك خير يا بلد. والله دائما بتغلب حالك يا عم وبتجيبهم.
0: لا يا عم ابو فارس، ولا غلبه ولا حاجه، هذا واجبنا.
1: طيب بدي اسالك يا عادل.
0: تفضل.
1: لو بدي اسجلهم على اسم بنته صفيه بينفع؟
0: على هيك لازم تحط كفيل غيرك، وبعدين يا عم الراتب من حقك انت كمان.
1: انا الحمد لله يا عمي عادل ميسوره معي، لكن انا خايف على مال البنت لانها يتيمه. بصراحه يا عمي عادل انا بدي اضمن حقها للبنت، لهيك بدي اخلي امها تكون هي الكفيل عنها.
0: خلاص ولا يهمك، من بكره بشوف كيف وبرد لك خبر.
1: عادل.
0: نعم يا عم ابو فارس.
1: اسمع يا بني، انت بمقام ابن فارس الله يرحمه، بديش اوصيك، بدي تدير بالك على حالك كتير، ربنا اللي بيعلم قديش بعزك وقديش انت بتذكرني بفارس ابني. الوطن يا بني بده شباب امثالكم، بده ناس زيكم. الله يرحمك يا فارس.
0: الله يرحمه. عارف يا عم ابو فارس، غياب فارس كسر لي ضهري، ما في لي صاحب ولا اخو زيه.
1: الله يرحمك يا بني يا فارس، كنت زي التوم انت وياه، كل ما اسال وين فارس يقولوا له عند عادل. من وين جاي يابا؟ من عند عادل. وين رايح يابا؟ عند عادل. الله يرحمك يا فارس.
0: اسال الله سبحانه وتعالى انه يرحم ان شاء الله ويجعله من اهل الفردوس الاعلى، رحمه الله عليه يا رب.
1: تعيش يا عمي، الله يسهل عليك.
0: الله يسهلك يا عم فارس، اي خدمه.
1: الله يسهل عليك. مع السلامه.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.

0: عرفتش أنا من صوت بنتك، أي سكتيها؟
1: وزعجك كتير يا ست وداد صوت بنتي؟
0: آه والله والله ما عرفت أنام.
1: معلش بعينك الله، تحملينا بدار أبويا يومين، يلا شوي وراجعة بيتي.
0: عن جد رح ترجعي؟
1: ومالك هيك كتير مبسوطة، إيش فيه؟
0: يو وليش أنبسط؟ الدار دارك. عن إذنك بروح أعمل فطور لجوزي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: وعدنا الله سبحانه وتعالى إذا صبرنا أنه سيعطينا مجموعة من النتائج. سؤال لكم، هل هذه النتائج فقط في الآخرة أم أن هناك أيضا نتائج في الدنيا تتحقق من وراء الصبر؟ هذه النتائج مذكورة في كتاب الله عز وجل. نعم طبعا مذكور النتائج الأخروية بالتأكيد، لكن هل مذكور نتائج دنيوية للصبر؟ فكروا معي، دعونا نتأمل معا في الصبر، ماذا يحقق لنا من نتائج غير الانتصار؟ ماذا يحقق لنا الصبر من نتائج، وإن كان منها نتائج دنيوية فما هي؟
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.

0: الصبر إذا تحقق بشروطه ستأتي نتائج عظيمة جدا، هي من أعظم النتائج التي يتمناها الإنسان في الدنيا والآخرة. خلينا نتكلم عن بعض هذه النتائج. من النتائج الرئيسية في الدنيا قبل الآخرة، معية الله. معية الله، تخيلوا أن إنسان معه الله، كيف يكون وضعه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين، وفي آية أخرى: والله مع الصابرين. فبشرى لهؤلاء الصابرين الذين فقدوا أحبابهم وأموالهم وممتلكاتهم ودمرت بيوتهم ومع ذلك هم صابرين، أبشروا بأن الله معكم. ومن نتائج الصبر اللي يتمناها أي مؤمن صادق محبة الله سبحانه وتعالى. الصابر يحصل على هذه المحبة العظيمة. الله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب الصابرين. يحب الصابرين، يا سلام، تكفي هذه. تخيلوا إنسان الله يحبه، ماذا سيحدث له في الدنيا وفي الآخرة. ومن نتائج الصبر أن الصبر سبب في الحصول على أفضل درجات الأجر، أعلى درجات الأجر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني أنا أريد كل واحد منكم الآن ومن كنا، تخيلوا أفضل عمل عملتوه في كل حياتكم خالص لله عز وجل، يوم القيامة الصابر سيعامل بهذا وأعلى، ما ليس أدنى منه، بأحسن ما كانوا يعملون. بل أكثر من ذلك، الصابرين بصدق وحق، خاصة الذين فقدوا أحبابهم وأموالهم وممتلكاتهم وفقدوا أجزاء من أجسامهم، هؤلاء الله الله، يعني ما في فاتورة مقابل هذا الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ذلك سيحصل على التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. لاحظوا الآية ماذا تقول: وبشر الصابرين. بشر بماذا؟ ما قال بشر بماذا، بس تكفي بشر الصابرين انتهت. تخيلوا لما واحد يقول له: الله يبشرك. بشرك بإيش؟ خلاص، أي شيء سيأتي من الله الكريم مالك الملك سبحانه، ماذا سيحدث؟ ومن نتائج الصبر في الدنيا أن الصابرين بحق هم الذين يستحقوا قيادة البشرية. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة، يعني قادة، لما صبروا. بسبب الصبر هذا يجعلهم قادة للبشرية. وأيضا الصابر يحفظه الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طبعا هنا لا يضركم كجماعة، أما كأفراد قد يضركم، لكن كجماعة لن يضركم، يحفظكم الله سبحانه وتعالى. ويكفي في النهاية أن الصابرين سيحصلوا على أعلى الجنان: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ويقول الله سبحانه وتعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه هي نتائج الصبر، فأي نتائج أعظم من ذلك؟ جعلنا الله وإياكم من الصابرين الفائزين بهذه النتائج.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. رب أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، فإننا كعادتنا وكعبادتنا في أول لقاء وفي بداية كل لقاء أن نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس. لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا صالحا وخالصا لوجهه الكريم. أما بعد، في واف ربيع ما زلنا فيما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، وقد تكلمنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا نبيا يجوع يوما فيسأل الله ويذكره ويحمد ويشكر يوما على فضل الله ونعمه. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته الكريمة حبس نفسه الشريفة على أنه لم يكن يحبس نفسه على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى سواه، فإن ذلك يضر بالنفس وبالطبيعة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما جرت عليه عادة أهل بلده من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره، فأكل صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل، وكان يحبهما كما رواه البخاري. وقال الإمام الثعلبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع، وهي تمر يعجن بلبن، كما ذكره في فتح الباري. ولم يصح ورود أنه عليه الصلاة والسلام رأى السكر. وعن عبد الله بن سلام قال: قدمت عير فيها جمل لعثمان بن عفان عليه دقيق حواري وسمن وعسل، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فيها بالبركة، ثم دعا ببرمة فنصبت على النار، وجعل فيها من العسل والدقيق والسمن، ثم عصد حتى نضج أو كاد ينضج، ثم أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا، هذا شيء تسميه فارس بالخبيص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك ويحب هذه الحلويات والحلوى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الضأن. عن أبي رافع أنه أهديت له شاة فجعلها في قدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أبا رافع؟ قال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. فقال: ناولني الذراع يا أبا رافع. فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع. فناولته الذراع الآخر، قال: ناولني الذراع الآخر. فقلت: يا رسول الله، إنما للشاة ذراعان. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه، وغسل أطرافه فصلى، ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. أي أنك لو استجبت لأمري لجعل الله البركة والكرامة والمعجزة، فأخرجت هذه الشاة وأخرج هذا القدر مجموعة من الأذرع ما نفذت من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، سبحان الله. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الرقبة، فعن ضباع بن الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم، فقالت ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره فقال ارجع إليها فقل لها أرسلي بها، فإنها هادية الشاة وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى. سبحان الله. وكان عليه الصلاة والسلام في طريقة أكله ينهش اللحم، وفي رواية ينهس، وروي في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يجتز بها، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وأكل صلى الله عليه وسلم الشوي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وأكل عليه الصلاة والسلام القديد، والقديد هو اللحم المجفف، وكان عادة أهل مكة أن يجففوه، كما ثبت في السنن عن رجل قال ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ونحن مسافرون، فقال أصلح لحمها، فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة. وأكل عليه الصلاة والسلام من الكبد المشوية، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم حمار الوحش كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الجمل سفرا وحضرا، وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب كما رواه الشيخان، وأكل صلى الله عليه وسلم من دواب البحر كما رواه مسلم، وأكل صلى الله عليه وسلم الثريد، وهو أن يوضع الخبز بمرق اللحم وقد يكون مع اللحم. وقال ابن عباس أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس، وأكله عليه الصلاة والسلام بالسمن، وأكل صلى الله عليه وسلم الخبز بالزيت، وأكل عليه الصلاة والسلام الدباء وكانت تعجبه، وكان يتتبعها من حوالي القصعة. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وفيه أنه يستحب أن تحب الدباء كذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم. والدباء قريبا كما قال بعض العلماء مما نأكله اليوم من بعض أنواع الكوسة وما شابه ذلك، كما كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أكل عليه الصلاة والسلام السلق مطبوخا بالشعير رواه الترمذي، وكانوا يصبون له عليه الصلاة والسلام شيئا من زيت وشيئا من الفلفل والتوابل، وهي أبزار الطعام. وأكل عليه الصلاة والسلام الخزيرة، وهو ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنه أرق منها كما قال الإمام الطبراني. وأكل صلى الله عليه وسلم الأقط، وهو جبن اللبن المستخرج زبده. وأكل عليه الصلاة والسلام الرطب والتمر والبسر. وأكل صلى الله عليه وسلم الكباث، وهو النضيج من تمر الأراك. وأما الجبن ففي السنن من حديث عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا. وروى الطبراني قال رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبا، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخزبر، وهو نوع من البطيخ الأصفر، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل التمر بالزبد ويحبه. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن بالتمر الأطيب رواه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم ويقول هو سيد الطعام أي اللحم لأهل الدنيا والآخرة، وتارة يأكل الخبز بالبطيخ وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة من خبز الشعير وقال هذه إدام هذه، سبحان الله، وتارة بالخل ويقول نعم الأدم الخل كما روى مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهذا من أكبر أسباب الصحة. روى ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا، أما البصل. فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل، أي مطبوخ. وثبت عنه في الصحيحين أنه منع آكله من دخول المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، وكان عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه إذا فرغ ثلاثا، وفي رواية مسلم ويلعق يده قبل أن يمسحها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. وأكل أيضا صلى الله عليه وسلم بخمس أصابع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، كما صح أنه قال لا آكل متكئا، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وأهديت له صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه يأكل، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله تعالى جعلني كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. قال الحافظ ابن حجر المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع يده في الطعام يسمي الله تعالى، وكان يحمد الله في آخره فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، وقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقرب عليه صلى الله عليه وسلم طعام فقال ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فيحمل الوضوء هنا على الغسل على معناه اللغوي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب طعاما حارا، فقد أتي بصحفة تفور فقال إن الله لم يطعمنا نارا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الكي والطعام الحار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، ألا وإن الحار لا بركة فيه. ولم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا، ويقال أن الخوان هو المائدة ما لم يكن عليها طعام. وأما السفرة فاشتهرت لما يوضع عليه الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام له قدح من خشب مضبب بحديد. قال أنس لقد سقيته عليه الصلاة والسلام بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل. وكان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وثربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وثربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية جديدة من هدايا الرحمن. مع كل يوم أو كل شهر أو كل ست شهور أو كل سنة بتلبس فيه لبس جديد، ربنا بيديك هدية مع اللبس ده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه الحاكم في المستدرك. شوف، كل يوم، وفي ناس ممكن تلبس كل شهر، وفي ناس ممكن كل ست شهور أو كل سنة يحط على جسده لبس جديد. مع كل مرة بتلبس اللبس الجديد ربنا بيكسوك وبيقول لك: يا عبدي قول الذكر ده: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لو عملت كده، الذكر اللي أخد منك ثواني ومفهوش أي تعب ده كل ذنوبك من ساعة ما اتولدت، أو بمعنى أدق من وقت سن التكليف، سن البلوغ، من ساعة ما بدأت السيئات تتكتب، أو بمعنى أدق من أول سن التكليف، سن البلوغ، سن الحساب، أول ما بدأت السيئات تحصى على العبد، كل ده اتغفر. عندك 20، عندك 30، عندك 70 سنة، ربنا غفر لك كل ذنوبك مع ذكر بتقوله وانت بتلبس لبس جديد. خد بالك، الذنوب وكتر الذنوب بيعمل حجاب على القلب. الإنسان ما بيبقاش شايف الحق بسبب أن عيون قلبه اللي اسمها البصيرة الذنوب مغطياها. بيبقى الإنسان مش شايف عيوبه بسبب كتر الذنوب اللي بتعمي القلب عن رؤية العيوب. بيبقى الإنسان مش فاهم رسائل الرحمن اللي موجودة في الكون واللي ربنا دايما بيبعتها له عشان يصلح من حاله بسبب أن القلب مش شايف. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ضيق في الصدر وعدم بركة في الرزق، كل ده بسبب كتر الذنوب. تيجي أنت في لحظات مع لبس جديد تقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، يغفر لك كل اللي فات. شايف الهدية كبيرة ازاي؟ شايف الهدية كلنا محتاجينها ازاي؟ تعرف ليه؟ عارف ليه الثواب كبير والهدية كبيرة؟ لان ربنا حابب يقولك: انا اللي كسوتك وانا اللي فرحتك، ومع الكسوة الجديدة والرزق الجديد كمان انا حابب ان انا اغفر لك. زي ما انت هتفرح في الدنيا بالكسوة الجديدة، عايزك تفرح في الاخرة يوم ما تتفاجئ ان انت ما عندكش ولا ذنب في اليوم اللي فرحت فيه في الدنيا باللبس الجديد. كأن ربنا بيقولك: انا مش عايز اعذبك ولا عايز اضيق عليك، ولا عايزك يوم القيامة تيجي متحسر او حزين او متفاجئ بشيء في لون من الخوف او العذاب. انا عايز في الدنيا تبقى فرحان ومكسي، بس خليك دايما فاكرني واشكرني، واعرف ان لحم كتافك من خيري، خير ربنا سبحانه وتعالى. واعرف انك انت ولدت عاري: يا ايها الناس كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. ربنا بيقول كده في الحديث القدسي. اعرف ان الهدوم اللي عليك دي من رزق ربنا سبحانه وتعالى، وتعبك اللي انت تعبته عشان تجيب اللبس ده بفلوسك اصلا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فانت متقلب في هذه الدنيا ما بين فضل الله وتوفيق الله ورزق الله ومغفرة الله. احنا يا جماعة صفر من غير ربنا، واحنا كل حاجة بربنا سبحانه وتعالى. بيلبسك اللبس الجديد يفرحك ويغفر لك وانت بتقول ذكر، ما ياخدش منك ثواني عشان يقولك: انا ربك بحب افرحك، انت غالي عليا ايها العبد، ودي هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من ثمانية، استعاذ من ثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثمانية فضلا. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تفسير الحديث: استعاذ بالله، يعني استعان بالله واحتمى صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الثمانية. أن أذل، يعني أن أذل الناس، أنا لا أذل الناس، أريد أن أكرم الناس، لأن الله كرم بني آدم. حرام أن تذل الناس، لا تذل أخاك، لا تذل جارك، يعني لا تحقره. المسلم لا يحقر أخاه، لا يذل أخاه، لا يذل مؤمنا. لذلك اللهم إني أعوذ بك أن أذل غيري، أو أذل، يعني أو يذلني غيري. لا ترضى أن تذل الناس ولا أن يذلك الناس، بل أكرم الناس واسأل الله لا أن يكرمك الناس كما أكرمتهم. هذه اثنتان: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل. أضل الناس يعني أبعدهم عن دين الله، وألبس عليهم دينهم، وأشككهم في دينهم، أشككهم في الله. بعض الناس يقول: أين الله؟ يريد أن يكفرك بالله، يريد يقول لك: هذا القرآن ليس من عند الله، هذا إضلال للآخرين. أن أضل، أنا لا أضل الآخرين، أنا أهديهم إلى الحق. مهمتي أن أهديهم إلى الحق، أن أهديهم إلى الحق، لا أن أضلهم عن الحق. كما يستعيذ عليه الصلاة والسلام بالله من أن يضل هو، أن يضلله غيره عن الله، أو عن الحق، أو عن الهدى، أو عن الخلق الحسن، أو عن الكسب الحلال. لأن الضلال يكون في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملات، كل هذا يمكن أن يضل الإنسان، يمكن أن يضل في كل مجالات الحياة. فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تضل الناس عن الحق، أو أن يضلك الناس عن الحق بأي وجه من وجوه الحق. هذه أربعة: أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري. حرام على المسلم أن يظلم الناس، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فلا يجوز أن تظلم الناس. واستعذ بالله أن يظلمك الناس، لأن الظلم قبيح سواء وقع منك أو عليك. الظلم قبيح بصورتين: سواء كنت أنت الظالم أو كنت أنت المظلوم غيرك الظالم. فاستعذ بالله أن تكون ظالما أو مظلوما. والأربعة الأخيرة أو الثلاثان الأخيرتان: أو أجهل أو يجهل علي. أن أجهل يعني أن أغضب، وأن يغضب علي، أن أغضب على الناس وأخاصم الناس، أو أن يغضب علي الناس وأن أخاصم من الناس. هذه الثمانية يجب أن نستعيذ بالله تعالى منها، لأنها مضرة بنا وبغيرنا. وكما يحب الإنسان الهدى لنفسه، ويحب العدل من غيره، ويحب أن يرضى الآخرون عنه، يجب أن يقابل الآخرين بما يحب. أن يقابل الآخرين بما يحب، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا الثمانية نعود فنقرأ هذه الثمانية التي استعاذ بالله تعالى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هدى الإسلام، هدى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أفعل شيئا عن علم، أن أفعل شيئا من الضلال على علم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن نعمل شيئا يعني حراما عن علم، ونعوذ بك أن نفعله عن جهل أيضا، لأن الإنسان إذا عمل عن علم معصية الله يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، أما إن ارتكب شيئا عن جهل فيعاقب على الجهل، يعاقب على الجهل. الجهل بالأحكام ممنوع أيضا، الجهل بالأحكام ممنوع أيضا. في حديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. قضاء الله نازل، قضاء الله نازل بكل الناس. تسأل الله تعالى، لا تسأله رد القضاء لأن قضاء الله نازل، ولكن تسأله اللطف في القضاء، لأنه عندما يلطف الله تعالى بالعباد يأتي القضاء هينا، وتأتي المصيبة هينة. حتى إن الإنسان عند الموت إذا كان الله تعالى يحبه تفيض روحه من غير أن عذاب، ومن غير أن يتشبث بالدنيا. بعض الناس عندما يأتيهم الموت ونزع الموت في هذه الساعة يحبون أن يبقوا في الدنيا، لأنهم لا يحبون لقاء الله، لأنهم لم يعملوا شيئا للقاء الله تعالى. من أجل هذا يخبر الله تعالى عن المؤمنين فيقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء الذين يعيشون مع الظالمين، يعيشون مع الظالمين، يسألهم الله فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعفاء عايشين مع الظالمين، وكنا نخدم الظالمين، وكنا لا نستطيع أن نفارق أرضهم. فالله تعالى لا يرضى من المسلم أن يعيش مع الظالمين ظالما ومعينا له. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، اتركوا أرض الكفار وهاجروا إلى أهل الإيمان، أولئك مأواهم جهنم. الذين هذا لأنهم يضلون هنا، يضلون أو يضلون بسبب عيشهم مع الظالمين. فكل من عاش مع اليهود يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع الكفار يأخذ من أخلاقهم، من عاش مع المؤمنين يأخذ من أخلاقهم ومن دينهم. من أجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ألا اعتزل تلك الفرقة كلها. لأنك ستتعلم من المؤمنين الهدى والاستقامة والصلاح، وستتعلم من الكافرين الكفر، ومن الظالمين تتعلم الظلم. من هنا دائما يبحث المسلم عن أن يستفيد من الآخرين الخير، وأن يعطي الآخرين الخير. فلا يجوز أن تعطي الآخرين الخير وتأخذ منهم الشر ولا تتعلم منهم الشر، إنما أنت من دعاة الخير وأمتك من دعاة الخير. والله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فإذا أضللنا الناس كنا ندعو إلى الشر، وهذا مخالف لدين الله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فأن أضل يعني أن أحمل الناس على الضلال، فإن دعوت الناس إلى الهدى وإلى الخير أكون مخالفا لمن يدعون الناس إلى الضلال. اللهم رب. وإبراهيم عليه السلام يقول، هو وابنه إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فهو يدعو لنفسه ولولده ولهذه الأمة أن يجعلها الله تعالى أمة مسلمة لله تعالى. فلنتعلم دائما من القرآن ومن الهدي النبوي الشريف كيف نكون دعاة إلى الهدى، نحرم الظلم على أنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، نحرم الذل لأنفسنا ونحرم الظلم على غيرنا، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا أعزة كرام، أعزة على الكافر، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. ونسأله تعالى أن يجعل هذا البلد بلدا طيبا مباركا بأهله وذريته، بزرعه، بسمائه، بمائه، بإيمان أهله. نسأله تعالى الهداية لجميع أهل الخير، وأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية أشياء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم.

0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ننبه في هذا اللقاء كما نبهنا في لقاء ماض على بعض الآيات القرآنية التي قد نفهمها بخلاف المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من جملة ذلك نقرأ في سورة القارعة قوله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أول ما نسمع كلمة فأمه نظن بأن الأم هي الأم التي هي التي ولدت الإنسان وربته، وليس الأمر كذلك. وما علاقة أم هذا الإنسان إن كان شقيا وأمه صالحة، أمه مؤمنة؟ نسأل الله لا يبتلينا وإياكم. قد يكون إنسان مؤمن ويبتلى بذرية نسأل الله العافية يعني غير مؤمنة والعياذ بالله. فلا علاقة للأم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم الإنسان في هذه الآية هي رأسه، قمة رأس الإنسان تسمى أم الإنسان. فأمه هاوية يعني أن الإنسان الذي خفت موازينه والعياذ بالله يوم القيامة يهوي في جهنم على رأسه نسأل الله العافية. وقال بعض المفسرين إن الإنسان بطبيعته لما يخاف يهرع ويهرب إلى أمه، فبدل من أن يهرب إلى أمه هذا الذي خفت موازينه يهرب إلى جهنم. فأمه هاوية يعني أمه التي يلجأ إليها ويهرب إليها هي الهاوية في نار جهنم نسأل الله العافية لنا ولكم. من جملة الكلمات التي ننتبه إليها قوله تعالى في بيان المنة على بني إسرائيل وما كان يفعله فرعون بهم أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. يستحيي هنا بمعنى يبقيهم أحياء، وليس يستحيي من الحياء، ليست يستحيي نساءهم من الحياء، وإنما بمعنى يبقيهم أحياء فلا يقتلهم. أيضا من جملة المعاني قوله تعالى عن في سورة الأعراف عن الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما معنى كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث؟ تحمل عليه هنا ليس بمعنى تضع فوقه الأحمال، تحمل عليه كما نحمل الأشياء على البغال والحمير وإلى آخره من الحيوانات التي تصلح للحمل، وإنما تحمل عليه بمعنى تطرده وتزجره. حمل على الكلب بمعنى طرده وزجره، هذا هو المعنى هنا. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى عن عصا موسى لما قال له الله عز وجل: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وفي الآية الأخرى: كأنها جان. الجان هنا هي الحيات الصغار، العرب تسمي الحيات الصغار جان، وليس الجان هنا بمعنى الجن، وإنما هي الحيات الصغار. هذه بعض المعاني التي أحببت أن أنبه عليها، وهناك كلمات أخرى لعلنا ننبه عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقتين السابقتين وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام في حال حياته، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله تعالى وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، لأن الأمر بوجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام جاء غير مقيد بزمن، وأن العلة في الطاعة واحدة في حياته وبعد وفاته عليه وآله الصلاة والسلام، كما هو الحال في الإيمان به عليه وآله الصلاة والسلام وعدم معصيته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله. ويقول جل شأنه: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهل هذا الدين الذي هو عند الله عز وجل والذي لا يقبل الله تعالى سواه، والذي أظهره على جميع الديانات السابقة، هل هو خاص بالصحابة الكرام أم يشمل من بعدهم؟ أليست الرسالة هي واحدة؟ أليس الدين واحدا؟ ونفسه في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ومن بعده. يقول المولى جل شأنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. فهل هذه الولاية خاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أم تشمل من بعدهم؟ هل يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالصحابة من أنفسهم ومن جاء بعدهم لا، أم تكون الولاية لكل المؤمنين سواء كانوا في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أم جاءوا بعده؟ إذا كان الله تعالى جعل رسالة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام شاملة لكل الناس، قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله إليكم جميعا. فكل من يشمله لفظ الناس يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام مرسلا إليه، لأنه لم يقل، لو قال يا أيها الناس لكفى، ولكن الله تعالى عمم ذلك بقوله جميعا: إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا خاص بزمن الصحابة أم هو شامل لكل من يسمى بالناس ولو إلى قيام الساعة؟ المولى جل شأنه جعل علاقة النبي عليه وآله الصلاة والسلام ليست خاصة بزمن الصحابة الكرام، وإنما هي شاملة لجميع المخلوقات، إلى قيام الساعة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عوالم، ومنهم المؤمن والكافر، فمن لم يشمله وصف الناس يشمله لفظ العوالم العالمين. ولهذا أذكر بعض النصوص التي فيها الدلالة على من سيأتي بعد النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. يقول مولاه جل شأنه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن جاء بعده عليه وآله الصلاة والسلام فهو مشمول بالتبليغ. كل من تبلغه الدعوة، كل من يبلغه هذا الوحي فهو منذر به من قبل النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، لأنذركم به ومن بلغ، يعني يأتي بعدكم، سواء كان في زمانه عليه وآله الصلاة والسلام أو بعده عليه الصلاة والسلام بفترة قصيرة أو بفترة طويلة ولو إلى قيام الساعة. هذا نص صريح. ويقول مولاه جل شأنه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمؤمن يرد إليه عند المنازعة. فهل وصف الإيمان خاص بزمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم يشمل من بعدهم؟ لا شك لو جئت إلى مؤمن وطلبت منه أن تنزع عنه وصف الإيمان لا يمكن أن يرضى. فإذا لم يرضى فالله تعالى يقول له: إن كنتم مؤمنين، إذن لابد من الرجوع إلى النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. يقول مولاه جل شأنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، هذا يشمل جميع البشر. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من بعدكم أيضا، فهم مخلوقون له تعالى، فكيف تعبده؟ أتعبده بشرع تختاره أنت أو بالشرع الذي اختاره الله تعالى ورضيه؟ فإن اخترت شرعا تختاره أنت يقول لك الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن انتهشت دينا أنت تختاره يقول لك الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وإن اخترت منهجا غير منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهو ناسخ لكل الديانات. ولاحظ كلمة كله، على الدين كله، سواء كان دينا مخترعا اخترعته البشرية فهو باطل، أو كان دينا ربانيا سماويا فهو منسوخ بهذا الدين. ثم لو لم يؤخذ بما بينه عليه الصلاة والسلام ما العمل؟ لو قال إنسان إنه يأخذ بالكتاب، طيب مرحبا، هل ستأخذ ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قلت نعم لزمك الطاعة والامتثال، وإن قلت لا لقد أبطلت الكتاب، لأن الله تعالى وكل البيان لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وألزمك الله تعالى بهذا البيان. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وهذا دليل صريح بأن من جاء بعده عليه وآله الصلاة والسلام واتبع نبيه عليه وآله الصلاة والسلام فهو من المسلمين الصادقين المخلصين، لأن كل من اتبعه من بعده عليه وآله الصلاة والسلام كان مسلما. انظر إلى قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. والنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلما، وهو منه، لأنه على ملته وعلى دينه، ومن عصى ذلك فهو خارج عنه. فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. المولى عز وجل، قلت في آخر المحاضرة السابقة، في آخر الحلقة السابقة، إن الله تعالى فتح لنا، ونبيه عليه الصلاة والسلام فتح لنا بابين نحن المتأخرين في المنافسة مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. والباب الثاني هو المتابعة، هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهل محبة الله تعالى خاصة بالصحابة رضي الله عنهم فقط، هم اللي بيحبوا الله سبحانه وتعالى ومن جاء بعدهم؟ لا، هذا غير صحيح. وإن قلت نعم، يوجد في من بعد الصحابة رضي الله تعالى من يحب الله، إذن يلزمه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النتيجة كل من الصحابة ومن بعدهم يرتجيها، وهي محبة الله تعالى لذلك العبد بعد اتباعه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ومغفرته سبحانه وتعالى لجميع ذنوبه. وهذا كما يرجوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ترجوها الأمة بعدهم. إذن كل من يدعي محبة الله تعالى يلزمه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان كاذبا. ولاحظوا أيها الإخوة أن الله تعالى جعل المحبة، عفوا، جعل الاتباع مكتنفا بين المحبتين. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كان في الأول هو محبا لله تعالى، بعد الاتباع صار محبوبا من قبل الله عز وجل، فصار محبا ومحبوبا. ومتى حصل ذلك؟ بعد اتباعه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فهل هذه المرتبة خاصة بزمن الصحابة؟ لا، إنما هي شاملة لكل الخلق، سواء كانوا في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أو من جاء بعدهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الأخلاق المباركة والصفات الحميدة خلق لا يقوى عليه إلا أهل المروءات وكرام الأفعال، أهل النخوة والشهامة من الرجال أو النساء. خلق نصرة المظلوم والدفاع عنه والأخذ على يد المظلوم انتصارا له على ظالمه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يقول الإنسان كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. هذه مقامات عظيمة لا يقوى عليها أي أحد، لأن هذا المقام وهذا الخلق للأسف الشديد خسائره كثيرة عند الناس. الناس من طبيعتها تحب من يطبل لها ويصفق لها ويمدح ويثني، وتتضايق الناس على من يضع أصبعه على الجرح وعلى الخطأ وعلى الزلة. لكن الإنسان إذا كان صالح السريرة، طيب النفس، صادق مع الله عز وجل وصادق مع النفس، والله يقبل كلمة الحق لو كانت عليه. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني ذولي ناس ما عاد ينفع فيهم النصيحة، ليش تنصحونهم؟ اللي أخطأوا وحطوا الشباك وصاد السمك في اليوم اللي الله عز وجل حرم عليهم صيد السمك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعذر أمام الله عز وجل، نصحنا، نشوف غلط ونسكت عنه ما نقبل، ولعلهم يتقون، لعل الله عز وجل يبارك في هذه النصيحة وهذا التوجيه ويجعل الإنسان لا يعيد هذه الغلطة ولا يعيد هذه الزلة. والله العظيم الإنسان وهو يقرأ أو يسمع قصص هؤلاء التائبين، قصص المهتدين الجدد، والله ليسمع ويقرأ العجب العجاب. والله كم من أناس تحولوا من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان، من إنسان ملحد إلى إنسان مؤمن إلى إنسان مصلي إلى إمام إلى عالم إلى ناصر للدين إلى مجاهد. تجد السبب كلمة، كلمة ما كانت في الحسبان أن تصل بهذا الشخص إلى ما وصلت إليه، كلمة، موقف، رسالة. فلا تبخل على نفسك أنك تنصح، لا تبخل على نفسك أنك تنكر، لا تبخل على نفسك أنك توجه حتى مع من تحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني ما يتخلى عنه، ما يشوفه مظلوم، وأنا قادر أني أنصره. اللي مو قادر عاد معذور، بس قادر أني أنا أنصره، قادر أني أخذ حقه، قادر أني أوقف الظلم عليه. من أخلاقك ومرؤتك أنك تنصف المظلوم حتى لو كان غائب. لو سمعت كلمة قيلت في شخص تدافع عنه حتى لو ما كان موجود. لا يمنعك حبك لشخص أو محبتك لزوجة أو ولد أو صاحب أو صديق أنك تأمر وأنك تنهى وأنك تعاتب وأنك تلوم وأنك توجه. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. لكن لم يمنعه هذا الحب من أن يوجه عائشة إذا أخطأت، ويعاتب أبو بكر إذا نسي. عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية. تكلمت على صفية أم المؤمنين. ولاحظ حسبك هذه يعني أقل كلمة، لا سبت لا لعنت ما سوت، يعني أقل درجة من درجات بطريق غير مباشر. حسبك من صفية. لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة مثل هذه الكلمة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حبه لعائشة لم يمنعه من التوجيه والعتب واللوم. أبو بكر الصديق، مر أبو سفيان قبل إسلامه على صهيب وبلال وسلمان الصحابة، فأرادوا أن يسمعوا أبو سفيان كلمة غيظة، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يبي يحرونه، يعني قالوا: والله يا حسافة، السيف ما طال رقبتك. أبو بكر يقول: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ هو ما مو حبه سفيان، لكن أراد أن يتألف قلبه. ذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الموقف، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
ما حبه صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، لكن وجه التوجيه الصحيح. لا تزعلهم، لا تغضبهم، وهم أخيار، وهذا ما زال على كفره. مباشرة عاد أبو بكر إلى الصحابة قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ شوف شوف شوف كريم المعدن، كريم المعدن ما ماطل أو تأخر وقال والله متى ما شفتم أعتذر منهم. لا لا لا، في الحال في الحال وجهني النبي صلى الله عليه وسلم راح اعتذر منهم. قال يا أخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فإذا تحب شخص أو تعزه أو تغليه لا يمنعك حبه أنك تنصحه وتوجهه، ولا تعينه بالغلط، ولا توقف معاه بالظلم والبهتان. أحبك أحبك، أعزك أعزك، أغليك أغليك، أشتري صحبتك ما يعيني، لكن ما أقبل أكون شريك معك في الغلط. ما أقبل أشوفك مذنب ولا مقصر وأسكت مع بغاء صحبتك ومحبتك. أبو ذر صحابي جليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مديح أبو ذر، قال ما أضلت الخضراء، الخضراء السماء، ولا أقلت الغبراء، الغبراء الأرض، أصدق من أبي ذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بين السماء والأرض رجل أصدق لهجة من أبي ذر. شوف المقام العالي، شوف الثناء والمديح لأبي ذر. أبو ذر سب رجلا وعيره بأمه، قال له يا ابن السوداء، لحظة غضب، ناس بشر، ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبي أتأكد، أخذ المعلومة منك، أخذ الاعتراف منك عشان بعدها أقدر أعاتب، أقدر ألوم. قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وثناؤه عليه لم يمنعه من أن يوجهه إذا أخطأ أو نسي أو غفل. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أبعد كبري سني، يعني في هذا العمر وأنا سنوات بالإسلام؟ قال نعم. هذه خصلة من خصال الجاهلية، مو من خصال أهل الإسلام، السب واللعن والتعليق على اللون والشكل والسخرية بالآخرين ليست من أخلاق أهل الإسلام، بل من أخلاق الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. فإن أردت أن تكون محبوبا عند الله، عند الله، فلا تقبل الظلم ولا تغره، فأمر المعروف وانهى عن منكر ووجه عاتب بالتي هي أحسن وبالحكمة، يجعلك الله عز وجل مباركا ويبارك في سعيك وكلماتك.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بمن عصى ربه أنه لما جاءه أحد أصحابه فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. جاء الرجل وهو ينتف شعره ويخمش وجهه، قال له عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. الرجل انتهك حرمة الشهر وتعمد الفطر وأفسد صيام زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره ولا شتمه ولا ضربه ولا عنفه، وإنما بدأ عليه الصلاة والسلام يرشده إلى الحل. قال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا أملك إلا هذه. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: ما عندي إلا ما أفترشه وألتحفه، أو في بعض الروايات: حلس نلبس بعضه ونتغطى ببعضه. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس. فأهدي إليه عرق من تمر، والعرق هو الزنبيل الذي صنع من الخوص أو ما نسميه في لساننا بالقفة. أهدي إليه عرق من تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك. انظر أخي في الله إلى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذا الإنسان الذي عصى ربه جل جلاله، وكيف تعامل معه بهذا الأسلوب الراقي. ومثله أيضا لما جاء خلاد بن رافع رضي الله عنه فأساء الصلاة، صلى صلاة نقرها نقرا، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها على ذات الصفة، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي المرة الثالثة قال: لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. قال له عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، إلى أن قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه صلوات ربي وسلامه عليه دون أن يسيء إليه، دون أن يغلظ عليه، دون أن يتكبر، فحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه من شيء من ذلك. وهكذا ينبغي أن نتعلم، لنكن متواضعين، مترفقين، رحماء، أهل

شفقة مع من عصى الله عز وجل، مع من قصر في شيء من دينه. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل عندما نزل الأمر بالدعوة، إنه يجهر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته، فنادى وصباحا، فاجتمعوا، صار يناديهم بقبائلهم بأسماءهم كلهم، وصار يقول يا عباس يا فاطمة يا صفية، يناديهم. فاجتمعوا كلهم، وجاء من ضمنهم عمه أبو لهب، فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا ستغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أبو لهب عمه اللي هو سبحان الله العظيم كان يحوط وكان أعتق ثويبية علشان بشرته بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هي مو كل السورة نزلت دفعة واحدة، لأنه امرأته حمالة الحطب اللي هي أم جميل بعدين نزلت الأشياء اللي قالتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا، وهنا جاء الإذن بالدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا عباس أنقذ نفسك من النار، يا صفية، كلهم قال لهم والله ما عندي شيء ليكم إلا رحما سأبلها ببلالها، يعني أساعدكم في الرحم هذه اللي بيني وبينكم، أما ما أغني عنكم من عذاب الله شيء. أفتفرق المشركين، والآن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة. في مشكلة هتحدث الآن، إيش هي؟ إنه الحج قرب، فقررت قريش إنه تجتمع مع بعض ويقولوا كلمة في الرسول صلى الله عليه وسلم علشان لا يختلفوا أمام العرب أبدا، وما تكون لدعوة أثر في نفوس العرب. اجتمعوا للوليد بن المغيرة، قالوا له إيش نتكلم فيه، ترى دحين الحج قرب، وحيقولوا ويبدأ يدعوهم، إيش الكلام عشان لا نكذب أحد؟ فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا له فأنت قل وأقم لنا رأيا نقول به، قل لنا أنت. قال بل أنتم فقولوا، أسمع قولوا أنتم. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قالوا ما، قال لهم الوليد ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريده ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما نقول، طب احنا قلنا لك كل شيء، كاهن شاعر مجنون ساحر، ما ايش تقول؟ هنا شوفوا ايش يعني. قال الوليد والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناة. يعني كلامه حلو، ما نقدر نقول شيء، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. أقرب قول فيه تقوله ساحر، قولوا الساحر أفضل، جاء بقول هو السحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وزوجته وعشيرته، فتفرقوا عنه واتفقوا إنهم يقولوا عنه ساحر. طبعا الآيات نزلت عليه، إنه نزلت الآيات إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هنا نزلت الآيات توضح كلام الوليد وإيش الشيء اللي هو سواه. طبعا جاء قرب الحج وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، حتى كانوا يقولوا
إنه كنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وراء رجل، طيب يمشي وراء، فقام هذا الرجل كان يقول لا تصدقوه إنه ساحر، اللي هو مين ده؟ عمه أبو لهب. ترى بالمناسبة إحنا دائما نفكر أبو لهب إنه واحد شرير وحش وهذا، لا، هو ترى سمي أبو لهب بهذا الاسم ليه؟ لأنه وجهه كان أبيض، ولما يغضب ولا يتعب يقوم يصير أحمر زي اللهب، لذلك سمي بأبو لهب. ولا هو كان جميل، ما هو شرط إنه دائما نشوفه إنه هو وحش أو حاجة، لكن الجمال ليس جمال الوجه ولكن جمال الأخلاق، سبحان الله العظيم. بدأوا الآن يبدأوا يفكروا القريش إيش حتعمل وكيف حترد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا احنا قلنا الآيات اللي هو نزلت إنه كيف اتكلم وربنا قال ثم عبس وبسر. الآن بدأوا ياخذوا أساليب شتى علشان يواجهوا بيها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أسلوب أخذوه السخرية والاستهزاء، كانوا يسخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئوا به، فكان لما يمر عليهم كانوا يعني يستهزئوا ويضحكوا عليه ويقولوا ساحر، يقولوا مجنون، يقولوا كاهن. اشتد أذاهم بر على الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا ينادوا بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وكانوا يوصفوا إنه ساحر وكذاب. ويقول الله وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كانوا يشيعون ويستقبلوا بنظرات، أعوذ بالله، تحسوها نظرات ملتهمة ناقمة وعواطف هائجة. ويقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوالين المستضعفين من أصحابه يستهزئ بهم ويقول هؤلاء جلساؤهم من الله عليهم من بيننا، هذول هم الضعفاء اللي ربنا من الله عليهم، وربنا بيقول لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كل ما يقص الله عليهم سبحان الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله العظيم، يكثر من السخرية والاستهزاء ويزيد من الطعن والضحك على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أثر ذلك في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن إحنا زيهم، تخيلوا أنتوا طول الوقت أحد يستهزئ بيكم أو يسخر منكم، إيش تسووا؟ ربنا أنزله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فأعرض عنهم. كان دائما الله يثبته، يثبته بالقول ويقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسبحان الله العظيم، وكان ربنا يقول له أنا حكفيك هؤلاء المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن أول شيء كانوا السخرية والاستهزاء. الشيء الثاني كانوا يثيروا الشبهات حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثفوا الدعايات الكاذبة عليه. كانوا يقولوا عن القرآن أضغاث أحلام وافتراه هو ويعلم بشر وإن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرين وأساطير الأولين. تخيلوا دينكم ما وصلكم بسهولة، شوفوا قديش حبيبكم صلى الله عليه وسلم تعب، ولسه حنشوف وحنشوف إيش عملوا فيه بكرة إن شاء الله، نكمل إيش تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى وتعرض له من قريش حتى نعرف قيمة النعمة اللي إحنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: تقول شوقا: فهل لازلت تذكرنا؟ أم هل نسيت تناجينا وذكرانا؟ وهل أبادت سنون البعد حبكم؟ وأطفئت شمعة في درب مسرانا؟ وبات قلبك من قلبي بمظلمة؟ أم قد تجمد إحساس لتنسانا؟ أجبت: لا، والذي يرعى محبتنا. لم أنس يوما تناجينا ولقيانا، فمر أعوام بين عشرة سلفت، لم يمح ذكراكم روحا وريحانا. لكن نفسي ولذع البين فرقها، أودت بصفوي وهذا الشيب قد بانا. شواهد كلها ضدي وقد نطقت، تحذر الآن من بعد وتنهانا. تخشى فراقا لعينا قد يحل بنا، فينزف الجرح يأسا مثل ما كان. فلنغتنم ليلنا فالصبح فاضحنا، ولننسى بعدا فإن البعد ينسانا. ولنهنئ الآن فالدنيا بنا رقصت، منذ التقينا ونجم الحب يرعانا. لم يبق بالعمر إلا ما تجود به ليلات وصل ولقيانا ونجوانا. وأغنيات بسمع الحب ننشدها، يغص واش بها أو عاذل خانا. مراقص الحب تدعونا لحلبتها، فلنمرح اليوم إن العرس قد حانا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. نتحدث اليوم عن السلامة من العجب. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الخالق، ومن اسمه سبحانه الشكور. والتخلق باسم الله تعالى الخالق هو بأن تذكر دوما القاعدة الآتية: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. فلا تعجب بما عندك من الجمال أو المال أو الجاه أو العلم أو الذكاء أو حتى العبادة، فكل ذلك من فضل الله تعالى وتوفيقه لك. يريد منك التحلي به أو ربما أداءه، أي هو خلقه ونسبه إليك. والتخلق باسم الله تعالى الشكور هو بأن تذكر دوما بأن الفضل لله تعالى، فهو من أمدك بهذه النعم وقد يسلبها منك متى شاء، فلا تغفل عن شكره، فبالشكر تدوم النعم. نصيحتي لك: كن صريحا مع نفسك. ألا تشعر بعجب حين تقوم بإنجاز عمل صالح فتشكر نفسك وتمدح ذاتك بدلا من أن تشكر الله على هذا العمل في الآن واللحظة؟ إنه شعور طبيعي، ولكن عليك أن تتداركه بسرعة وتطرده فورا وتعالجه بشتى الطرق. فالإعجاب بالنفس شر وهو محبط للعمل. وقد قال عز من قائل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العجب هو رؤية العبد لنفسه بعين الرضا والفرح والقبول فيما علم أو عمل، ثم حمد نفسه على ذلك ونسي أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل هو فيه، فيقول: أنا صليت، أنا تصدقت، أنا حفظت، أنا تعلمت، بدلا من أن يقول: الحمد لله الذي وفقني إلى هذا وهذا وذاك. إذا خالط نفسك عجب بعبادتك، حفظك أو صلاتك أو صيامك، فستأتي يوم القيامة وتعدد على الله ما فعلت. وأما إذا أتيته وأنت ترى نفسك مقصرا ومذنبا وأن فضل الله عليك كبير، وكل ما أجراه على يديك لا تستحقه بل هو من محض فضله وكرمه، فسيعفو الله عنك ويدخلك الجنة برحمته. إن العجب يؤدي إلى الكبر، فعندما يعجب المرء بنفسه وبعمله أو بماله يرى نفسه كاملا خاليا من العيوب، يرى نفسه بعين الاستعظام ويحقر من هم دونه. فلا تعب غيرك إذا لم يكن عنده ما عندك، فيصيبك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. والمعجب بنفسه لا يحقق قوله سبحانه: وإياك نستعين، لأنه يعتمد على نفسه ويستعين بها، ولا يظن أنه يحتاج إلى الله بشيء، ويرى أن كل ما عنده كمال ورفعة، لا عطية أو نعمة من الله، فيفرح لأن هذا الخير من صفته ومنسوب إليه وليس عطاء من ربه سبحانه وتعالى. فحذاري من العجب، لأن هذا العجب هو شرك الأنا مع الله. والقاعدة المشهورة أربعة مهلكة للعبد: أنا ونحن ولي وعندي. أما علاج العجب فهو دوام الشكر لله تعالى على الرزق. فليتخيل المعجب أنه أصيب بمرض بسيط فشل دماغه وفقد عقله أو تشوه وجهه،
وأن كل شيء في حياته التي يتفاخر بها زال في لحظة، وانقلبت حاله بين ليلة وضحاها. وليتفكر صاحب العجب في ضعفه وضعف ما يتفاخر به: علمه، جماله، أولاده، ماله، نفوذه، فهي كلها لا تملك له ضرا ولا نفعا، وقد تزول بلحظة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أيوب السختياني. سبق في الدرس الماضي أن أيوب كان لا ينصرف عن سوقه إلا معه شيء يحمله لعياله. يقول راوي الخبر: حتى رأيت قارورة الدهن بيده يحملها، ولو أنينة عطر صغيرة، قارورة الدهن يعني زجاجة العطر الصغيرة. فقلت له في ذلك، فقال: إني سمعت الحسن يقول: إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدبا حسنا، فإذا أوسع الله عليه أوسع على عياله. وهذه عادة جميلة يا أخوان، لما واحد بيناتنا الله بيرزق رزقه، يعني يأخذ لأهله شيئا. هلأ مرات نحن بضيق على أحدنا رزقه، يضيق عليه رزقه، فزوجته تتحمل معه، هو بيخبرها بيقول له يعني الأمور الآن ضيقة، فتحمل معه، منيح، الله يجزيها الخير، مشكورة. بس هلأ لما الله بيوسع عليك لا تخبي، يعني كمان واحد مرات الله بيوسع عليه بيخبي. ما هي حملت وقت العسر، فيعني أعطيها وقت اليسر، ويبارك الله تعالى لك في رزقك. وسع على أولادك، وسع على من حولك، وسع على أصحابك. هلأ إذا كنت في ضائقة لا ما في حرج، بس إذا كنت في سعة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. مرة في رجل ميسور قال لي: إنني أجتهد لما أرسل لأحد يشتري خضرة لإلي أو فواكه لإلي، أو لما أنا بشتري، ما بشتري في الأوقات التي فيها ترخص الأسواق، ولا أنزل إلى الأماكن التي يباع فيها برخص، وإنما بشتري من المكان العادي. قلت: لما؟ قال: لأنني أترك يعني هذه البضائع لمن هو أفقر مني، يعني هو بالأخير البضائع محدودة. شوف هالفكر، يعني كيف عم بيفكر، أنه أنا الحمد لله ميسور، ما بدي اشتري من الرخيص، خلي هالبضاعة الرخيصة في غيري أبسط مني لا يستطيع أن يشتري الغالي. إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة فلترى أثر هذه النعمة عليك. وكان حماد بن زيد يقول: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. إذا لقي الرجال تبسم. لا، في ناس مثلا إذا ذكر الله أو إذا صلى أو إذا علم علما، يعني بتلاقيه هيك يقطب في وجوه الرجال، وإذا ما قطب أقل شيء بتحسه ناشف يعني. أما أيوب، أما الأولياء، لا، ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. هلا أشوف بس هالحالة الثانية. وقال إسحاق بن محمد: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني، الإمام مالك صاحب المذهب المالكي يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. لما يذكر أمامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، بس هو مع الرجال كثير التبسم. بينك وبين ربك لعلك تبكي بين يدي الله ولا أحد يخبر بك، بس إذا أصبح عليك الصباح ولقيت الناس فلقهم بوجه بشوش. وكان هشام بن حسان يقول: حج أيوب السختياني 40 حجة. يعني هذا عطاء من الله تعالى، وبعض الناس يختصون بهذا الأمر. الآن في هذا الوقت منيح أنا حج 40 حجة؟ والله يا أخي في هذا الوقت في شيء أولى من الحج. إذا حججت حجة الفريضة فاجعل 39 حجة الأخر مساعدة للناس، لمن حولك، خاصة في هذا الوقت وفي هذا المكان. هلأ ممكن في مرات بعض الشيوخ هن المسؤولين عن أفواج حج، هذا بحج 40 و50، لأنه هو يعين الآخرين في الفريضة، والإعانة على الفرض فرض. يعني بالنسبة لهذا الشيخ الذي يوجه الآخرين في الحج، لو هو حج حجة الفريضة بس، الحجة الثانية له كمان فرض، لأنه يساعد الآخرين على الفرض. أما بالنسبة لي حجة سنة، أما مساعدة والدي، والدتي، أخي، أختي، فرض، ناس محتاجين، والفرض أقوى من السنة. فأيوب السختياني هو من العلماء، فلعله كان مرشدا وموجها في حجه.
ومع هذا كانت يعني طرق الحج وآلياته أبسط بكثير من الآن. الآن سأقرأ عليكم أمرا جرى

وصلنا إلى سفح الجبل 10 دقائق مشي السيارة تقريبا. بعدين نحن تسلقنا الجبل قريب 3/4 ساعة، فهو قاسي جدا يعني عن مكة. قال عبد الواحد: كنت مع أيوب على حراء فعطشت عطشا شديدا. والحقيقة فوق عند حراء ما في يعني لا في مي ولا في مين يبيعك مي كمان، يعني إنه في بقالية في كشك في محل، نوب ما في، ويبدو مو حامل معه شيء أو كان حامل معه شيء وانتهى. فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي، أيوب السختياني الذي نترجم له شاف. قال: ما الذي أرى بك؟ قال: قلت العطش، قد خفت على نفسي. حبهلك. قال أيوب: تستر علي؟ قلت نعم. فاستحلفني. قال له: لا، في شغلة يعني صارت مسار تحكيها لحدا؟ قال له: إيه. قال له: حلف. حلف. فحلفت له ألا أخبر عنه ما دام حيا. قال: فغمز برجله على حراء، ضرب برجله، فنبع الماء، فشربت حتى رويت، وحملت معي من الماء. قال: فما حدثت به أحدا حتى مات. شو هذا يا أخوان؟ والله لكله عاد يضرب هيك بإيده على هالسجادة نشوف. ضرب برجله على حراء فخرج الماء. شو اسمها هي؟ في شيء نحن نؤمن به وأخبرنا الله تعالى عنه اسمه كرامات الأولياء. المعجزة بالتعريف أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، يعجز الناس عن الإتيان بمثله. المعجزة أمر خارق للعادة، بس انتبهوا يا أخوان، أمر خارق للعادة مو خارق للعقل، ماشي؟ خارق للعادة بس مو خارق للعقل. العقل بيجيزه، يجوز. هلأ واحد يمشي على وجه الماء، هذا أمر عقلا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. هلأ صاروا الناس تمشي كلها على وجه الماء، السفن كيف عم تمشي؟ عم يمشي آلاف الناس بالسفينة. إنسان يمشي بالهواء، هلأ إحنا ما جرت العادة إنه حدا يمشي بالهواء، ما ألفت العادة، بس العقل لا يحيل أن يمشي أحد في الهواء. هلا أن أخبرك بما في ضميرك، هذا أمر ما جرت به العادة، بس العقل لا يمنع، ممكن عقلا أن أخبرك بما في ضميرك. فالمعجزة أمر خارق للعادة تظهر على يد مدعي النبوة ويعجز الناس عن الإتيان بمثلها، هذه المعجزة. طيب الكرامة، أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح. هلأ هاي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، هذا أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل صالح. وين أخبرنا الله عز وجل عن الكرامات؟ لذلك نحن نؤمن بالكرامات. يعني هلأ أنا بقرأ هيك بس أنا بحكي مع عقلي، بيصير هيك معقول يا أخي؟ طيب أول شيء بشوف هل القرآن والسنة بيوافقوا على هذا الكلام؟ بعدين هل العقل يوافق على هذا الكلام؟ مين حافظ بيعرف بالقرآن الكريم أن القرآن إيه بيوافق على هذا الكلام؟ فتية الكهف ناموا 300 سنين وازدادوا 9، باتفاق ليسوا أنبياء. هلا لو أنبياء بنقول معجزة، بس هم ليسوا أنبياء باتفاق. طيب كيف واحد بينام 309 سنوات وبيطلع فايق؟ هذا كرامة. شو كمان؟ ستنا مريم ليست نبية باتفاق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، من جاب لك الأكل؟ قالت: هو من عند الله. كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. الخضر بسورة الكهف كيف عرف بالثلاث أشياء؟ والخضر ليس نبيا. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار، قال: لا ينجيكم إلا صالح أعمالكم. فدعوا، قام تحركت الحجر، يلا شوف ادعوا انتم، خلي يتحرك الجدار من وراي. شايف الكرامة صحت في القرآن الكريم وصحت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستبعد أن تظهر على رجل صالح. فالكرامة أمر خارق للعادة تظهر على يد رجل صالح. هلأ في شيء اسمه الإهانة، نسأل الله السلامة. الإهانة أمر خارق للعادة يظهر على يد رجل فاجر، أمر خارق للعادة بس على يد رجل فاجر بتظهر إهانة له. مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة، في واحدة من أتباعه
ابن أصيب

بفقد شعره من رأسه، ابن صغير أصيب بصلع بمرض. فكان في امرأة صحابية كمان ابنه أصيب بمثل هذا المرض، فأخذته للنبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فعاد له الشعر. فهي تبع يلي تابعة لمسيلمة، قالت له يا مسيلمة أنت النبي تبعنا وابني هيك هيك صايبه هذا الصلع، بالله بتمسح لنا شوي على رأسه خلي يطيب، أنت مو نبي؟ لأنه محمد صلى الله عليه وسلم مسح على رأسي ولد فبريء. قال لها هاتي لي، هذا كذب وصدق حاله يعني. جاب له الولد، جابت له الولد، حط إيده على رأسه هيك، بقى هو رايح شعر من طرف رأسه، قام راح الشعر من كل رأسه للولد. فهذا أمر خارق للعادة، يظهر على يدي رجل فاجر إهانة له، الله أهانه بهذه الطريقة. طيب، نحن يا أخوان الآن الكلام عن الكرامة التي تظهر على يد رجل صالح. يقول الشيخ محي الدين ابن العربي: وكرامات الأولياء نوعان، فكرامات حسية وكرامات معنوية. أما الكرامات الحسية فكالطيران في الهواء والمشي على الماء وحديث الجليس بما في خاطره، ومثل هي اللي ضرب برجله الجبل فخرج الماء، أي كرامة معنوية. قال: وهذه الكرامات إذا نزلت في الأولياء لم يخبروا بها الناس وسألوا الله تعالى أن يذهبها عنهم. شان هيك أيوب السختياني قال له لصاحبه، قال له ترى تكتم عني، قال له طيب، قال له حليف أنه ما تقول لحدا. قال: الأولياء إذا ظهرت على إيدهم هيك كرامات يخفونها عن الناس ويسألون الله أن يرفعها عنهم. يا رب دخيلك، ما بدي لا أمشي على الماء ولا بدي أطير بالهواء ولا بدي شوفي بخاطر هاد جليسي اللي قاعد قدامي. قال: لأنهم يخافون أن تكون فتنة. هلأ تخيل والله إحنا قاعدين هيك، شي واحد بيناتنا مثلا يطلع يقعد بالهواء، بجوز يشوف حاله علينا، يصير يقول شو مين أنتو، أنتو بتقدروا تساووا مثلي، فبيتكبر علينا فيحبط الله تعالى عمله. قال: يخافون لأنها قد تكون فتنة، ولأنها قد تكون جزاء العمل. يعني بكرة هذه اللي صار معه هيك بس يوقف بين إيدين الله بيقول له: يا رب أنا صليت صمت ذكرت قرأت قرآن، بيقول له: أيه وأنا طيرتك بالهواء، خالص ما عاد لك شيء، هذول الناس ما طاروا على الهواء، أما أنت طيرتك أعطيتك شيء. قال: يخافون لأنها قد تكون فتنة ولأنها قد تكون جزاء العمل، وإذا أظهرها أحدهم فلرعونة في نفسه. يعني صرت فعلا وجدت رجلا صالحا ظهرت على يده كرامة، أم صار يجيبها يفرجي الناس عليها، فعلا بأنه عنده رعونة في نفسه، يعني لساته ما كمل بين الأولياء. هي الكرامات الحسية. وأما الكرامات المعنوية قال: فهذه الأولياء يسألون الله تعالى أن يؤتيهم إياها، لأنها لا تكون فتنة ولا تكون جزاء للعمل بل هي العمل، وهي شوي الكرامة المعنوية. نحن يا أخوان نسأل الله عز وجل أنه يكرمكم كلياتكم بهذه الكرامات المعنوية. شوي الكرامات المعنوية قال: وهي المحافظة على الصلوات في أول الأوقات ومراعاة الحلال والحرام، فلا يقربون الحرام ولا ينقصون من الحلال، ومراعاة الأنفاس ألا يدخل نفس ولا يخرج إلا مع ذكر الله تعالى. قال هي كل الأولياء بيقول: يا رب يا رب أنا أصير هيك، يا رب كلنا نصير هيك يا أخواني، يصير واحدنا مع كل نفس يذكر الله تعالى، يصير كل أعماله حلال، يصير أبعد عن الحرام كما بين المشرق والمغرب. لذلك الصالحون قالوا: الاستقامة عين الكرامة. أحسن كرامة لك أن تستقيم على أمر الله. أما شو بيفيدنا إذا واحد طار بالهوى وصلاته مو راكزة؟ أنا مرة هكذا ذهبت إلى جلسة، ما بعرف إذا أخبرتكم إياها، والله راح وضيف وضيافة صينية مثل صينية اللحمة بالصينية، دخل هيك يعني رجل من البيت بس ما فيها شيء يعني، وفيها شيء، أنا كنت قاعد بآخر الجلسة، مر على أول واحد أخذ شيئا ووضعه في فمي، الثاني الثالث الرابع الخامس عم يضعه في فمه، وصار في صوت خرخشة يعني وهم يهضمون هذا الشيء ويطحنونه، ما بعرف أنا إيش الشيء. لما وصل لعندي كنت أنا وصديق لي، طلعت هيك وإذ لقيت زجاج، قطع من الزجاج، فإجا قال لي تفضل، قلت له لا والله شكرا جزيلا. الأخ اللي معي صديقي أخذ قطعة وحطها في جيبه، لما خرجنا قلت له طالع شوي والله بدي أشوف شو هي، طلعت هي تبع نيونات